0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
6: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعواه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا في سيرنا في جزء عما إلى سورة التكوير. وسورة التكوير أيها الإخوة من السور المتقدمة في النزول، نزلت بعد المسد أو بعد الفاتحة وقبل الأعلى، وهذا يعني أننا نتكلم عن السورة السادسة أو السابعة في ترتيب النزول، ما يعني أننا في أول خطابات الوحي وفي أول تنزل الوحي. والعجيب أن السورة الأولى كما رأينا في النبأ والنازعات وعبس لا تخلو أبدا من ذكر يوم القيامة. وهذه السورة التي نحن بصددها سورة التكوير، قال عنها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، فيها وصف تفصيلي دقيق لأحداث القيامة. والسورة تبدأ بجمل شرطية متتالية وتؤخر جواب هذه الجمل الكثيرة، 12 جملة شرطية: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. 12 شرط، أين جواب الشرط؟ الجملة الشرطية في اللغة العربية عبارة عن أداة الشرط وجملة الشرط وجملة الجواب. إذا جاء محمد، إذا أداة شرط، جاء محمد جملة الشرط، فسلم لي عليه جواب الشرط. وعليه فنحن أمام بناء لغوي عجيب للسورة، أن تكون هناك 12 جملة شرطية يتأخر جوابها ويكون جوابها جملة واحدة: علمت نفس ما أحضرت. والمعنى قبل أن نتحدث عن هذه الأحداث الشرطية المهولة، أن النفوس البشرية لن تعلم الحقيقة ولن تقر بها ولن تذعن لها إلا عندما ترى انهدام بنية الكون. ساعتها لن تجد جدالا ولا كبرا ولا إعراضا، وأكبر الطغاة طغيانا ستراهم مذعنا، ستراهم مهطعين، ستراهم مقنعي رؤوسهم، ستراهم أفئدتهم هواء، خلاص ما في مجال للمكابرة. لكن السؤال أيها الإخوة، أحداث الآخرة فصول متتابعة بدءا من طلوع الشمس من مغربها، وبعدين استمرار الحياة البشرية مدة لا يعلمها إلا الله، إلى نفخة الصور الأولى وانهدام بنية الكون، إلى نفخة الصور الثانية وقيام العالم الجديد. هذه الأحداث في أي مرحلة من تلك المراحل؟ الشمس كما يقول أهل العلم ستكور 3 مرات، سيقع عليها تغييرات ضخمة 3 مرات، تكور يوم تطلع من مغربها، وتنكدر النجوم بالمناسبة، وتكور يوم نفخة الصور الأولى، وتكور حين يقوم الناس للفصل بينهم، حين تلف الشمس والقمر وتلقيان أمام أعين البشرية جميعا في نار جهنم. عندما تبدأ السورة بقول الله عز وجل إذا الشمس كورت، لابد أن نسأل: أي تكوير؟ أي لف كورت؟ يعني لفت، أي لف من هذه 3 هو المقصود؟ وهي مناسبة جيدة لأن نبين هذه الأحداث 3 بشيء من الوضوح. جعل الله عز وجل أيها الإخوة للساعة علامات كبرى عددها 10، 7 من هذه 10 تجري، وكل قوانين الحياة على أصولها: العمل الصالح مقبول، التوبة مقبولة، الأحكام الشرعية قائمة. هذه 7 هي: الخسوف 3، خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان الذي ينزل من السماء فيملأ الأرض يصيب الناس بالعذاب الأليم، وظهور المسيح الدجال، هذه 5، ونزول السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، هذه 6، وظهور يأجوج ومأجوج، هذه 7. يبقى هذه 7 علامات كبرى تقع قبل بين يدي يوم القيامة. ماذا تقول لنا هذه العلامات؟ إن الأمر يقترب جدا جدا جدا. ثم يعيش السيد المسيح كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولبثه فيكم 40 سنة. يبقى من ساعة نزول السيد المسيح حتى وفاته ودفنه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذه الأمة المسلمة الصلاة عليه، ما بين هذه وتلك 40 سنة. بعد قبض السيد المسيح يبعث الله ريحا طيبة لا تدع نفسا مؤمنة على الأرض إلا قبضتها. وأهل العلم يقولون لا تدع نفسا، هذا حكم أغلبي، يعني لا تدع غالب الأنفس المؤمنة إلا وتقبضها، ويبقى بعض المؤمنين مبتلين بالبقاء في هذه المرحلة القاسية السوداء حقيقة، لأنه في هذه المرحلة من بعد قبض السيد المسيح وقبض أرواح المؤمنين سيحكم الأرض تماما قانون الكفر، وفي هذه المرحلة تهدم الكعبة، يهدمها ذو الخويصرة أو ذو السويقتين أو ذو الغديرتين الحبشي، فلا تقام ولا تعمر بعدها قط. والمرحلة هذه التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل الإيمان الذين يبتلون بالبقاء إليها أن يهربوا إلى شعف الجبال، ولو أن يعض أحدهم على أصل شجرة، وهي التي قال فيها: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، اتسع الخرق على الراقع، الحال البشرية حينئذ غير قابلة للإصلاح. وتستمر الأمور هكذا أيها الإخوة، وقد غلب الملاحدة والكفرة الفجرة على الأرض، وجعلوا قانونها أن من نطق بشهادة الإيمان قتل فورا، فلم يملك أهل الإيمان إلا أن يفروا بدينهم إلى الإيه؟ إلى الجبال ويختبئوا بعيدا عنه، وهيبقى من أهل الإيمان جماعة يعيشون معهم فيفتنون، يبطنون الإيمان ويمالئون أهل الكفر على كفرهم، ولا يزالون كذلك حتى يصيبهم النفاق. فالنبي لم ينهى عن البقاء إلا لهذه الحكم. وتمر الأيام التي لا يعلم قدرها إلا الله، ويصبح الناس ذات يوم فإذا بالشمس تطلع من مغربها، وهنا تدور الدنيا بأهلها، ولا يبقى على الأرض أحد إلا ويتوب، كافرا يتوب من كفره، منافقا يتوب من نفاقه. وفي هذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك، وأهل العلم مجمعون أن ذلك مقصوده طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يومها هناك نوعان من الخاسرين: من لم يكن مؤمنا وجاء يؤمن عندما طلعت الشمس من مغربها، ومن كان مؤمنا ولم يعمل بمقتضى إيمانه وجاء يتوب عن المعاصي عندما طلعت الشمس من مغربها. وساعتها أيها الإخوة سيهرعون إلى المساجد التي أغلقوها ويفتحون المساجد. وفي هذه الليلة كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى بالقرآن من الصحف ومن الصدور: اللهم إلا أولئك الفارين بدينهم إلى شعف الإيه؟ على ما هم عليه. إنما يطلعوا يجروا يفتحوا المساجد اللي أغلقوها من زمان، وتمتلئ عن بكرة أبيها، والناس تقف برا المساجد صفوف وأمما. أيوة، بعدين عايزين حد يصلي بينا، مش كان في زمان صلاة؟ أيوة، مين يعرف يصلي بينا؟ مفيش. طب هاتوا لنا مصحف حد يقرا منه، هاتوا المصاحف، اجري اجري يفتح المصحف ورق ابيض. سوريا بالقران فرفع من السطور. طيب خلاص، خلونا نتعهد على التوبه، وربنا غفور رحيم هيقبل منا وهيغفر لنا، وأكيد هنوصل للناس العلماء اللي اختفوا مننا دول، هنلاقيهم عيدوا من شعف الجبال ويعلمونا مرة تانية، وكلنا آمنا بالله رب العالمين. وهم متوقعين ان هي ساعتين ثلاثة والدنيا تدك رأسا على عقب فيمر الوقت وما يحصلش حاجة. طب يا جماعة مش في شمس طلعت من مغربي، هم ليه الكون لم ينهدم؟ لو صدقناكم وقلنا يوم القيامة جه ولا طلع يوم القيامة ولا حاجة. وبالتدريج تعود عجلة الحياة البشرية إلى ما كانت عليه، وتغلق المساجد وتعمر الأسواق بالربا والكذب والزيف، وينتشر تاني الخمر والزنا، وكل البلاوي اللي كانت اختفت ايه رجعت تاني، ليقيم الله مصداق قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى سؤال، لماذا لم يقبل الله توبتهم حين تابوا؟ فقط لأن الشمس طلعت من مغربها، ده صحيح، لكن أيضا لأنها لم تكن توبة. ما الدليل على أنها لم تكن توبة؟ أنه مجرد ما استشعروا الأمان مرة تانية واطمأنوا مرة أخرى ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وبدأ بقى العباقرة يقدمون تفسيرات لوزعية، وجدناها إن هناك ظاهرة فلكية، وهاتوا الرجل بتاع الفيزياء، وهاتوا الرجل بتاع علوم الفضاء، وكل واحد قاعد طالع يطلع تفسير للي حصل بعيدا عن أنها آية أو أنها القيامة وعادت الحياة البشرية إلى سيرتها. مع ملاحظة إن الشمس كورت التكوير الأول، وتكويرها استدارتها إلى جهة الغرب، وبقاؤها في جهة الغرب لا تغرب ولا تغيب. الشمس باقية في مكانها يطول ذلك اليوم طولا عجيبا، وتقع في أحداثها إلى وهذا آخر أيام الدنيا، وآخر أيام الدنيا ليس يوم القيامة. يوم طلوع الشمس من مغربها ليس يوم القيامة، إنما هو يوم ختام الدنيا. واطمأن أهل الدنيا إليها ونفوا عنهم فكرة الآخرة وفكرة القيامة، لكن الشمس باقية في المغرب وقد ذهب ضوءها أو جل ضوئها، وما دام النهار مستمر بدون انقطاع يبقى ما فيش إيه كمان نجوم، يبقى النجوم إيه انكدرت. فهذا أول لف الشمس وأول انكدار النجوم. لكن هل هذا هو المقصود بإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت؟ الجواب لا، المقصود الثاني التي سنأتي إليها بعد قليل. استمر هذا اليوم أيها الإخوة استمرارا طويلا. في ضحى ذلك اليوم، الله أعلم ما بين طلوع الشمس المغربية إلى الضحى قد إيه، لكن ليس بالزمان المعتاد الذي نعرفه على الإطلاق. في ضحى ذلك اليوم أخرج الله للناس دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لن تدع إنسانا على ظهر الأرض إلا وتذهب إليه. لا نعرف أي أنواع الدواب، ولا يعنينا أن نعرف، ولم يرد في وصف أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تدع إنسانا إلا وتذهب إليه وتكلمه. إن كان مؤمنا ثبتته على إيمانه، وإن كان كافرا أو منافقا ختمته على أنفه. تضرب ضربة كده على أنفه فيسود أنفه. ويتميز الناس من ظهور الدابة إلى نوعين من البشر، إلى ناس عاديين طبيعيين أنوفهم عادية وجوههم عادية، وإلى مخطومين. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يتنادى الناس بعدها إلا بيا مؤمن ويا كافر. ألغيت الأسماء، سقطت والألقاب والأنساب، وبقى مؤمن وكافر إما واحد وجهه عادي طبيعي أو واحد وجهه إيه عليه أثر الخطم، الضربة اللي الدابة ضربتها له، فيعرف أنه كافر أو منافق. طيب يا جماعة، موضوع الدابة ده ما أثرش في القلوب شوية أبدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى يلقى الرجل الرجل في السوق فيقول: ممن اشتريت هذا؟ فيقول: من أحد المخطومين. في واحد مخطوم جوه بيبيع الحاجات. يرون هذه الآية ولا يعتبرون، فتأتي الثالثة بعدها في ذلك اليوم لتتم علامات الساعة 10، وهي النار التي تخرج من قعرة عدن، من أعمق نقطة في باطن الأرض في عدن، فتملأ الأرض. لا تنفع معها طيارات، ولا تنفع معها وسائل إطفاء، ولا ينفع معها حيل. تجتاح الأرض كلها وتحرق الأرض كلها، تسوق الناس أمامها إلى أرض المحشر، إلى بلاد الشام. قال صلى الله عليه وسلم: تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا يدل على أن ذلك اليوم ليس يوما إيه عاديا، ده بيبيتوا في أكثر من مرة، وبيقيلوا في أكثر من مرة. وتجمعهم النار في أرض المحشر في بلاد الشام، وساعتها خلاص كله أيقن أننا أمام القيامة، والآن الكون هينهدم، والعلامات التي ذكرت في القرآن هتحصل. فتدريجيا تبدأ هذه النار في الانطفاء، وتبدأ هذه النار في الانحصار، ويبدأ الجماعة دول يطلعوا تاني ويقولوا والله كل مرة يضحك علينا، ونقول آية من السماء، ونقول القيامة قامت، ولا تطلع القيامة، ولا ما فيش فايدة في الجماعة الدراويش دول. هاي النار اتطفت، وما نعمل إيه الآن؟ يلا بينا نبدأ نعيد بناء الأرض، وبناء الحضارة، وبناء العمران من جديد. ويبدأوا الأماكن اللي هدأت يبحثوا فيها عن زراعة، وعن أكل، وعن شرب، حتى تعيش البشرية. وترجع عجلة الحياة تدور مرة أخرى، لكن ليست الحياة التي نعرفها، ولا الحضارة، ولا المدنية، ولا العمارة التي نعرفها، حياة بدائية للغاية. قال: فبينما هم دارة عليهم أرزاقهم، أمر صاحب السور فنفخ في السور. رجعت دورة الحياة المعتادة، وفرحوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وأن الآيات خلصت خلاص. عند ذلك تأتي نفخة السور التي تدور هذه السورة حول أحداثها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك النفخة، وأنا عندي سؤالان سأحاول إجابة عنهما قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه الأحداث. أول ما يسمع الناس نفخة السور الأولى، اللي هي نفخة الفناء والزوال وانهدام الكون، يسمع ذلك راعي إبل في أرض العرب يلوط حوض إبله، حوض الماء الذي يضع فيه الماء للإبل فتشرب منه، بيعيد طلاءه مرة تانية، واقف شغال، فيسمع صوت غريب زنة كده، مش عارف جاي منين. الصوت ده مش طبيعي، ليس من جنس ما اعتدنا أن نسمع. ما هذا الصوت؟ فيفضل يتتبعه، والصوت عمال يزيد بالتدريج بالتدريج بالتدريج، وعلى مدى بطيء، فتسمعه جماعات من البشر حتى يسمعه الناس جميعا. وكلما على ذلك الصوت واستمر، أصاب الناس بالفزع لغاية ما يتحول إلى شيء يفوق احتمال البشر، ويسدون آذانهم فلا يمتنع عنهم ذلك الصوت. وبعدين تبدأ الأحداث الكبرى التي عنوانها زوال هذا الكون. وهنا تكور الأرض تكويرها الثاني، وهنا تنكدر النجوم انكدارها الثاني، وهنا يرى الناس قبل أن تقبض أرواحهم، ويشاء ربك أن تبقى فيهم الأرواح حتى يروا الأهوال، حتى يروا انفطار السماء، انشقاق السماء، وحتى يروا تفسخ الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، يرون الأرض تقذف حمما عجيبة بألوان وأشكال غريبة من قعرها، من مركزها، ويرون الجبال الرواسي تقلع من أصولها وتتطاير في السماء كأنها الصوف المنفوش، ويرون كل ثابت من ثوابت الحياة، شامخ من شوامخ الحياة، وينهار أمام عيني. ثم بعد ذلك تقبض الإيه؟ الأرواح، ويبقى الوجود في هذه الحالة من الخمول ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، زمانا لا يعلم حقيقته إلا الله. سئل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: كم بين النفختين يا رسول الله؟ فقال: 40. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. ليس الحساب بالشهور ولا بالسنين، إنما في وحدات زمنية جديدة لا تعرفونها، فهي 40. وخلوا بقى التفسير لما تروحوا لهذا المشهد. وبين النفختين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ينشئ الله عالما جديدا بكن فيكون، فتكون أرض جديدة، وتكون سماء جديدة، وتكون شمس جديدة، ونجوم جديدة، وكون بنية كون جديدة. خلاص. ثم بعد ذلك ينزل ربكم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح، فيجوس في الأرض بعد أن قبض الجميع ولم يبق حي لا من الملائكة ولا من الطير ولا من الحيوانات ولا من البشر، ولم يبق في الوجود إلا صاحب الوجود سبحانه وتعالى، فيجوس في الأرض يسأل ويجيب نفسه بنفسه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: لله الواحد القهار. طيب، بعد ذلك تأتي النفخة الثانية، نفخة الإحياء، فيبعث الله كل من كان عليها، كلهم يبعثون، وبعدين يبدأ الحشر إلى أرض الحساب، وتبدأ أحداث القيامة وأحداث الحساب. ولما يكتمل المشهد يوم القيامة ويؤتى بالجنة ويؤتى بالنار ويضرب الجسر ربك سبحانه وتعالى في هندسة القيامة، يجعل الناس في ناحية والجنة في الناحية الأخرى، وبين الناس والجنة النار يؤتى بها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، فتقام بين الناس وبين الجنة، ثم يضرب عليها الجسر الذي عرف بالصراط في الآيات والأحاديث، ثم يمر كل الناس من على ذلك الصراط، فمن مر دخل الجنة، ومن سقط أو حيد به عن الصراط ذهب إلى النار. لما جاء بالنار أمر الله عز وجل بالشمس والقمر، فلف وألقي في جهنم بعد ما زالت الشمس والقمر بالنفخة الأولى. احنا عندنا 3 محطات، والثلاثة لهم ذكر في الكتاب والسنة. في تغيير يطرأ على الشمس يوم تطلع من مغربها، فتلف تكور من ناحية إلى ناحية، وتتوقف عن الدوران وتثبت في مكانها. وفي تكوير الزوال في نفخة الصور الأولى، وفي تكوير وإلقاء في النار لمعنى رمزي يوم القيامة قبل أن يدخل أهل النار النار. وقبل أن نذهب إلى الآيات وبيان شيء معانيها بحول الله، أقول إذا كان المقصود الأكبر من يوم القيامة حساب العباد ومجازاة أهل الخير والصلاح بالخير ومجازاة أهل الباطل بالعذاب، فلماذا انهدام بنية الكون؟ ألم يكن ممكنا أن تبقى السماوات والأرض والجبال والبحار ويحاسب الناس ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بغير دمار ولا خراب؟ والجواب أيها الإخوة أن هذا الخلق أراده الله عز وجل أولا ظرفا للحياة التكليفية التي نعيشها، ظرفا زمانيا ومكانيا، فإذا انتهى التكليف لم يعد لهذا الخلق الذي صنع من أجل التكليف أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى، أدى وظيفته وانتهت مدته. 2. من معاني يوم القيامة تبكيت الذين عصوا الله عز وجل وانشغلوا بهذا الخلق عن الخالق، بل إن بعضهم عبدوا هذه المخلوقات من دون الله. فيأبى الله إلا أن يري الناس الدنيا التي عبدوها والدنيا التي عصوه من أجلها، وهي تنهدم وهي خاوية على عروشها، وهم يبكون ويندمون على ما أنفقوا فيها من الأعمار. ثلاثة، أراد الله عز وجل أن يكون للجزاء دار تتناسب مع الجزاء. هذه الدار خلقت خلقة تتناسب مع الحياة المؤقتة، فيها ليل ونهار وفيها شمس وقمر وفيها أيام وشهور وسنين وفيها كل النعم ناقصة، وهي لا تناسب، هي لا ترقى، هذا الخلق كله لا يرقى إلى مستوى النعيم الذي أراده الله بعباده المؤمنين. فخلق لكم خلقا آخر يناسب النعيم والتكريم. أخبرني أين تجد في الدنيا قصورا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأين تجد أنهارا حصباؤها اللؤلؤ وقبابها على ضفتيها اللؤلؤ والمرجان، وأين تجد بيوتا هي لؤلؤة مجوفة وهي زبرجدة مجوفة وهي كذا وهي كذا. في خلق آخر يناسب معنى الإيه؟ النعيم، ويناسب معنى النعيم الخالد، ليس في عوامل التغير وعوامل الفناء الموجودة فين؟ في هذه الحياة. فلما كان للنعيم قانون يخصه خلق الله له خلقا يناسب ذلك القانون. أربعة، من صفات الله عز وجل أنه الخلاق، صح؟ والخلاق يعني الذي لا تنقضي خلائقه. أنت عايز الخلائق تقف عند مرحلة معينة؟ لا يا سيدي، كما بدأنا أول خلق نعيده. هي دورات للخلق دبرها صاحب الخلق، لا تتدخل أنت فيه. إذن لله حكمة في مسألة إيه؟ نقد الخلق الذي خلقه وإنشاء خلق جديد يناسب معنى الثواب ومعنى التكريم. أما الآيات التي نحن معها فيقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقريش مجتمعة عن بكرة أبيها على محاربته وعلى رفض دينه وعلى اتهامه بالكذب تارة وبالجنون تارة وبانتحال فكرة النبوة من أساطير الأولين تارة أخرى، وبأن له معلما يعلمه هذا الكلام سرا إنما يعلمه بشر تارة رابعة، وبأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه مسحور وبأنه كذاب. ما تركوا فرية باطلة إلا وافتروها على رسول الله. في هذه الأجواء في بدايات التنزل تنزل سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. الشمس كورت، بل إنها ستكور مرة ومرة ومرة. وتخيل السؤال الثاني: ما الحكمة اللي كنت أقوله من شوية ونسيت؟ ما الحكمة في أن تكور الشمس وتلقى في جهنم؟ هل ده تعذيب للشمس؟ لا، الشمس لا تعذب لأنها إيه؟ غير مكلفة تكليفا اختياريا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بعد انتقاضها وسقوطها بنفخة الصور الأولى يعيدها مرة أخرى وتطوى الشمس وتلقى في جهنم أمام أعين الناس والقمر كذلك؟ دي رسالة معنوية مهمة جدا. بالنسبة لحضرتك في الدنيا هنا لما تسمع كلمة الشمس تتصور إيه؟ كتلة ضخمة من اللهب لا يقدر عليها أحد، بل إنها لو اقتربت من الأرض سنتيمترات أو اقتربت من الأرض سنتيمترات لاحترقت. ربما تقول هذا أكبر خلق يمكننا أن نتصوره في هذا العالم المحدود. عليكم أن تروا لتدركوا كأن الله عز وجل يبعث إلينا رسالة تقيم مقارنة بين عالم الدنيا الذي نعيشه وعالم الآخرة. ما شمسكم هذه التي هي مصدر الضوء والتي هي مصدر النور والتي هي مصدر الطاقة، لو جئنا بها إلى يوم القيامة لن تروها أصلا. ليه؟ لأن يوم القيامة أشرقت الأرض بنور ربها. طيب لما الأرض تبقى مشرقة بنور ربها وتجيبوا الشمس، تظهر الشمس يلا حد يشوفها؟ ولا لها قيمة وتطوى أمام أعينكم. ما هذا المخلوق الضعيف المسكين؟ دي الشمس بتاعت الدنيا يا جماعة. ثم

تلقى في نار جهنم فلا نرى لها أثرا. فنتصور على طول النار دي شكلها إزاي؟ إيه النار اللي بتبلع الشمس ولا يبقى للشمس فيها أثر دي؟ فكأن هذه رسالة تقرب لنا المسافة ما بين الدنيا والآخرة، ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، ما بين خلق الدنيا وخلق الآخرة. كأن السورة تقول يا رسول الله اصبر ولا تسأل اليوم عن مصير هؤلاء الكفرة، ولا تنتظر عقاب الله لهم اليوم، فإن الله قد هيأ لهم يوما يستوفي العقاب ويستوفي الحساب ويستوفي الرعب من نفوسهم كما يريد الله. كأنها تقول مهما فعلنا بهم في الدنيا فلن يصل ذلك إلى العدل الذي يريده الله به. هؤلاء القتلة، هؤلاء الفجر، هؤلاء الذين يقتلون آلافا من الأطفال والنساء صباح مساء، هؤلاء الذين يدمرون البيوت ويدمرون الأحياء على رؤوس أصحابها ويدمرون المساجد، وا وا وا وا، هؤلاء لا يكافئهم أبدا أي عذاب دنيوي أبدا. وهؤلاء أعددنا لهم خاصة يوم القيامة. كأن السورة تقول يا رسول الله ويا مؤمنون في كل زمان ومكان، تخيلوا وجوه هؤلاء وتخيلوا مشاعر هؤلاء وأفكار هؤلاء إذا الشمس كورت، إذا رأوا الشمس وهي تفقد نورها وتفقد تماسكها وتتبدد في الفضاء وتتلاشى، وإذا النجوم انكدرت، ويرون النجوم جميعا انفرط عقدها وتناثرت وغاب ضوءها فأظلمت، وإذا الجبال سيرت. نحن الآن في وصف دقيق للأحداث التي ستعقب نفخة سيدنا إسرافيل في السور. الجبال سيرت، الجبال هي أسباب اتزان الأرض وثباتها، ولولا وجود الجبال ما استقرت الحياة البشرية على الأرض، والجبال أرسخ ما في هذه الأرض وأثقل ما في هذه الأرض من الخلق. تخيل لو الناس رأوا عمارة 10 أدوار بتوع ولا شارع بكل عماراته بينهار وينهدم، ولا زلزال هدم مدينة بأسرها، شوف الرعب بيبقى إزاي والحالة بتبقى إزاي. فما بالك إذا رأيتم جبال الأرض جميعها بغير استثناء وهي تتطاير وهي تتحول إلى شيء هلامي كأنها ما كانت جبالا. وإذا الجبال برسوخها وثقلها في الأرض وعمقها في الأرض انفرط عقدها هي الأخرى. العنوان المتكرر مولانا هو انفراط العقد، النظام اللي كان بيمسك بنية الكون هذه، هذا النظام انهار، وبنية الكون هذه تتفسخ أمام عيون العباد. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. سيرت مش بمعنى دوران الأرض والجبال بتدور مع الأرض، لا، سيرت يعني من أماكنها، من أصولها، اقتلعت من أصولها ومشت لوحدها. وإذا العشار عطلت، في هذه اللحظة لن يبحث أحد أبدا عن شيء من ماله. أنتم تعلمون الجماعة أهل الحيوانات أغلى ما يملكون هو العشار من هذه الحيوانات. ليه؟ لأن دي هتولد وتكرر الخير وتستدين بها الحياة، فيفرون من العشار، يبقى الناقة بتاعته بتولد فلا يتركها ووليدها ويتركها تموت وينشغل عنها. والمعنى انه التاجر ترك تجارته، وصاحب المطعم ترك مطعمه، وصاحب البنك ترك بنكه، وصاحب كذا، انشغل الناس عن أموالهم وتركوها وهربوا منها، واختلط حابل بنابل. وفي هذا الوقت فوجئوا بجميع أنواع الوحوش تنزل من الصحاري وتنزل من الغابات فتخالط الناس.
ويأبى الله إلا أن يريهم حشر الوحوش وجمعها مع حشرهم وجمعهم تأوي إليهم ليكون الرعب أيضا آخذا بالنفوس. ده ما الذي أتى بهذه الوحوش من الغابات والصحاري إلى مجتمعاتنا وشوارعنا وبيوتنا؟ والوحوش جاءت لا تلوي على شيء، لا تهاجم ولا تفترس ولا تأكل، وإنما أخذ الرعب بنفوسها كما أخذ بنفوس البشر. وإذا البحار سجرت، البحار سجرت فجرت واشتعلت نار، فالرعب جاي من كل مشاهد الأرض. إلى هذا الحد ينتهي وصف الصورة لأحداث النفخة الأولى، واللي هيجي بعد كده أحداث النفخة التانية. وإذا النفوس زوجت، احنا بقى بننظم المشهد يوم القيامة يوم الحساب. خلاص نفخت النفخة الثانية وبعث العباد وحشروا إلى أرض المحشر، وبدأت الملائكة تنظمهم زمرا. النفوس زوجت يعني جعل البشر أزواجا، فضم كل إنسان إلى أشباهه من البشر، فأهل الصدق مع بعض وأهل الدعوة مع بعض والعلماء مع بعض، العلماء الصادقون الربانيون عبر التاريخ جماعات لها أماكن مخصصة، والطواغيت معا والأفاقون وسراق الأموال معا والمنافقون معا وسفاك الدماء معا، وبدأ كل واحد يبحث عن مكانه، والملائكة واغدال المجموعة التي تشابهه. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وبدأ الحساب. هو اللي هيسأل يوم الحساب من يا إخوة؟ الكل، صح؟ طيب اللي هيسأل القاتل ولا المقتول؟ في باب القتل يعني، السؤال موجه لمين؟ مين اللي هيسأل، القاتل ولا المقتول؟ القاتل. لكن الآية لم تقل إنه القاتل يسأل لماذا قتلت الموؤودة. الآية تقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا ليس سؤال حساب، ده سؤال تبكيت للقاتل. هاتوا المجرم القاتل ده اللي وأد البنت المسكينة اللي لسه مولودة، وقفوها هنا وهاتوا لنا المولودة التي قتلها. فجاءوا بالمولودة، فكان السؤال بهذه الصيغة، هذه البريئة الجميلة اللطيفة بأي ذنب قتلت؟ ده سؤال موجه ليها هي ولا موجه للتاني اللي قتلها؟ للقاتل. طيب لماذا وجهه الله إليها وإذا الموؤودة سئلت؟ تبكيتا له ثم تحقيرا، كأنه يقول له أيضا أنت أحقر من أن نوجه إليك هذا السؤال. فإذا كان السؤال يبدأ بالموؤودة فإنه لن يقف عندها، وإنما يمتد ليشمل كل مخلوق فيما كلف به، ليسأل الصادقين عن صدقه. فالسؤال سيشمل الجميع، ودي محطة من محطات اللقاء يوم القيامة وأحداث يوم القيامة. وبعدين وإذا الصحف نشرت، وكل إنسان تلقى كتابه منشورا، وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبعدين إذا السماء كشطت أزيلت، فنظر الناس فرأوا سماء غير السماء. سبحان الله يا أخي، كنا متعودين على سماء معينة، فلما نظرنا بعد النفخة الثانية وجدنا سماء أخرى وأرضا أخرى، وبدأ العقل البشري دون قدرة على السؤال، دون فرصة الكلام، دون إجابة واضحة، أين ذهبت السماء التي نعرفها والأرض التي نعرفها كشطت؟ طيب ما هو الكشط يا إخوة؟ كشط الإزاحة السهلة، مش كده؟ العرب تسمي مثلا أخذ الزبد أو القشدة من فوق اللبن كشطا، مش كده؟ يعني تاخد طبقة كده من فوق بسهولة. أيسمي الله عز وجل إزالة السماء، إزالة السماء كشطا؟

حضرت ساعتها سيعرف كل إنسان عاقبة عمله. كأن الله يريدك أن تعايش الفصلين معا، فصل النفخة الأولى بأحداثه وفصل النفخة الثانية بأحداثها، وتسأل نفسك كيف سيكون شعورك ونظرك إلى عملك في هذه الأحداث. عش هذه الحياة بنفسية من يوقن بهذه الأحداث ويوقن أنه سيراها رأي العين، والله يتغير بالنسبة إليك مفهوم الحياة ومذاقها وأولوياتها وتفاعلك، كل شيء يتغير. لا يصلح النفس البشرية شيء أيها الإخوة بعد إيمانها بالله قدر إيمانها باليوم الآخر. وما جعل الله هذا اليوم الآخر بكل أحداثه، كان ممكن على طول نطلع من الدنيا لا حساب ولا قيام ولا حاجة، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لكن الله عز وجل جعل هذه الأحداث وأخبرنا بها لتكون وازعا في نفوسنا، ولتكون سببا في هدايتنا، ولتكون رادعا لنا عن المعصية ودافعا لنا إلى الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا بالعلم هدى وتقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأحسن اللهم عاقبتنا، واختم لنا بالطاعة والسعادة أجمعين. اللهم أوردنا على نبينا حوضه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. انصر أهل الجهاد والرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم اجعل لهم من لدنك على عدوهم ظهيرا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في اليمن والسودان والشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا، واجعل أهله للإسلام والمسلمين مددا وسندا، واجمع قلوبهم على ما تحب وترضى. اللهم وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: حسب حاجة الدول وكذلك حسب الصفقات التي تم إبرامها بين المصافي الصينية يعني مشتري هذه الدول.
1: طيب انعكاس ذلك على دول الخليج خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها مضيق هرمز باختصار لو سمحت.
0: نعم طبعا هذه يعني الصين تريد ايضا مساهمة في استقرار الأسعار وإمداد في الوقود في المنتجات النفطية في العالم، والمهمة المليحة حاليا في الدول الخليج هو كما تسعى الصين دائما استعادة السلام والاستقرار في المنطقة وكذلك ضمان يعني سلاسل ملاحات لنقل هذه المنتجات.
1: سيد رونغ هوان المحلل الاقتصادي من بيجين، شكرا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرم والجعشة والسلال شرقية مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وفي السودان، قال محافظ ود الماحي بإقليم نيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. ونبدأ بالملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر أهلا بك معنا، وماذا في آخر التحديثات من السلطات السعودية حول مطار الملك خالد أو مطار خالد، يعني هل سيتم استئناف الرحلات؟
3: نعم، حقيقة في هذه الجزئية تحديدا ما زلنا نترقب ما قد يصدر من الهيئة العامة للطيران المدني من بيانات إضافية، سواء فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار وأي مستجدات بشأن أوضاع أيضا الضحايا والمصابين، وفيما يتعلق باستئناف الرحلات بعد الإعلان يوم مساء البارحة عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة. نتحدث عن مطار دولي مدني يستقبل مسافرين من كافة أنحاء العالم، وبالتالي هذا الاعتداء لم يقتصر أثره على السعوديين. نتحدث عن اعتداء طال أشخاص من جنسيات أخرى عديدة كما ذكر البيان. الموقف العسكري جعل لسان التحالف كرد على هذا الاعتداء، كان البيان شديد اللهجة بشأن الاعتداء ووصف ما حدث بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتمل الأركان، بالنظر إلى استهداف المدنيين وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين في مرافق المطار. التحالف أعلن عبر متحدثه اللواء الركن تركي المالكي بشكل واضح أن القوات المشتركة سترد على هذا الاعتداء بحزم، وأيضا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا الموقف العسكري حقيقة يأتي بينما تتواصل التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن إعلان من التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. أيضا كان هناك إعلان لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج. نتحدث إذن عن استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف، في المقابل عمليات اعتراض وتصدي وموقف معلن من التحالف بالرد على الاعتداء الذي استهدف مطار الرياض. على المستوى السياسي حقيقة كان هناك إدانات دولية وعربية واسعة تواصل صدورها حقيقة منذ الاعتداء، خصوصا بعد إعلان أعداد الضحايا والمصابين بهذا الرقم الكبير. أبرز هذه المواقف ما صدر عن الأمم المتحدة أدان أمينها العام الهجوم، وأكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يستهلك القانون الدولي، وطالب بوقف فوري لهذه الهجمات. أيضا باكستان التي جددت التزامها بأمن المملكة وسيادتها وأشارت بشكل مباشر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذها. هذا يأتي بعد أيام من اجتماع الرياض الذي اتفقت فيه الدول المشاركة في هذا الحلف السعودية وتركيا وباكستان على الالتقاء للتنفيذ العملي لترتيبات الدفاع المشترك والعمل على نشر القوات والقدرات المتفق عليها داخل المملكة في الاجتماع الأخير. كذلك الموقف الأمريكي الذي جاء عن لسان وزير الخارجية ماركو روبيو والذي أدان الهجمات الحوثية وتحدث تحديدا عن سقوط ضحايا أبرياء من بينهم مواطن أمريكي قتل في الاعتداء على مطار الرياض. وصف روبيو هذه الهجمات بأنها مستهجنة وأيضا تعكس تجاهل صارخ لأرواح المدنيين. أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وأيضا طالب بوقف فوري لهذه الهجمات. على المستوى العربي والإقليمي هناك مواقف صدرت من سوريا، الأردن، قطر، باكستان إلى جانب الهند، وكذلك جامعة الدول العربية التي اعتبرت استهداف المطار تهديد لسلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي، وأكدت دعم السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. أيضا الأمين العام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بشدة تكرار هذه الاعتداءات على مطار الملك خالد، واعتبرها أنها تعكس استخفاف بأرواح المدنيين وتستوجب تحرك دولي حازم. إذن هذا مجمل حقيقة الموقف هنا في الرياض، ونبقى في انتظار ما ستعلنه هيئة الطيران المدني بشأن ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمرافق المطار وأوضاع أيضا المصابين وأي مستجدات تتعلق بعودة العمليات التشغيلية وحركة الرحلات.
2: وطبعا سنتابع معك التحديثات بدر ربيعان من الرياض مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأبدأ معك نبيل، وربما يعني سؤالي الأول حول الأوضاع مع السعودية، أهم وآخر البيانات حيث يتحدث أو تتحدث جماعة أنصار الله الحوثي عن المعاملة بالمثل.
4: نعم سالي، قبل قليل وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 6 جرحى، قالت بأنه جراء غارة سعودية استهدفت أحد الأحياء السكنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا أيضا عن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن غارتين قالت بأنها السعودية استهدفت منطقة نهم أيضا والتابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كانت وزارة الخارجية قد أكدت التابعة أيضا لسلطات صنعاء بأن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية في هذه المرحلة. وأكدت أيضا بأن مطار صنعاء قد تعرض لمئات الغارات من قبل السعودية، مؤكدة بأنه قد أدى ذلك إلى تدمير بنيته التحتية. وأكدت أيضا بأن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية من ما وصفته بمغامرتها العسكرية، ناصحة أيضا شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية مع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا يمثل كما قالت إخلاء لمسؤوليتها جراء ذلك. في سياق آخر أيضا أكدت وسائل الإعلام الرسمية عن استمرار الغارات الجوية، قالت بأنها سعودية واستهدفت أيضا محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منطقة صبر الموادم في جبل صبر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. بذات السياق أيضا وفي الصعيد الميداني سالي، أكدت أيضا القوات المسلحة بأن هناك استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن كانت متجهة من صوب محافظة لحج باتجاه جنوب مضيق باب المندب وباتجاه السقية ورأس العارة، وأيضا أكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. وأكدت أيضا بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، وبأن معادلة الحصار بالحصار حسب القوات المسلحة سوف تستمر، بأنها ماضية في هذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، حتى حسب القوات المسلحة يتوقف العدوان ويرفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
2: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا لك. ونذهب إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك، وكيف تسير المعارك على الأرض في تعز آخر وأبرز المستجدات؟
5: نعم سالي، وتيرة العمليات تذهب بشكل متصاعد. نحن هنا نتحدث عن جبهة الأقروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. هناك يبدو أن القوات الحكومية تحقق تقدما في هذا الاتجاه. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أعلن سيطرة القوات الحكومية على مدرسة الفرقان الواقعة في قرية الذنيب، وهذه القرية أو منطقة الذنيب تدور فيها عنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، واشتدت وتيرتها خلال ساعات الصباح الأولى وما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وفي هذه الجبهة كان الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات ومخازن أسلحة وتمركزات لجماعة الحوثي بالتزامن مع اندلاع هذه المواجهات. نتحدث أيضا عن تطورات على مستوى جبهة الشخب التي بطبيعة الحال ما تزال وفقا للمصادر العسكرية تشهد هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد كسرت هجوما واسعا لجماعة الحوثي بإسناد من الطيران الحربي. أيضا قالت القوات الحكومية إنها قتلت أكثر من 25 عنصرا من جماعة الحوثي خلال هذه المواجهات في هذه الجبهة. القوات الحكومية أيضا كانت قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي في جبهة حدران والصياحين غربي مدينة تعز، وبإسناد أيضا من الطيران الحربي. التطورات العسكرية متلاحقة ومتصاعدة سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى حضور الطيران الجوي الذي حاضر بكثافة في سماء مدينة تعز وكذلك أريافها خلال 24 الساعة الماضية. إنسانيا الوضع ينزلق ساعة بعد أخرى. السلطات في محافظة تعز كانت قد أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية والإغاثية لإنقاذ سكان مدينة تعز من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على منفذها الرئيسي والمتبقي الوحيد، وهو منفذ هيجة العبد عدن أو تعز العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أغلقت جماعة الحوثي خلال 12 ساعة السنة الماضية أو العام الماضية أكثر من 3 إلى 4 منافذ رئيسية لهذه المدينة. بالتالي نحن نتحدث عن حصار يتوسع نطاقه ليشمل أيضا الطريق الأخير لهذه المدينة. السلطات هنا قالت إن استمرار قطع الإمدادات الغذائية والدوائية يهدد حياة السكان داخل هذه المدينة المحاصرة، وبدرجة رئيسية القطاع الخاص. وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد أطلقت نداء استغاثة وحملت المجتمع الدولي أو طلبت من المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي لفتح هذا الطريق والابتعاد عنه، لأنه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة حولت جماعة الحوثي هذا الطريق إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية وأغلقته بطبيعة الحال أمام الإمدادات الغذائية والإنسانية والدوائية في مدينة تعز. أيضا أزمة المشتقات النفطية تلقي بتداعيات كارثية على كل القطاعات، نتحدث عن مرافق صحية مهمة توقفت عن العمل نتيجة هذه الأزمة، ونتحدث عن شلل عام في حركة سير المواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية. عشرات المحطات تم إغلاقها وارتفاع كبير في أسعار أيضا المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية. سالم
2: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف على آخر المستجدات. أبدأ معك أحمد، آخر الأخبار والتحديثات لديك.
6: الأخير هو ما صرح به ترامب سالي في ولاية تينيسي أمام تجمع انتخابي، أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة في موقف جيد وأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، ووعد الأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض، بل قال إنها الآن هي أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب. الآن الديزل تجاوز سعره 6 دولارات بزيادة بلغت نحو 70%، والبنزين كذلك بزيادة بلغت نحو 50%. ترامب أيضا أعاد القول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن تدفقات النفط عبره مستمرة وكذلك الحصار، وقال إنه ما يزال يفكر بأن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب، باعتبار أنه يعتقد أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على من يدخل ويخرج عبر المضيق. أيضا اللافت في هذه التصريحات هو قوله إن إيران قد تحاول أن تتجه لإجراء خطوات إضافية خلال هذه الفترة قبل الحرب، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات الإيرانية إن كانت في اتجاه التصعيد العسكري أم التأثير على الانتخابات النصفية التي ستعقد بداية نوفمبر. ترامب يقول إن إيران تحاول أن تفعل ذلك لتلحق به ضررا في هذه الانتخابات وكذلك بالحزب الجمهوري. هناك أيضا التأكيدات التي تشير إلى أن المحادثات وتبادل الرسائل ما يزال مستمرا، ولكن ترامب يقول إن إيران إذا اتخذت أي خطوات قبل الحرب قبل الانتخابات النصفية فإن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل سريع، دون أيضا أن يحدد طبيعة هذا التحرك إن كان في الاتجاه العسكري أم اتجاهات الضغط الاقتصادي. لأن ترامب قبل 3 أيام تقريبا كان قد قال بأنه لا يريد أن يشن أي هجوم على إيران قبل موعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. بكل أحوال هناك أيضا الجدل المتصل بشأن الاستمرار في هذه الحرب، وترامب يعد بأنها ستنتهي قريبا، بينما يزال الديمقراطيون يحملون الإدارة كلفة هذه الحرب ويقولون إن دافعي الضرائب يتكبدون بسبب الدخول في هذه الحرب الكثير من الأموال. نعم. وكذلك التكاليف الاقتصادية التي تسببت فيها على الأمريكيين، وذلك يبقي حالة الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة مستمرة.
2: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، ومن واشنطن أنتقل إلى طهران مع بابا ولد حرمة للوقوف أيضا على آخر المواقف الإيرانية تجاه هذه التصريحات. إليك بابا ولد حرمة.
7: نعم سالي، آخر التصريحات تأتي من مسؤولين في الجيش الإيراني، يؤكد هؤلاء المسؤولون هذه الاستعدادات القائمة الدائمة هذه الاستعدادات التي تتخذها إيران تحسبا لأي هجمات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مثلا قائد القوات البحرية إن هناك 50 وحدة قتالية جاهزة للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تمضي في تطوير ترسانتها العسكرية لا سيما ما يتعلق بمنظومة الصواريخ لديها من زيادة لمديات الصواريخ لدقتها لسرعتها. وهناك هذه التأكيدات التي باتت لدى إيران تأكيد على هذه التقنيات والقدرات التي باتت تمكن إيران من مواجهة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وإبعادها. يتحدث مسؤول مثلا في الحرس الثوري عن إبعاد البحرية الأمريكية 500 كيلومتر عن مدخل المضيق. وفي المضيق يؤكد الإيرانيون سيطرتهم. تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن هناك نقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور من ممر غير آمن وارتطمت بلغم بحري. يقول المسؤول في الحرس الثوري ويؤكد أن ذلك المصير سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور دون التنسيق مع إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه المكانة التي يحتلها مضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية. وفي هذه المواجهة وهذا النزال الذي تخوضه إيران منذ عدة شهور ضد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات كانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية الإيرانية على أن إيران استقبلت بالفعل مقترحا أمريكيا ردا أمريكيا وإنها تدرس. وتوقع وزير الخارجية الإيرانية أن يأتي الرد على هذا المقترح الأمريكي في غضون الأيام القليلة القادمة. كان هذا التصريح قبل 3 أيام. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا قد أكد أن بلاده تتمسك بالحوار لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة.
2: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة أشكرك. وإلى التطورات في قطاع غزة حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وإلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
8: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام. أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
9: بقولوا سلام سلام وين السم؟ الغراض كلهم راحوا. فيش حياة، الحياة انعدمت. فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية غراض.
8: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
10: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
8: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
11: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء من طعام من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
8: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
11: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
8: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إلى تطورات في السودان، حيث قال محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. وأدان وزير الصحة المكلف بإقليم النيل الأزرق بأشد العبارات استهداف المستشفى، وأضاف أن استهداف النازحين يعتبر جريمة نكراء. من الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح طاهر للوقوف على آخر التفاصيل، ماذا في حصيلة هذا الاستهداف وإن كان هنالك ضحايا وضاح هذه الاستهدافات المتكررة على النيل الأزرق؟ إليك.
12: مرحبا سالي، قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي عقده محافظ محافظة ود الماحي بمعية محافظ جيسان بالإضافة إلى وزارة الصحة هنا في إقليم النيل الأزرق. هذا المؤتمر ناقش ما حدث في منطقة أبو شندي التابعة لمحافظة ود الماحي، والتي استهدفت يوم الجمعة الماضي بمسيرة وصفها محافظ المحافظة محجوب الشيخ في المؤتمر بأنها استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا جلهم من النساء وكذلك من الأطفال. وأشار أيضا إلى أنه وصباح هذا اليوم أيضا هناك مسيرة استهدفت المستشفى الرئيسي لمدينة أم درفة ودمرته بصورة كاملة. مدير عام وزارة الصحة هنا وصف هذا الاستهداف بأنه استهداف يعيق المدنيين، وكذلك هو وصفه بجريمة حرب نكراء. على العموم هي محافظة ود الماحي بصورة عامة وطوال الأيام الماضية قد شهدت استهدافات متكررة تنسب إلى قوات الدعم السريع بحسب المصادر الحكومية وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للجزيرة. وهذه الاستهدافات أودت بحياة أكثر من 40 مدنيا، سواء كان في المدينة السابعة التابعة لمحافظة ود الماحي أو في منطقة أبو شندي وجلهم من النازحين، أو هنا في مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، حيث استهدفت مسيرات في الأيام الماضية هذه المدينة، استهدفت مواقع عديدة منها دور للعبادة وكذلك منها منازل لعدد من المسؤولين في هذه الحكومة، وكان أيضا على رأسها منزل حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي وكذلك وزير المالية وغيرهم من بقية المسؤولين الآخرين، أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وهذه الاستهدافات وصفها حاكم الإقليم بأنها ترتقي إلى جريمة حرب، وقال إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق المدنيين. أيضا مجموعات أخرى نددت بهذه الاستهدافات من قبيل شبكة أطباء السودان، من قبيل مجموعة محامو الطوارئ، وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بواجباتهم وحماية المدنيين. نعم. من هذه الاستهدافات الثانية.
2: أشكرك وضاح الطاهر من الدمازين في النيل الأزرق على كل هذه التفاصيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم زابروجيا الأوكراني إن 20 قتيلا ونحو 37 مصابا سقطوا في هجمات روسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
13: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: لقي رجل في الثلاثينيات من عمره حتفه إثر تعرضه للطعن في غرب مدينة سيدني، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت طواقم الطوارئ قد استدعيت إلى طريق كليف كلوز في ضاحية ماون درويت قبل الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الماضي عقب ورود تقارير عن وقوع اعتداء. وعثرت الشرطة في موقع الحادث على رجل ثلاثيني مصابا بطعنات في منطقة الجذع، وقدم عناصر الشرطة الإسعافات الأولية للرجل قبل وصول مسعفي خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث. وتواصل الشرطة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الرجل والذي لم تحدد هويته الرسمية بعد، على أن يعد تقرير مفصل للطب الشرعي. وحثت السلطات كل من شهد الواقعة أو يمتلك معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة CCTV أو كاميرات سيارات على التواصل مع مكافحة الجريمة كرايم ستوبرز عبر الرقم 1-800-333-000. كامبرا. اتهم أندرو هاستي وهو نائب بارز في الحزب الليبرالي كبار أصحاب الأعمال بالتحريض ضد إصلاحات نظام الهجرة، لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بموجب تأشيرات مؤقتة حسب قوله. وقد استهدف كل من أحزاب العمال والائتلاف وحزب أمة واحدة فئة حاملي التأشيرات المؤقتة ضمن الإصلاحات المقترحة لنظام الهجرة في أستراليا. ومع ذلك حذر قادة قطاع الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد هذه الفئة قد يلحق أضرارا جسيمة ببعض القطاعات. واقترح الائتلاف خفض العدد الإجمالي لحاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650 ألف شخص على مدى 4 سنوات، مع تحديد أولويات معينة تشمل العاملين في مجالات رعاية المسنين والرعاية الصحية والبناء. وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة لهذا الطرح، صرح هاستي لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة بأن كبار أصحاب الأعمال يثيرون الضجيج لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بتأشيرات مؤقتة. وقال إن هناك سبب لرغبتهم في ذلك، فهؤلاء العمال غير منضوين تحت مظلة النقابات العمالية، ويمكن دفع أجور أقل لهم، كما أن أصحاب العمل يمتلكون سلطة ونفوذا عليهم. وأضاف قائلا: لأن الشخص الذي يحمل تأشيرة مؤقتة بطبيعة الحال لن يثير الكثير من الضجيج أو الاعتراضات. وعند سؤاله عما إذا كانت حجته تشبه طروحات اليسار السياسي، تمسك هاستي بموقفه وأكد صحة وجهة نظره، وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن نظام الهجرة المؤقتة يمثل وسيلة لتقويض حقوق العمال والنقابات، أجاب قائلا: نعم أعتقد ذلك. وختم قائلا: ولهذا السبب من المهم للغاية أن نهتم بكرامة جميع الناس، ليس الأستراليين فقط بل جميع البشر، ولا سيما أولئك الذين يتواجدون على أراضينا بموجب تأشيرات دخول. كامبرا. خسرت الأسترالية ليندا كولدينغ البالغة من العمر 81 عاما كل مدخرات تقاعدها البالغة 850 ألف دولار أسترالي بعد وقوعها ضحية عملية احتيال استثماري قبل أشهر من موعد تقاعدها. وبدأت القصة في يناير عندما انضمت إلى مجموعة على واتساب انتحل القائمون عليها شخصية الخبير الاقتصادي ستيفن كوكولاس، وقدموا توصية لشراء أسهم بدت مربحة في البداية قبل أن تنهار قيمتها إلى نحو 1%، مما دفعه المستثمرون. وبعد استثمار مدخراتها وبيع بعض مقتنياتها من الذهب والفضة، وجدت ليندا نفسها أمام خسارة أموال عملت من أجلها منذ سن 15، وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء الخبراء الماليين لاستهداف المستثمرين خصوصا كبار السن. لذلك تحذر السلطات كل المواطنين الانتباه الجيد قبل أن يستثمروا أموالهم في أي مشروع من المشاريع. كامبرا: يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحه بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، حيث سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال أسابيع، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا أكبر مستورد للديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر له. وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة التركيز على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. سيدني: رفع ممرضان من جنوب غرب سيدني متهمان بتهديد مرضى إسرائيليين بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رفعا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في التهم الموجهة إليهما. وأنكر أحمد نادر وعمره 28 عاما وسارة أبو لبدة وعمرها 27 عاما التهم الموجهة إليهما بالتهديد والإساءة، حيث زعم أنهما قالا إنهما سيرفضان علاج مرضى إسرائيليين وهدداهم بالعنف. وكشف محامي نادر إن موكلته ستطعن في صحة التهم أمام المحكمة العليا الأسترالية. وصرح المحامي زمراي خاتيز لصحيفة دي أستراليان بأن محامي أبو لبدي رايان قدادي قدم إشعارا إلى محكمة مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز بشأن الطعن، وإنه بصدد صياغة إشعار مماثل. وقال إننا بصدد إعداد طعن دستوري أمام المحكمة العليا الأسترالية في كامبرا يتعلق بصحة التهم، على أساس إنها تقيد بشكل غير مقبول الحق الضمني في حرية التعبير السياسي. هذا وستحدد المحكمة العليا مدى دستورية التهم الموجهة. ومن المرجح أن تستغرق هذه الدعوة فترة طويلة، مما يعني أن المحاكمة المقرر عقدها في 12 من أكتوبر 2026، وتنظر حاليا قضايا المتهمين في محكمة المقاطعة. وقد تؤدي هذه الطلبات إلى تأخير المحاكمة أو حتى إلغائها. وأخبر السيد خاتيز صحيفة The Australian إن الطعن الدستوري الوحيد الآخر المشابه لطعن موكله هو طلب من رجل الدين المسلم مان هارون مونس. واستأنف مونس أمام المحكمة العليا بعد اتهامه باستخدام البريد لإرسال رسائل انتقدت مشاركة أستراليا في أفغانستان وأدانت الضحايا. وأرسلت بعض هذه الرسائل إلى عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم، وانقسم القضاة الستة، مما أدى إلى خسارة استئنافه، إذ ينص القانون على أنه في حال انقسام المحكمة العليا يجب تأييد الحكم الأصلي. ويأتي هذا بعد أن ألغيت جلسة استماع للممرضين السابقين، والتي كان من المقرر أن تعقد في 31 أغسطس بعد تقديم شهادة خبير بشكل مفاجئ حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعيد جدولة المحاكمة قبل 10 أيام من موعدها المقرر، ومن المتوقع أن تعقد اليوم لمدة أسبوعين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا

ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، أي هلكت دابتي. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين.

0: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا إلى سورة الانفطار، وهي سورة مكية، وكعادة الصور المكية أنها تركز على قضايا العقيدة، ومن أعظم أركان العقيدة الإيمان بحتمية البعث بعد الموت والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة أبدا وعد الله جميعا بها إن شاء الله تعالى، أو في النار أبدا أعادنا الله تعالى جميعا من شرورها. وهذه الصورة على قصرها يعني 19 آية كريمة، تنقسم إلى 5 أقسام واضحة. القسم الأول التحذير من أهوال يوم القيامة، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يكون يقظا وواعيا لهذه الأخطار حتى لا يعرض نفسه يعني لأهوالها. يعني الناس بتنسى حقيقة، ومشاغل الحياة تنسي الناس، لكن من أخطر ما يمر به الإنسان الفترة بين البعث والخلود في الآخرة، فترة رهيبة للغاية، يعني أعاننا الله تعالى وأعانكم جميعا عليها. فالآيات الخمسة الأولى من السورة تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وبعدين يأتي بعد ذلك عتاب من الله سبحانه وتعالى للكفار والمشركين والعصاة والمتمردين، كيف ينسى الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي سواه، وهو الذي عدله، والذي أعطاه الصفات الوراثية التي يتميز بها. ثم بعد ذلك يأتي التحذير من أن جميع أقوال وأفعال الإنسان مدونة عليه، أن الله تعالى أوكل بكل فرد منا، رجل كان أو امرأة، ملكان يسجلان جميع أقواله وأفعاله. ثم بعد ذلك الجزء الرابع يتحدث عن أخطار التكذيب بيوم الدين، وفي الآخر يعني تعظيم هذه الأخطار حتى يكون المسلم حذرا منها ومتيقظا لها باستمرار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشق. هذه الصور الثلاث بتجسد أهوال يوم القيامة. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشق. ولعلنا ذكرنا في أول لقاء معكم أن هناك يعني أحداث متتالية، يعني في الآخر في من بداية تهدم نظام الكوني إلى الخلود في الآخرة هناك أحداث كثيرة متتالية، ولكن لسرعة تتاليها يتخيل كثير من الناس أنها حدث واحد. وقلنا عندنا الساعة وهي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، وعندنا القيامة وهي لحظة خروج الناس من القبور، ولحظة العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى الحشد والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة يعني الآخرة، الحياة الآخرة. هذه الأحداث الثلاث لابد أن يأخذها المسلم بهذا الترتيب: الساعة، القيامة، الآخرة. ثلاث أحداث يخطئ كثير من الناس في قراءة القرآن الكريم إذا خلط بين هذه الأحداث الثلاث: الساعة، القيامة، الآخرة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصور الثلاثة يعني التكوير، الانفطار، الانشطار، هذه تجسد أحداث هذه الأحداث الثلاث، يعني بالذات أحداث القيامة إلى الحساب إلى الخلود في الحياة القادمة، تجسيدا كأنه رأي العين. تبدأ هذه الصورة الكريمة بوصف بعض الأحداث المصاحبة للقيامة، والساعة يعني جاء وصفها في صور أخرى كثيرة قد نعرض بعضها إن شاء الله تعالى. ومن المعجزات الواضحة العلمية الواضحة أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة يفصل تفصيلا علميا دقيقا، فيصف أن نهاية السماء الانفطار، وأن نهاية النجوم الانكدار ثم الانفجار، لأن النجوم عبارة عن جرام مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها، فقبل أن تنتهي تنكدر، والانكدار يعني نقص درجة اللمعان، ودرجة لمعان النجم من عوامل التي تعين الإنسان على معرفة درجة حرارته، تركيبه الكيميائي، عمره، حجمه، كتلته. فأول مرحلة في انتهاء النجوم الانكدار ثم الانفجار. بعد ذلك الصورة تؤكد على نهاية الكواكب الانفجار ثم الانتفار، الكوكب ينفجر فتتناثر أشلاءه في صفحة السماء. فالكوكب يقول وإذا الكواكب انتثرت يعني، ويقول إذا النجوم انكدرت، دقة علمية فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. ويقول نهاية البحار الانفجار، البحر ينفجر بثورات البراكين كما سنبين. طيب تبدأ الصورة الكريمة إذا السماء انفطرت. طبعا هذه ليست السماء الحالية، هذه السماء الجديدة. لأن قلنا رب العالمين يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا كلام عن السماء الجديدة ليست السماء الحالية. وإذا الكواكب انتثرت، وقلنا أن الكوكب جسم صلب يعني نهايته إيه؟ ينفجر فتتضافر أشلاءه في صفحة السماء. وإذا البحار فجرت، طبعا قلنا أن في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى بيستشهد على طلاقة قدرته بالبحر المسجور، وقلنا أن شجرة التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. فالبحر المسجور اندهش العرب يعني كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، فكيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فبعض المفسرين أحالوا ذلك إلى الآخرة، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. وبعضهم أحاله إلى معنى غير أوقد على شيء حتى أحماه، فوجدوا معاني شجرة ملأ وكفة، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. وفهمنا ذلك الآن بأن أغلب ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، كل الموجود على اليابسة 2.5%. الـ2.5% دول أكثر من نصفهم جمده ربنا تبارك وتعالى على قمم، على قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد. وقلنا أن سمك الجليد في القطب الجنوبي يعني يزيد قليلا عن 4 كيلومترات، وفي القطب الشمالي أقل قليلا من 4 كيلومترات. فلكم أن تتخيلوا 4 كيلومترات من الجليد لو انصهرت تغرق الأرض، يعني لا يبقى إلا القمم السامقة. وأتأكد لنا أن هذا يعني ترمومتر يجعله رب العالمين في يدي، يريد أن يعاقب العاصين يصهر هذا الجليد، وانصهاره لا يحتاج لأكثر من يعني 4 لـ5 درجات في درجة صيف هذه المناطق. إذا انصهر الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فيغرق أغلب المناطق المخفضة بين الأرض وهي المناطق العامرة بالسكان، ذلات الأنهار، السهول يعني المختلفة، المناطق الواطئة، كل ده ينغمر بالماء. وليس هذا كلام من الخيال، ولكن حدث مرات عديدة في تاريخ الأرض أن كان مساحة اليابسة أقل بكثير مما هو موجود الآن، وفي فترة أخرى كانت مساحة اليابسة أكثر كثيرا، والمعيار في ذلك سمك الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. لما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات لاحظوا أن قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها العميقة كالبحر الأحمر عبارة عن خسوف أرضية عميقة تتراوح عماقها بين 95 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة اليابسة تحت البحار والمحيطات قشرة رقيقة جدا، 5 إلى 8 كيلومترات فقط. لما يخترقها صدع 95 كيلومتر إلى 150 كيلومتر بيخترق القشرة بالكامل ويصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي أو أستينوسفير. أستينوس باللاتيني يعني مريض، ضعيف، أدير. نطاق الضعف الأرضي توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة، لدمة، عالية الكثافة، عالية اللزوجة، فتفيض بسرعة كما تفيض من فوات البراكين ملايين الأطنان. وسبحان الله ينتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها كالبحر الأحمر، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين الماء والنيران من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم، مش قادرين يستوعبوا هذه القضية. يطلع الصهارة درجة حرارة 1000 درجة مئوية أو يزيد تبخر الماء قليلا، يطلع البخار يجد الماء الفوق بارد يتكثف يعوم، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع ملايين جديدة من الصهارة، حتى تبقى هذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. وذكرت لكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يصف هذه الحالة، فيقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم ليؤكد على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الحديث لا ينهى عن ركوب البحر، لكن يقول أن ركوب البحر مخاطرة يجب أن لا يقوم بها الإنسان إلا لعمل جليل، إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. وفي سبيل الله يشمل السفارة، يشمل التجارة، يشمل الصيد، يشمل الدعوة، يشمل العلاج، يعني لابد أن يكون أمرا جادا، أمرا هاما، ما هوش للمعاصي كما يفعل الغربيون اليوم. قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفجرت وتحولت أشلاؤها إلى حطام، ده معنى الانتفار، ينفجر الجسم الصلب وتتحول أشلاؤه إلى انتفار. وعندنا حاليا بين المريخ والمشتري مدار بيسمي العلماء مدار الكويكبات. يعني ايه الكويكبات؟ يعني كوكب كان موجود في هذا المدار وانفجر، وسبحان الله بقيت أشلاؤه مرتبطة بهذا المدار، تدور في هذا المدار. فيه أكثر من 10,000 قطعة متباينة في الأحجام، وهناك كويكبات في مدارات أخرى، لكن تؤكد لنا يعني صدق ما قاله ربنا تبارك وتعالى أن نهاية النجوم الانكدار وأن نهاية الكواكب للانفجار والانتفاض. فقال ربنا تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بعثرت القبور لن تتم إلا في الأرض الجديدة، ليس في هذه الأرض، نحن سنبعث من الأرض الجديدة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن بقايانا وأخطر ما فيها عجب الذنب اللي سيدنا رسول الله تكلم عنه، قال: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم الخيام. فسألوه صحابي: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصعص. والعلم الآن يقول لنا أن 3 فقرات مندمجة اندماج شديد مع بعضها البعض في نهاية العمود الفقري، سموها بالإنجليزي كوكسكس. وجاء عالم أمريكي يهودي بيدرس علم الأجنة، وكان يطبقه على البرمائيات الضفادع وأمثالها. هذا الرجل شكل فريق عمل معه في إحدى الجامعات الألمانية، ونزرت هذه الجامعة يعني في برلين. فريق يراقب تطور الجنين كل 8 ساعات، يعني يأتي 3 من هؤلاء العلماء يراقبون ماذا يحدث. فلاحظوا أن في الليلة 15 من عمر الجنين يظهر خيط رفيع جدا على الطبقة الخارجية، ويكون الجنين في هذه الحالة طبقتين: إكتوديرم طبقة خارجية، وإندوديرم طبقة داخلية. تمر خلايا الإكتوديرم خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط فتتخصص الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز الإخراجي، كل أجهزة الجسم تتخصص بمرورها بهذا الخط، وتكون طبقة وسطى يعني يسمها الميزوديرم طبقة الوسطى. وبعدين بعد أن تتخلق كل أجهزة الجسم هذا الخط ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ويكون عجب الذنب أو الكوكسكس هذا. فيقول اندهش هانز سبيمان، هذا الرجل اسمه هانز سبيمان، وأخذ جائزة نوبل سنة 1937 ميلادي باكتشافه هذا، سماه The Primary Streak، الشريط الأولي، أو The Organizer، المنظم الذي ينظم تكوين الجسد. وهذا يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل: منه خلق فقول احنا قطعنا هذا الشريط، حاولنا سحقه وزرعناه نما، حاولنا حرقه وزرعناه نما، غليناه في الماء لساعات وزرعناه نما. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. بعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. لأي نبت؟ ولذلك القرآن الكريم دائما يشبه البعث بالإنبات ويشبه الخلق بالإنبات في آيات كثيرة. يعني والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني فالعملية دقيقة جدا. ولذلك يقول وإذا القبور بعثرت، بعثرة القبور ستكون من الأرض الجديدة، يعني بعد أن يدمر هذا الكون سيحتفظ ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته ببقايا كل واحد منا ويعيدها للأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون أضخم كثيرا من هذه الأرض وستكون عليها الجنة والنار. وذكركم أيضا أننا ذكرت أكثر من مرة أن جنة آدم عليه السلام كانت على هذه الأرض، لم تكن في السماء السابعة، هذا جاء آدم من الإسرائيليين، لم تكن في السماء السابعة كما يدعي كثير من الناس. وجنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، لأن القرآن يقول جنة عرضها السماوات والأرض. يتخيلوا يعني جنة عرضها عرض السماوات الحالية والأرض الحالية، تكون شيء ضخم جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النيل والفرات نهراني من أنهار الجنة، واندهشوا الناس، طب النيل موجود حاليا والأرض دي ستدمر، يعني إيه النيل والفرات من أنهار الجنة؟ فالأرض الجديدة ستحمل نفس معالم هذه الأرض. أما يقول أرض المحشر بلاد الشام، طيب حيكون في بلاد الشام، حيكون في نيل مكان هذا النيل وفرات مكان هذا الفرات، ولكن بمقاييس أضخم كثيرا مما نراه الآن. لما تكون الجنة وحدها اللي هتكون على الأرض الجديدة عرضها كعرض السماوات الحالية والأرض الحالية، لكم أن تتخيلوا ضخامة هذه الجنة. فكل ما جاء سيرة البعث الأحداث المرافقة له ستكون في الآخرة، ستكون في وقت القيامة. فقل إذا السماء انفطرت، قلنا هذه السماء الجديدة، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب في هذه اللحظة سيدرك الإنسان العمل الخير الذي قام به، ويذكر أخطاءه أيضا، ويحضر يعني المشاكل، ويكون وقت رهيب للغاية. يعني أغلب أهل الأرض الآن لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، فلما يفاجأ بذلك وقت في غاية الصعوبة، نسأل الله أن يهونه علينا. علمت نفسه ما قدمت من خير وما فعلت من شر. طيب وأخرت، أخرت سنة طيبة يأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو سنة سيئة يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويحتمل أن يقول المعنى أيضا ما قدمت وما أخرت، يعني ما عملت في أول عمرها وما عملت في آخر عمرها. والقرآن حمل أوجه، يعني من عظمة القرآن الكريم إيجازه في كمال مطلق. هذا الإيجاز يعني الكلمة تحمل أكثر من معنى، والجملة تتحمل أكثر من معنى، والمعاني يكمل بعضها بعضا في غير تعارض ولا تضاد، وهذا من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. ودي يعني الفقرة الأولى من الصورة تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب نحن ذكرنا كثيرا في هذا المكان المبارك أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. يعني نحن لا نفهم كيف تنشق السماء في الآخرة، نفهم كيف تنشق في الدنيا. يعني إذا أزال ربنا تبارك وتعالى الجاذبية التي تربط أجرام السماء ببعضها البعض ينهار كل شيء، لكن هل انشقاق السماء في الآخرة سيتم بهذه الظاهرة؟ لا، بغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا الكواكب انتثرت، الكواكب لن تنتثر بانفجارها، هي أجسام حجرية تنفجر وتتنافر أشلاءها في صفحة الوجود هذا. هل ستنتثر في الآخرة بهذه السنة؟ لا، الآخرة غيب لا يعلمه إلا الله، ولها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. إذا البحار فجرت، تفجر الآن بثورة البراكين، لكن هل ستنفجر في الآخرة بثورة البراكين؟ لا، غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا القبور بعثرت، أيضا غيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذه اللحظة سيدرك الإنسان حسناته فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ويدرك سيئاته فيرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. تنتقل الآيات بعد ذلك بعتاب من الله سبحانه وتعالى لكل كافر ومشرك ومقصر في عبادته. قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني كثير من الناس لا يفكر في هذه القضايا، والقرآن نزل لنا لنفهمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما أطمعك في هذا الإله العظيم. الواحد يغلط يقول ربنا غفور كريم، ربي يغفر لنا ذنوبنا. لا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليه. يعني كما كان يقول سيدنا عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر. ويقرأ الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما أطمعك في كرم الله سبحانه وتعالى. ما تغلطش وتقول ربنا مسامح، لا، يعني أخطأت استغفر، قصرت في حق أخ من إخوانك أو أخت من أخواتك، يعني رد الحقوق لأصحابها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. كلمة الخلق إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. إذا نسبت للبشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة. فالخلق إذا قصد به الإيجاد من العدم على غير مثال سابق لا يقدر عليه إلا رب العالمين. إذا نسبت للبشر أو لبعض البشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة. ولكن رب العالمين يقول أحسن الخالقين، يعني فيه من يخلق، بس يخلق مش معناها يوجد من العدم، لأن لا يقدر على الإيجاد من العدم إلا رب العالمين. فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب إيه الخلق؟ إيه التسوية؟ إيه الاعتدال؟ قلنا أن الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا على غير مثال سابق، لم يكن في بشر قبلنا. طيب التسوية شرحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عندما تخصب البويضة أو البيضة كما تقول اللغة العربية الصحيحة، عندما تخصب يحصل إيه؟ بيحصل أن الله يختار لهذا الجنين من الشفرة الوراثية وهي مليئة بالصفات، يختار له بعض الصفات التي تسوء، وباقي الصفات تستتر لتوهب لذريته من بعده. والرسول يقول هذه هي التسوية. التسوية اختيار قدر معين من الصفات الوراثية الموجودة في الشفرة الوراثية لكل إنسان لتعلو وتسوء، وعدد من الصفات المستترة التي تبقى للذرية من بعده. وربنا تبارك وتعالى قبل أن يجدنا ويعرف كل فرد منا وإداله صفاته الكاملة. ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، وقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق في يوم القيامة. وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب يقول فيه: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا شق سمعها وبصرها وكون عظامها وجلدها ولحمها، ثم أسأل الرب يقول له: يا رب ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ ويسجل ذلك. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخصبت البويضة يعني وتكون منها العلقة وتحركت العلقة إلى المضغة، يسأل الملك يقول له: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة يقول: مجلتها الأرحام دما، وإن كان قال مخلقة يبدأ يسأل عن الصفات مخلقة أو غير مخلقة، إن قال غير مخلقة يقول: مجلتها الأرحام دما. وكثير من السيدات قد يعني تحمل وتفقد الحمل دون أن تدري، دون أن تشعر، فالحمل الذي يبقى بإرادة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبحكمته. بعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار هذه الصفات لا يتم إلا بعلم الله، الله هو الذي يقدر صفات كل فرد منا. وبعدين في آخر حديث يقول له: ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فالتسوية هي إعطاء الجنين القدر الذي قدره ربنا تبارك وتعالى له من الشفرة الوراثية التي ورثها من أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. فأبونا آدم عليه السلام ومنا حواء عليه رضوان الله كان في صلب كل منهما كل صفاتنا الوراثية، يعني 7,200,000 الموجودين حاليا، والمليارات التي عاشت وماتت من قبلنا، والمليارات التي تأتي من بعدنا، كل صفاتهم كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. عملية التسويدة هي إيه؟ اختيار صفات معينة لكل فرد منا، ويتم ذلك بعلم الله وقدرته وإرادته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم عليه السلام. قل: أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ العلماء بيسموا مجموع الشفرات الوراثية للبشر جميعا اللي كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر صلب أمنا حواء عليه رضوان الله، سموها The Genetic Pool، بركة المورثات، The Genetic Pool. فصوروا كلنا كنا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام في لحظة خلقهما. لذلك القرآن يقول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني كل بني آدم خلقه ربنا تبارك وتعالى شهد لله بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية، يعني وهو في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. فلا يقول إنسان والملائكة ترد عليهم الملائكة، يقول: أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، حد يقول أنا ما كنتش أعرف؟ لا، ده ربنا غرس هذا في الجبلة الإنسانية. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك أوجدك من العدم فسواك، يعني أعطاك الصفات الوراثية المميزة لك عن غيرك من البشر، فعدلك. والتعديل هذا بعد خلق العظام، يعني قبل خلق العظام

بعد خلق العظام حتى يأخذ الجنين هيئة البشر. فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فكيف يعني يتنكر الإنسان لخالقه؟ كيف ينكر البعث؟ كيف ينكر كلام رب العالمين؟ ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى خطر التكذيب بيوم الدين، فيقول رب العالمين: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكلا كلمة زجر وردع وتنبيه، تيجي كلا في الكلام يعني انتبه، هذا الأمر أمر هام جدا، كلمة زجر وردع وتنبيه. وبل حرف عطف وإضراب عما مضى من حديث، ما أقول بل يعني حانتقل من حديث إلى حديث آخر. قول كلا بل تكذبون بالدين، بعد العتاب لتنكر الإنسان لأفضال الله عليه في الخلق والتسوية والتعديل، يقول له كلا بل تكذبون بالدين. بالرغم من ذلك فكثير من الناس لا يؤمنون بالبعث والحساب والجنة والنار. والله يا إخوانا يعني ناقشت كثير من غلاة اليهود والنصارى والملاحدة والمتنكرين للدين، لا يؤمنون بالبعث، يعني هي حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الموت. فرب العالمين بينبههم لخطورة ذلك: كلا بل تكذبون بالدين. والدين هنا قد تعني معنيين، إما يوم الدين يوم الحساب الذي يدين الله تعالى في كل إنسان بعمله، فما يقول يوم الدين يعني يوم الحساب، أو قد يكون الدين بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله. وكثير من الناس بيتخيل أن الإسلام جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، لا، هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، ثم أنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، 124 ألف نبي و315 أو 317 رسول. ولذلك يقول رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فكلمة الدين إذا جاءت القرآن الكريم إما أن تعني يوم الدين يعني يوم الحساب، أو تعني الدين، والدين عند الله هو الإسلام. كلا بل تكذبون بالدين، وسواء فهمنا المعنى بأنه يوم الدين أو أن الإسلام، فالإسلام يؤكد على حتمية الآخرة وحتمية البعث والحساب والجنة والنار. وإذا كان يوم الدين فهو طبعا اليوم الذي يقرر فيه مصائر الناس إما إلى الجنة أو إلى النار. وإن عليكم لحافظين، تحذير من الله سبحانه وتعالى، يعني كل فرد من بني آدم رجل كان أو امرأة مكلف به ملكان يسجلان كل أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سجل كل أعماله وكل أقواله. ولو أدرك الإنسان منا ذلك والله لحفظ لسانه واستحى من الله أن يخرج من فمه كلمة نابية أو سلوك شائم، يعني يحافظ على نفسه، يحافظ على ألفاظه، يحافظ على تصرفاته. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، من أكرم ملائكة الله على الله كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. وما قالش ما تعملون، لأن الفعل أشمل من العمل، يعلمون ما تفعلون. إذا أدرك الإنسان أن كل حركة يتحركها وكل كلمة ينطق بها وكل عمل يعمله رب العالمين يسجله عليه وسيواجهه به يوم القيامة، وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت حكم على نفسك. من هنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بحديث جبريل عليه السلام اللي يرويه سيدنا عمر الخطاب عليه رضوان الله، يعني دخل رجل يعني غريب يلبس ثياب بيضاء لا يعرفه أحد من الحضور، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتيه إلى ركبتيه، وبدأ يسأله يقول له: ما الإسلام؟ قال له: أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان.

القرآن وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له ما الإيمان؟ قال له ما وخر في القلب وصدقه العمل. ما الإحسان؟ وإذا أعلى مراتب الإيمان، الإحسان أعلى مراتب الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل عمل الإنسان من لحظة بلوغه إلى سن التكليف حتى لحظة وفاته مسجل، كلمة كلمة وحركة حركة وعمل عمل. اليقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى هي منزلة الإحسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد هذا التحذير تتكلم الآيات عن مقام الأبرار في يوم القيامة ومقام الفجار في يوم القيامة، فتقول: إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار يعني الصالحون من عباد الله الذين يأتمرون بأوامر الله. بر الله سبحانه وتعالى يعني التزم بأوامره قدر استطاعته. والبر هو كل عمل حسن، كل عمل صالح، يعني الإحسان إلى العباد من البر، رعاية الأيتام من البر، المحافظة على العباد من العبادات من البر، دفع الزكاة من البر، تقديم الصدقات من البر. ولذلك يقول: إن الأبرار لفي نعيم. ونعيم الآخرة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقابل الأبرار الفجار، والفجار يعني الذين يخترقون قوانين الله، يعني فجر يعني شقة، الذين يشقون الدين، الذين يعني يبارزون الله بالمعاصي، الذين ليس فقط لا يلتزمون بل يفعلون ما حرمه ربنا تبارك وتعالى. فالأبرار يقابلون الفجار. ولذلك الفجر سمي فجرا ليه؟ لأن نور الفجر يشق ظلمة الليل، يعني يشق ظلمة الليل. فيقول ربنا تبارك وتعالى: الأبرار هم المؤمنون الصادقون الملتزمون بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبأوامر رب العالمين، فصدقوا ذلك بالتزام أوامر الله واجتناب نواهيه. والأبرار جمع بر، وهو الصالح المتصف بالخير. والبر نقيض العقوق، وأعمال البر هو جميع أعمال الخير على الإطلاق. والفجار جمع فاجر، وهم نقائض الأبرار لأنهم ينكرون الدين جملة وتفصيلة أو ينكرون بعض أجزاء منه، ولذلك فهم يقومون ب يعني معصية رب العالمين وباقتراف كثير من الفواحش ومن التصرفات التي نهى عنها رب العالمين، ومنها ظلم العباد، يعني الجبابرة المتجبرون على الخلق والذين يؤذون عباد الله سبحانه وتعالى من الفجار لأنهم خالفوا أوامر رب العالمين. التكذيب بيوم الدين، إنكار ما فيه من البعث والحساب والجنة والنار، كل ذلك من الفجر، إعلان خروج عن ما شرع ربنا تبارك وتعالى. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يوم يدين ربنا تبارك وتعالى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويوم الحساب هو يوم الدين. وما هم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني لا يستطيع أحد أن يهرب من الحساب، يروح فين؟ يعني لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مهرب من الله إلا إليه، تروح فين؟ هذا ملكه وهذه أرضه وهذه سماؤه، أين يذهب الإنسان؟ وما هم عنها بغائبين. ثم تختم هذه الصورة المباركة بالتأكيد على خطر يوم الدين، يعني آخر عدد من الآيات يتكلم في هذه الصورة المباركة، يتكلم يعني لا تستهينوا بخطورة يوم الحساب. فالخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم موجه إلى جميع المؤمنين به. يعني أي أمر لرسول الله هو موجه لنا، أي خطاب إلى رسول الله موجه لنا. فيقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والتكرار هنا للمبالغة في التأكيد، يقول له وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا يعني للتأكيد عن أن هذا يوم من أخطر الأيام التي يمكن أن يمر بها الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يؤمننا في يوم الدين. يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني الواحد أحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه ينساهم في هذا اليوم من هول هذا اليوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ماذا تستطيع أن تقدم لأبنائك ولا لزوجتك ولا لإخوانك ولا لأبويك؟ ماذا تستطيع؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذا اليوم في ساعة العرض الأكبر يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه، يعني من هول هذا اليوم يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه. لما كان يوم الدين هو موضوع تكذيب الفجار بالخلق المكلف، فإن السياق القرآني يعود إليه في ختام سورة الانفطار بسؤال موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى كل مؤمن برسالته من بعده. يقول له ربنا تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. والقرآن بيستخدم ما أدراك في الأمور العظيمة التي لا يبينها، يتركها لكي يراها الإنسان بعد ذلك، ويستخدم هو ما يدريك للأمر الأبسط. يعني في سورة عبسة كما تكلمنا رب العالمين بيقول للرسول: ما يدريك لعله يزكي، فوضح الأمر لبساطته. لكن لما يقول وما أدراك يعني أنت لا تعلم هذا الأمر، أمر خطير للغاية. وهذا أيضا من الدقة في التعبير في القرآن الكريم. يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي يوم لا يقدر أحد على نفع أحد أو خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى. فكل نفس في يوم الحساب مشغولة بهمها عن غيرها، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهو سبحانه المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة. وهذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس في الحياة الدنيا، ولكنها تتجلى في يوم القيامة بما لا يستطيع إنسان أن ينكره. يعني ممكن بعض الكفار في الدنيا يقول لك: أين الله؟ أين سلطان الله؟ يعني ويتطاول على رب العالمين. أما في الآخرة لا يستطيع أن ينطق بحرف من ذلك. فسلطان الله يتجلى لجميع الخلائق في يوم الحساب كما لا يتجلى في أي وقت آخر. وبذلك بيلتقي ختام هذه الصورة مع مطلعها، يعني يبدأ بوصف بعض أهوال يوم القيامة وينتهي بأنه لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فحتى يدرك الإنسان تمام الإدراك حقيقة أنه لا ملجأ ولا منجى من الله تعالى إلا بالرجوع إليه والثبات على دينه. عندي بعض ملاحظات سريعة. يعني من ركائز العقيدة في هذه الصورة الكريمة الإيمان بحقيقة البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى في يوم الحشر، وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالجنة وبالنار. لأن اليقين بأن الإنسان سوف تعرض عليه أعماله وأفعاله وأقواله كاملة في يوم القيامة، ويقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثالثا التسليم بحقيقة الخلق، وبأن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور الذي يخلق ويعطي لكل فرد من خلقه صفاته الوراثية المحددة له. رابعا الإيمان بالدين الخاتم
الذي بعث به الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتحذير من التكذيب به أو الإعراض عنه، لأن الله تعالى لا يقبل من عباده إلا أن يدينوا أنفسهم له بدين غيره أبدا. خامسا، اليقين بأن كل إنسان مكرم به ملكان كريمان يحفظانه بأمر الله، ويحفظان عنه كل أقواله وأفعاله، ويسجلانها حتى تكون حجة عليه في يوم الحساب. سادسا، التصديق بأن الأبرار سوف يخلدون في جنات النعيم، وأن الفجار سوف يخلدون في نار الجحيم التي يصلونها يوم الدين، ولا يستطيعون الفرار منها ولا خروجا عنها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. سابعا، التسليم بأن أهوال يوم الدين هي أكبر من كل تخيل وأخطر من كل تصور، ويكفي في التعبير عن ذلك أن نفسا لا تملك لنفس شيئا في هذا اليوم الرهيب الذي لا يكون الأمر فيه إلا لرب العالمين، وهو صاحب الأمر في الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا قد يغفل كثير من الناس عن ذلك، وفي الآخرة يعترف ويخر الجميع بها. والصورة فيها كثير من الإشارات العلمية، منها طبعا أن نهاية السماء الانشقاق، منها أن الكواكب نهايتها الانتثار، منها أن البحار نهايتها الانفجار، ومنها أن النجوم نهايتها الانكدار ثم الطمس. رابعا، الإشارة إلى بعثرة القبور في يوم البعث، أي شقها وتناثر ما فيها. خامسا، التأكيد على خلق الإنسان وتسويته وتعديله وتركيبه في صورة محددة حددها الله تعالى منذ الأزل لكل فرد من بني آدم، وأن هذه الصفات لا دور لمخلوق فيها، فالأمر فيها كله لله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ وعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن عرفنا كيفية الوضوء وما يدعو به المتوضئ كما أورده الإمام أبو حامد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه بداية الهداية، انتقل رحمه الله إلى ما يطلب اجتنابه في الوضوء، فقال: واجتنب في وضوئك سبعة. أولا، لا تنفض يدك فترش الماء. ثانيا، ولا تلطم رأسك ووجهك بالماء لطمة. ثالثا، ولا تتكلم في أثناء الوضوء. رابعا، ولا تزد في الغسل على 3 مرات. خامسا، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له الولهان. سادسا، ولا تتوضأ بالماء المشمس. سابعا، ولا في الأواني الصفرية. فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. تفضل مولانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذه المسائل التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هي من الأمور المكروهة التي ينبغي أن يحترز منها الإنسان، أو أن يجتنب فعلها الإنسان الذي أراد الوضوء. وقبل أن أبدأ بهذه، أحب أن أنبه إلى شيء، وهو من الواجبات من فرائض الوضوء عند السادة الشافعية الإمام لم يذكره هنا، وهو مسألة الترتيب، حتى يعلم الأخ المستمع أن الترتيب هو من فرائض الوضوء عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، لترتيب الآية، لأن الآية رتبت. وإن كان كثير من الأئمة مثل الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم قالوا أن الترتيب هو من السنن، وقالوا لأن العطف هنا بالواو، والواو تفيد مطلق العطف لا تفيد الترتيب. المسألة فيها كلام، لكن الترتيب عند الإمام الشافعي هو من فرائض الوضوء. المسائل التي ذكرها هنا الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ بها بنفض الأيدي من الماء،
0: وهذا يفعله كثير من الناس.
1: في الحقيقة يعني كذلك العلماء اختلفوا في هذا الأمر، والإمام الشافعي رضي الله عنه استأنس لهذا بحديث، وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن حبان، لكن العلماء يعني قالوا أن هذا الحديث فيه ضعف، وظاهر فيه الضعف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء، بهذا الحديث إلى آخره، إلى أن يقول فيه: فإنها مراوح الشيطان. استأنس بهذا على أنه ينبغي أن لا ينفض الإنسان يديه في هذا الباب. لكن هناك حديث آخر، وهو حديث سيدة ميمونة رضي الله عنها، بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناولته الخرقة لينشف أعضاءه بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها وجعل ينفض يديه. من هنا استأنس الجمهور على أن هذا الأمر ليس مكروها، وأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، لطم الرأس، نحن نعلم أن الإسلام كرم الوجه وكرم، فينبغي الإنسان أن لا يضرب الوجه وأن لا يقبح الوجه. وكذلك ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الوجه بمثل هذه الحالات، لأنه فيها امتهان لما كرمه الله عز وجل. المسألة الثالثة، وهي الكلام في أثناء الوضوء. نحن تحدثنا أن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الوضوء هو عبادة، فينبغي أن نكون في وقت هذه العبادة، يعني لا نخرج إلى مسائل الدنيا، ولكن نبقى في حالة حضور مع هذه العبادة، وبالتالي ينبغي أن نشتغل بالأذكار. ومن أجل ذلك الأئمة استأنسوا بأذكار التابعين، وما ورد عن السلف الصالح من الأذكار والدعاء في وقت الوضوء، من أجل أن يشتغل الإنسان عن الكلام خارج العبادة. الأمر الآخر، وهو الأمر الرابع، أن لا يزيد عن 3 مرات في غسل الأعضاء. وهذا الأمر في الحقيقة ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من يؤتيه الله أجره مرتين، ثم توضأ 3 وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وهذا يدل على أن الوضوء ليس خصوصية لهذه الأمة وإنما كان موجود في شرائع الأنبياء السابقين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فمن نقص عن هذا أو زاد فقد تعدى وظلم. فهنا يبين أنه لا ينبغي الإنسان لأنه يدخل في عداد الإسراف في الحقيقة.
0: عدا عن ذلك وكأنه يتهم لا سمح الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير لأنه أنقص فزاد هو.
1: وهذا الأمر حقيقة يعني يدخل الإنسان في باب الوسوسة وسيأتي هذا الأمر، ولذلك ينبغي أن يضع لنفسه حدا أولا حتى يمنع نفسه من الإسراف، الأمر الآخر حتى لا يبالغ في أمر فعلا يظن أن الشرع تساهل فيه ويظن أنه هو في هذا الأمر أحرص من الشرع على الطهارة، والأمر الآخر حتى لا يدخل إلى باب الوسوسة أو باب الإسراف كما تحدثنا. الأمر الآخر وهو
0: إسراف بصرف الماء،
1: نعم، وهو نحن تحدثنا عن أنه العلماء ذكروا أن الإنسان لو كان على نهر جار ينبغي أن لا يسرف في الماء، لأن المسلم في الأصل ينبغي أن يتخلى عن هذا الخلق وهو خلق الإسراف والتبذير وما شابه ذلك، لأن الإنسان قد يسرف في مكان فتنسحب عليه هذه الحالة، حالة الإسراف التي لا يحبها الله عز وجل والتي هي خروج عن الاحتياط وهي أمر زائد. فكما أن الإسراف في المال من الأمور المستقبحة لأن الإسراف هو زائد عن الكرم، الكرم شيء والإسراف يعني هو رزيلة، كما قالوا الفضيلة هي وسط بين رزيلتين، فالكرم هو وسط بين البخل وبين الإسراف والتبذير. كذلك هنا لا نعني أن الإنسان لا يحتاط في وضوءه، يحتاط ويسبغ أعضاء الوضوء بالماء لكنه لا يؤدي ذلك إلى الإسراف، ينبغي أن لا يخرج إلى حد الإسراف لأنه سيدخل كما قلنا في عداد الوسوسة وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلص من هذه الحالة.
0: لذا أورد المحقق هذا الحديث الشريف فرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بمد واغتسل بصاع، يعني أقل كمية من الماء وأكثرها،
1: نعم، يعني مقدار ما يكفي لهذه الفريضة،
0: نعم،
1: ينبغي الإنسان لا يزيد على ذلك.
0: هذا عندما كان يستعمل الماء للوضوء لأن الماء لم يكن موجودا في البيوت كما هي
1: الحقيقة الموت. العلماء استشفوا من هذا أنه يعني ينبغي أن يستخدم الماء الذي يكفيه،
0: نعم،
1: لا يزيد لا يتجاوز الحد في هذا الباب. هذا هو المراد في الحقيقة، لا يكون الغسل أقرب إلى المسح ولا يزيد على الغسل المسنون حتى لا يقع في الوسوسة ويقع في الإسراف. هذا هو المراد. وطبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذلك وهو أحوط الناس وهو يعني أشد الناس حرصا على طاعة الله وعلى العبادة وعلى الطهارة، ينبغي إذا نحن أن لا نتحرج من هذا الأمر وأن يكون لنا ميزان دقيق حتى لا نقع من خلال الإفراط ومن خلال التوسع في دائرة الإسراف.
0: سمى الشيطان المكلف بالوسوسة الولهان، هذا خاص فقط بالوسوسة للوضوء؟
1: طبعا هذا يستأنس بهذا الأمر، كما أن هناك الشيطان يأتي الإنسان في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم سماه خزنب، كذلك هناك شياطين وهذه
0: لها
1: الشياطين
0: مهمتها،
1: لها وظائفها ولها أدوارها، منها ما يكون يعني انصرافه إلى مسألة إدخال المتوضئ في عداد أو في رحاب الوسوسة.
0: ولا تتوضأ بالماء المشمس.
1: نعم، الماء المشمس الحقيقة كذلك عند السادة الشافعية فيه قولين، والقول الأول هو أنه مكروه، وإذا كان وجد يعني الماء المطلق غير المشمس، أما إذا لم يوجد إلا هو وتعين فلا كراهة فيه. وربما سنأتي على المسائل متى يصبح الماء المشمس مكروها، هناك شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصبح في عداد الكراهة. فإذا هو المسألة فيها خلاف عند الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وابن الملقن وابن الملقن وكثير من السادة الشافعية مالوا إلى عدم كراهته أصلا، وقالوا أن ما ورد فيه من أخبار وآثار فيها ضعف، ولذلك لم يروا فيه بأسا، وما ذكروه في عداد ما يكره. لكن هناك من الأئمة ومنهم الإمام الغزالي كما وجدنا الآن من مال إلى مسألات الكراهة، واختلفوا هل الكراهة طبية إرشادية أم شرعية. كذلك هناك خلاف في هذه المسألة، لكن في الحقيقة أن مسألة الكراهة كما قلنا للماء المشمس هناك 9 شروط حتى يكون هذا الماء
0: صالح للاستعمال،
1: لا حتى يكون هذا الماء مكروها، نعم حتى يكون مكروها، وإذا فقد شرط من هذه الشروط ارتفعت عنه الكراهة، وبالتالي يصبح من الماء المطلق الذي يجوز به الطهارة من غير أي كراهة. أول شيء أن يتأثر بحرارة الشمس، فإذا لم يتأثر بحرارة الشمس حينها لا يسمى ماء مشمس. والأمر الثاني أن يستعمل حالة تأثره بالحرارة، يعني هناك نعم وهو ساخن، فإذا كان عاد إلى برودته كذلك لا يصبح في دائرة الكراهة. أن يستعمله الحي فلا يكره في حق الميت، فلو غسل به أو ما شابه ذلك فهذا لا بأس به، وإن كان البعض لم يفرق لكن الأكثر على التفريق في هذا الأمر. رابعا أن يكون في إناء منطبع كالحديد والنحاس والرصاص،
0: إذا كان فيها فلا يستعمل.
1: هنا إذا كان بهذه المسائل
0: بهذه
1: وكان في الشمس وأصبح ساخنا هنا ينبغي هنا الكراهة، أما إذا كان في أنية الذهب أو الفضة
0: أو الزجاج
1: نعم أو الزجاج فهنا في هذه الحالة لا يصبح في دائرة الكراهة
0: أو الأواني الفخارية.
1: قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر يعني لصفاء معدن هذه الأشياء، وإن كان طبعا نحن نعلم أنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة في مثل هذه الأمور. خامسا أن يكون في وقت حار، أن يستعمل في البدن لا في الثوب، في الثوب ليس هناك كراهة في الماء المشمس. السابعا أن يكون في قطر حار كالحجاز كحضرموت وهكذا، يعني في بلادنا المعتدلة في البلد المعتدل أو البارد لا يعتبر الماء مشمسا في هذه الحال. الأمر الثامن أن لا يتعين هذا الماء، يعني إذا وجد غير هذا الماء يصبح مكروها، إذا لم يوجد غيره فلا كراهة فيه. الأمر التاسع وهو الأخير أن لا يخشى الألم من شدة حره، يعني إذا كان حر وخشي منه الألم فحينها يحرم لا يكره، لا يكره فقط لأنه مؤذن ولأنه تعذيب للنفس. فهذه الشروط إذا فقد شرط من هذه الشروط فحينها جاز استعماله من غير كراهة. ولذلك يكاد يكون نحن في بلادنا الآن أنه لا كراهة في الماء المشمس، لأننا أولا نحن لسنا من البلاد الحارة هذا الأمر، وقد نكون نصنف نحن من المعتدلة نعم في هذه الحال، وغالبا أن الماء لا يكون بهذه الأوصاف أو يفقد كثير من هذه الشروط، وبالتالي لا كراهة في الماء المشمس.
0: ويختم الإمام أبو حامد الغزالي باب اجتناب بعض الأمور أثناء الوضوء وعدده 7، يقول: وفي الخبر إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.
1: طبعا الإمام الغزالي يشير إلى حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء. وبهذا الحديث دل العلماء على أن التسمية ليست من فرائض الوضوء، لأنه قال ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء، إذن لم يرد الوضوء أصلا. ولذلك قال العلماء أن التسمية ليست فرضا وإنما هي سنة.
0: بهذا نكون قد أنهينا الوضوء كيفيته وما يجب اجتنابه أثناء الوضوء. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي. حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: اسمعت

0: عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: الإمام الجويني.
0: الإمام الجويني أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي،
1: كان إمام الحرمين إمام الأئمة في وقته.

0: هو أبو المعالي عبد الملك الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، المجمع على إمامته، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب.
1: رزق الإمام الجويني من التوسع في العبادة ما لم يعهد في غيره، وكان يذكر دروسا يقع كل واحد منها في عدة أوراق ولا يتلعثم في كلمة منها. تفقه في صباه على والده أبي محمد، وكان يعجب بطبعه وتحصيله وجودة قريحته وما يظهر عليه من مخايل الإقبال.
0: أتى إمام الحرمين على جميع مصنفات والده وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق، ولما توفي والده قعد مكانه للتدريس، وإذا فرغ منه مضى إلى الأستاذ أبي القاسم الإسكافي بمدرسة البياقي حتى حصل عليه علم الأصول.
1: وكان الإمام الجويني يواظب على مجلسه، قال عبد الغافر الفارسي:
0: كان يصل الليل بالنهار في التحصيل، ويبكر كل يوم قبل الاشتغال إلى مسجد الخبازي، يقرأ عليه القراءات ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكنه من مواظبته على التدريس.
1: ولما ظهر التعصب بين الفرق في بلاد نيسابور، اضطر إمام الحرمين الجويني إلى السفر، فخرج إلى بغداد يلتقي بالأكابر من العلماء، يدارسهم ويناظرهم حتى طار ذكره في الأقطار وشاع اسمه فملأ الديار.
0: ثم زمزم له الحادي بذكر زمزم وناداه على بعد الديار البيت الحرام، فلبى وأحرم وتوجه حاجا، وجاور بمكة 4 سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم حتى شرف به ذلك النادي.

ولد إمام الحرمين الجويني في 18 من المحرم سنة 1949 في نيسابور في بلاد خراسان،

0: وأدخل إصبعه في فيه، ولم يزل يفعل به ذلك حتى قاء جميع ما شربه، وهو يقول: يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه. ويحكى عن إمام الحرمين أنه كانت تلحقه أحيانا فترة في مجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الربعة.
1: أخذ إمام الحرمين الفقه على والده، وجد واجتهد في المذهب الشافعي، وشاع اسمه واشتهر في صباه، وضربت باسمه الأمثال حتى صار إلى ما صار إليه، وسعى في دين الله سعيا يبقي أثره إلى يوم الدين.
0: سمع الجويني الحديث في صباه من والده ومن أبي حسان محمد بن أحمد المزكي وأبي سعد عبد الرحمن بن حمدان النضروي وأبي عبد الله بن إبراهيم بن يحيى المزكي، وأجاز له أبو نعيم الحافظ.

0: كان إمام الحرمين الجويني يقول:
1: أنا لا أنام ولا أكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، أو أكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان.
0: وكانت لذته ولهوه ونزهته مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان.
1: قال الشيخ أبو الحسن علي بن فضالة النحوي الذي أخذ الإمام الجويني في قراءة النحو والتلمذة عليه بعد أن كان إمام الأئمة في وقته، كان يقول عن إمام الحرمين: ما رأيت عاشقا للعلم من أي نوع كان مثل هذا الإمام، فإنه يطلب العلم للعمل. قال الثقات: إنما يوجد في مصنفاته من العبارات قطرة من سيل كان يجريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة، وغرفة من بحر كان يفيض من فيه في مجالس المناظرة. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الإمام الجويني رحمه الله: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. وقال له مرة: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون.
0: أعاد الإمام أبو المعالي الجويني إلى نيسابور بعد ولاية السلطان، وبنيت له المدرسة النظامية في نيسابور وأقعد للتدريس فيها واستقامت له الأمور، وبقي على ذلك قريبا من 30 عاما غير مزاحم ولا مدافع، مسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس.
1: وهجرت المجالس من أجله، وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه، وكسدت الأسواق في جنبه، ونفق سوق المحققين من خواصه وتلامذته، فظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 300 رجل من الأئمة والطلبة.

0: صنف الإمام الجويني إمام الحرمين في كل فن، منها كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الذي ما صنف في الإسلام مثله. وقد سمع الإمام الجويني الحديث من جماعة كبيرة من علمائه، ومن تصانيفه الشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه وتلخيص التقريب والعقيدة النظامية ومغيث الخلق في اختيار الأحق.
1: وكان إمام الحرمين الجويني إذا شرع في علوم الصوفية وشرح الأحوال أبكى الحاضرين، وله ديوان خطب مشهور، ولم يزل على طريقة حميدة مرضية من أول عمره إلى آخره.
0: لما مرض أبو المعالي الجويني حمل إلى قرية من أعمال نيسابور يقال لها بشتنقان، وهي موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء، فزاد الضعف وبدت عليه مخاير الموت ليلة الأربعاء.

0: الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة 78 و400 للهجرة.
1: نقل الإمام الجويني في الليلة التي توفي فيها إلى نيسابور، وجزعت عليه كل الفرق جزعا لم يعهد مثله، وحمل يوم الأربعاء إلى ميدان الحسين، ولم تفتح الأبواب في البلد، وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة ودفن فيها. قيل في الإمام الجويني رحمه الله: قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي، أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل، قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلامباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرم والجعشة والسلال شرقية مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وفي السودان، قال محافظ ود الماحي بإقليم نيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. ونبدأ بالملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، أهلا بك معنا، وماذا في آخر التحديثات من السلطات السعودية حول مطار الملك خالد أو مطار خالد، يعني هل سيتم استئناف الرحلات؟
1: نعم، حقيقة في هذه الجزئية تحديدا ما زلنا نترقب ما قد يصدر من الهيئة العامة للطيران المدني من بيانات إضافية، سواء فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، وأي مستجدات بشأن أوضاع أيضا الضحايا والمصابين، وفيما يتعلق باستئناف الرحلات بعد الإعلان يوم مساء البارحة عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة. نتحدث عن مطار دولي مدني يستقبل مسافرين من كافة أنحاء العالم، وبالتالي هذا الاعتداء لم يقتصر أثره على السعوديين. نتحدث عن اعتداء طال أشخاص من جنسيات أخرى عديدة كما ذكر البيان. الموقف العسكري جعل لسان التحالف كرد على هذا الاعتداء، كان بيان شديد اللهجة بشأن الاعتداء، ووصف ما حدث بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتمل الأركان. بالنظر إلى استهداف المدنيين وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين في مرافق المطار، التحالف أعلن عبر متحدثه اللواء الركن تركي المالكي بشكل واضح أن القوات المشتركة سترد على هذا الاعتداء بحزم، وأيضا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا الموقف العسكري حقيقة يأتي بينما تتواصل التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن إعلان التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. أيضا كان هناك إعلان لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج. نتحدث إذن عن استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف، في المقابل عمليات اعتراض وتصدي وموقف معلن من التحالف بالرد على الاعتداء الذي استهدف مطار الرياض. على المستوى السياسي حقيقة كان هناك إدانات دولية دولية وعربية واسعة تواصل صدورها حقيقة منذ الاعتداء، خصوصا بعد إعلان أعداد الضحايا والمصابين بهذا الرقم الكبير. أبرز هذه المواقف ما صدر عن الأمم المتحدة أداء أمينها العام الهجوم، وأكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية ينتهك القانون الدولي، وطالب بوقف فوري لهذه الهجمات. أيضا باكستان التي جددت التزامها بأمن المملكة وسيادتها، وأشارت بشكل مباشر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذها. هذا يأتي بعد أيام من اجتماع الرياض الذي اتفقت فيه الدول المشاركة في هذا الحلف، السعودية وتركيا وباكستان، على الالتقاء للتنفيذ العملي لترتيبات الدفاع المشترك والعمل على نشر القوات والقدرات المتفق عليها داخل المملكة في الاجتماع الأخير. كذلك الموقف الأمريكي الذي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي أدان الهجمات الحوثية وتحدث تحديدا عن سقوط ضحايا أبرياء بينهم مواطن أمريكي قتل في الاعتداء على مطار الرياض. وصف روبيو هذه الهجمات بأنها مستهجنة وأيضا تعكس تجاهل صارخ لأرواح المدنيين. أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، وأيضا طالب بوقف فوري بهذه الهجمات. على المستوى العربي والإقليمي هناك مواقف صدرت من سوريا، الأردن، قطر، باكستان إلى جانب الهند، وكذلك جامعة الدول العربية التي اعتبرت استهداف المطار تهديد لسلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي، وأكدت دعم السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بشدة تكرار هذه الاعتداءات على مطار الملك خالد، واعتبرها أنها تعكس استخفاف بأرواح المدنيين وتستوجب تحرك دولي حازم. إذن هذا مجمل حقيقة الموقف هنا في الرياض، ونبقى في انتظار ما ستعلنه هيئة الطيران المدني بشأن ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمرافق المطار، وأوضاع أيضا المصابين، وأي مستجدات تتعلق بعودة العمليات التشغيلية وحركة الرحلات.
0: وطبعا سنتابع معك التحديثات. بدر ربيعان من الرياض مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأبدأ معك نبيل، وربما يعني سؤالي الأول حول الأوضاع مع السعودية، أهم وآخر البيانات حيث يتحدث أو تتحدث جماعة أنصار الله الحوثي عن المعاملة بالمثل.
2: نعم، سألي قبل قليل وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 6 جرحى، قالت بأنه جراء غارة سعودية استهدفت أحد الأحياء السكنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا أيضا عن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن غارتين قالت بأنها السعودية استهدفت منطقة نهم أيضا والتابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كانت وزارة الخارجية قد أكدت التابعة أيضا لسلطات صنعاء بأن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية في هذه المرحلة، وأكدت أيضا بأن مطار صنعاء قد تعرض لمئات الغارات من قبل السعودية، مؤكدة بأنه قد أدى ذلك إلى تدمير بنيته التحتية، وأكدت أيضا بأن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية من ما وصفته بمغامرتها العسكرية، ناصحة أيضا شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية في العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا يمثل كما قالت إخلاء لمسؤوليتها جراء ذلك. في سياق آخر أيضا أكدت وسائل الإعلام الرسمية عن استمرار الغارات الجوية قالت بأنها سعودية واستهدفت أيضا محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منطقة صبر الموادم في جبل صبر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. بذات السياق أيضا وفي الصعيد الميداني سالي أكدت أيضا القوات المسلحة بأن هناك استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن كانت متجهة من صوب محافظة لحج باتجاه جنوب مضيق باب المندب وباتجاه السقية ورأس العارة، وأيضا أكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تهدف تلك القوات، وأكدت أيضا بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، وبأن معادلة الحصار بالحصار حسب القوات المسلحة سوف تستمر، بأنها ماضية في هذه أو ماضية في هذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، حتى حسب القوات المسلحة يتوقف العدوان ويرفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا لك. ونذهب إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك، وكيف تسير المعارك على الأرض في تعز آخر وأبرز المستجدات؟
3: نعم سالي، وتيرة العمليات تذهب بشكل متصاعد. نحن هنا نتحدث عن جبهة القروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. هناك يبدو أن القوات الحكومية تحقق تقدما في هذا الاتجاه. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أعلن سيطرة القوات الحكومية على مدرسة الفرقان الواقعة في قرية الذنيب، وهذه القرية أو منطقة الذنيب تدور فيها عنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، واشتدت وتيرتها خلال ساعات الصباح الأولى وما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وفي هذه الجبهة كان الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات ومخازن أسلحة وتمركزات لجماعة الحوثي بالتزامن مع اندلاع هذه المواجهات. نتحدث أيضا عن تطورات على مستوى جبهة الشخب التي بطبيعة الحال ما تزال وفقا للمصادر العسكرية تشهد هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد كسرت هجوما واسعا لجماعة الحوثي بإسناد من الطيران الحربي. أيضا قالت القوات الحكومية إنها قتلت أكثر من 25 عنصرا من جماعة الحوثي خلال هذه المواجهات في هذه الجبهة. القوات الحكومية أيضا كانت قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي في جبهة حدران والصياحين غربي مدينة تعز وبإسناد أيضا من الطيران الحربي. التطورات العسكرية متلاحقة ومتصاعدة سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى حضور الطيران الجوي الذي حاضر بكثافة في سماء مدينة تعز وكذلك أريافها خلال 24 ساعة الماضية. إنسانيا الوضع ينزلق ساعة بعد أخرى. السلطات في محافظة تعز كانت قد أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية والإغاثية لإنقاذ سكان مدينة تعز من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على منفذها الرئيسي والمتبقي الوحيد، وهو منفذ هيجة العبد عدن أو تعز العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أغلقت جماعة الحوثي خلال 12 ساعة السنة الماضية أو العام الماضية أكثر من 3 إلى 4 منافذ رئيسية لهذه المدينة. بالتالي نحن نتحدث عن حصار يتوسع نطاقه ليشمل أيضا الطريق الأخير لهذه المدينة. السلطات هنا قالت إن استمرار قطع الإمدادات الغذائية والدوائية يهدد حياة السكان داخل هذه المدينة المحاصرة. وبدرجة رئيسية القطاع الخاص، وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد أطلقت نداء استغاثة وحملت المجتمع الدولي أو طلبت من المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي لفتح هذا الطريق والابتعاد عنه، لأنه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة حولت جماعة الحوثي هذا الطريق إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية وأغلقته بطبيعة الحال أمام الإمدادات الغذائية والإنسانية والدوائية في مدينة تعز. أيضا أزمة المشتقات النفطية تلقي بتداعيات كارثية على كل القطاعات. نتحدث عن مرافق صحية مهمة توقفت عن العمل نتيجة هذه الأزمة، ونتحدث عن شلل عام في حركة سير المواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية. عشرات المحطات تم إغلاقها وارتفاع كبير في أسعار أيضا المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية. سالم
0: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف على آخر المستجدات. أبدأ معك أحمد، آخر الأخبار والتحديثات لديك.
4: الأخير هو ما صرح به ترامب سالي في ولاية تينيسي أمام تجمع انتخابي، أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة في موقف جيد وأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، ووعد الأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض، بل قال إنها الآن هي أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب. الآن الديزل تجاوز سعره 6 دولارات بزيادة بلغت نحو 70%، والبنزين كذلك بزيادة بلغت نحو 50%. ترامب أيضا أعاد القول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن تدفقات النفط عبره مستمرة وكذلك الحصار، وقال إنه ما يزال يفكر بأن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب، باعتبار أنه يعتقد أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على من يدخل ويخرج عبر المضيق. أيضا اللافت في هذه التصريحات هو قوله إن إيران قد تحاول أن تتجه لإجراء خطوات إضافية خلال هذه الفترة قبل الحرب، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات الإيرانية إن كانت في اتجاه التصعيد العسكري أم التأثير على الانتخابات النصفية التي ستعقد بداية نوفمبر. ترامب يقول إن إيران تحاول أن تفعل ذلك لتلحق به ضررا في هذه الانتخابات وكذلك بالحزب الجمهوري. هناك أيضا التأكيدات التي تشير إلى أن المحادثات وتبادل الرسائل ما يزال مستمرا، ولكن ترامب يقول إن إيران إذا اتخذت أي خطوات قبل الحرب قبل الانتخابات النصفية فإن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل سريع، دون أيضا أن يحدد طبيعة هذا التحرك إن كان في الاتجاه العسكري أم اتجاهات الضغط الاقتصادي. لأن ترامب قبل 3 أيام تقريبا كان قد قال بأنه لا يريد أن يشن أي هجوم على إيران قبل موعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. بكل أحوال هناك أيضا الجدل المتصل بشأن الاستمرار في هذه الحرب، وترامب يعد بأنها ستنتهي قريبا، بينما يزال الديمقراطيون يحملون الإدارة كلفة هذه الحرب ويقولون إن دافعي الضرائب يتكبدون بسبب الدخول في هذه الحرب الكثير من الأموال. نعم. وكذلك التكاليف الاقتصادية التي تسببت فيها على الأمريكيين، وذلك يبقي حالة الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة مستمرة.
0: أشكرك أحمد الرهاد مراسل الجزيرة من واشنطن، ومن واشنطن أنتقل إلى طهران مع بابا ولد حرمة للوقوف أيضا على آخر المواقف الإيرانية تجاه هذه التصريحات. إليك بابا ولد حرمة.
5: أما سالي، آخر التصريحات تأتي من مسؤولين في الجيش الإيراني، يؤكدوا هؤلاء المسؤولون هذه الاستعدادات القائمة الدائمة هذه الاستعدادات التي تتخذها إيران تحسبا لأي هجمات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مثلا قائد القوات البحرية إن هناك 50 وحدة قتالية جاهزة للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تمضي في تطوير ترسانتها العسكرية، لا سيما ما تعلق بمنظومة الصواريخ لديها من زيادة لمديات الصواريخ لدقتها لسرعتها. وهناك هذه التأكيدات التي باتت لدى إيران تأكيد على هذه التقنيات والقدرات التي باتت تمكن إيران من مواجهة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وإبعادها. يتحدث مسؤول مثلا في الحرس الثوري عن إبعاد البحرية الأمريكية 500 كيلومتر عن مدخل المضيق. وفي المضيق يؤكد الإيرانيون سيطرتهم. تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن هناك نقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور من ممر غير آمن وارتطمت بلغم بحري، يقول المسؤول في الحرس الثوري، ويؤكد أن ذلك المصير سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور دون التنسيق مع إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه المكانة التي يحتلها مضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية، وفي هذه المواجهة وهذا النزال الذي تخوضه إيران منذ عدة شهور ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالمفاوضات هناك كانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية الإيرانية على أن إيران استقبلت بالفعل مقترحا أمريكيا ردا أمريكيا وإنها تدرسه. وتوقع وزير الخارجية الإيرانية أن يأتي الرد على هذا المقترح الأمريكي في غضون الأيام القليلة القادمة. كان هذا التصريح قبل ثلاثة أيام. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا قد أكد أن بلاده تتمسك بالحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة.
0: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة أشكرك. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وإلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
6: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
7: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ إغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية إغراض.
6: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
8: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
6: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
9: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
6: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
9: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النفوذ الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
6: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: إلى تطورات في السودان، حيث قال محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. وأدان وزير الصحة المكلف بإقليم النيل الأزرق بأشد العبارات استهداف المستشفى، وأضاف أن استهداف النازحين يعتبر جريمة نكراء. من الدمازين في النيل الأزرق. ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح الطاهر للوقوف على آخر التفاصيل، ماذا في حصيلة هذا الاستهداف وإن كان هنالك ضحايا وضاح هذه الاستهدافات المتكررة على النيل الأزرق؟ إليك.
10: مرحبا سالي، قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي عقده محافظ محافظة ود الماحي بمعية محافظ قيسان بالإضافة إلى وزارة الصحة هنا في إقليم النيل الأزرق. هذا المؤتمر ناقش ما حدث في منطقة أبو شندي التابعة لمحافظة ود الماحي والتي استهدفت يوم الجمعة الماضي بمسيرة وصفها محافظ المحافظة محجوب الشيخ في المؤتمر بأنها استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا جلهم من النساء وكذلك من الأطفال. وأشار أيضا إلى أنه وصباح هذا اليوم أيضا هناك مسيرة استهدفت المستشفى الرئيسي لمدينة أم درفة ودمرته بصورة كاملة. مدير عام وزارة الصحة هنا وصف هذا الاستهداف بأنه استهداف يعيق المدنيين وكذلك هو وصفه بجريمة حرب نكراء. على العموم هي محافظة ود الماحي بصورة عامة وطوال الأيام الماضية قد شهدت استهدافات متكررة تنسب إلى قوات الدعم السريع بحسب المصادر الحكومية وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للجزيرة. وهذه الاستهدافات أودت بحياة أكثر من 40 مدنيا سواء كان في المدينة التابعة لمحافظة ود الماحي أو في منطقة أبو شندي وجلهم من النازحين أو هنا في مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، حيث استهدفت مسيرات في الأيام الماضية هذه المدينة، استهدفت مواقع عديدة منها دور للعبادة وكذلك منها منازل لعدد من المسؤولين في هذه الحكومة، وكان أيضا على رأسها منزل حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي وكذلك وزير المالية وغيرهم من بقية المسؤولين الآخرين، أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وهذه الاستهدافات وصفها حاكم الإقليم بأنها ترتقي إلى جريمة حرب وقال إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق المدنيين. أيضا مجموعات أخرى نددت بهذه الاستهدافات من قبيل شبكة أطباء السودان، من قبيل مجموعة محامو الطوارئ، وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بواجباتهم وحماية المدنيين من هذه الاستهدافات. سالي
0: أشكرك. وضاح الطاهر من الدمازين في النيل الأزرق على كل هذه التفاصيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم زبروجيا الأوكراني إن 20 قتيلا ونحو 37 مصابا سقطوا في هجمات روسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
11: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، لقي رجل في الثلاثينيات من عمره حتفه إثر تعرضه للطعن في غرب مدينة سيدني، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت طواقم الطوارئ قد استدعيت إلى طريق كليف كلوز في ضاحية ماوند رويت قبل الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الماضي عقب ورود تقارير عن وقوع اعتداء. وعثرت الشرطة في موقع الحادث على رجل ثلاثيني مصابا بطعنات في منطقة الجذع، وقدم عناصر الشرطة الإسعافات الأولية للرجل قبل وصول مسعفي خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث. وتواصل الشرطة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الرجل والذي لم تحدد هويته الرسمية بعد، على أن يعد تقرير مفصل للطب الشرعي. وحثت السلطات كل من شهد الواقعة أو يمتلك معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة CCTV أو كاميرات سيارات على التواصل مع مكافحة الجريمة كرايم ستوبرز عبر الرقم 1-800-333-000. كامبرا. اتهم أندرو هاستي وهو نائب بارز في الحزب الليبرالي كبار أصحاب الأعمال بالتحريض ضد إصلاحات نظام الهجرة لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بموجب تأشيرات مؤقتة حسب قوله. وقد استهدف كل من أحزاب العمال والائتلاف وحزب أمة واحدة فئة حاملي التأشيرات المؤقتة ضمن الإصلاحات المقترحة لنظام الهجرة في أستراليا. ومع ذلك حذر قادة قطاع الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد هذه الفئة قد يلحق أضرارا جسيمة ببعض القطاعات. واقترح الائتلاف خفض العدد الإجمالي لحاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650 ألف شخص على مدى 4 سنوات مع تحديد أولويات معينة تشمل العاملين في مجالات رعاية المسنين والرعاية الصحية والبناء. وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة لهذا الطرح صرح هاستي لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة بأن كبار أصحاب الأعمال يثيرون الضجيج لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بتأشيرات مؤقتة. وقال إن هناك سبب لرغبتهم في ذلك، فهؤلاء العمال غير منضوين تحت مظلة النقابات العمالية ويمكن دفع أجور أقل لهم، كما أن أصحاب العمل يمتلكون سلطة ونفوذا عليهم. وأضاف قائلا لأن الشخص الذي يحمل تأشيرة مؤقتة بطبيعة الحال لن يثير الكثير من الضجيج أو الاعتراضات. وعند سؤاله عما إذا كانت حجته تشبه طروحات اليسار السياسي تمسك هاستي بموقفه وأكد صحة وجهة نظره، وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن نظام الهجرة المؤقتة يمثل وسيلة لتقويض حقوق العمال والنقابات أجاب قائلا نعم أعتقد ذلك. وختم قائلا ولهذا السبب من المهم للغاية أن نهتم بكرامة جميع الناس، ليس الأستراليين فقط بل جميع البشر، ولا سيما أولئك الذين يتواجدون على أراضينا بموجب تأشيرات دخول. كامبرا. خسرت الأسترالية ليندا كولدينغ البالغة من العمر 81 عاما كل مدخرات تقاعدها البالغة 850 ألف دولار أسترالي بعد وقوعها ضحية عملية احتيال استثماري قبل أشهر من موعد تقاعدها. وبدأت القصة في يناير عندما انضمت إلى مجموعة على واتساب انتحل القائمون عليها شخصية الخبير الاقتصادي ستيفن كوكولاس، وقدموا توصية لشراء أسهم بدت مربحة في البداية قبل أن تنهار قيمتها إلى نحو 1% مما دفعه المستثمرون. وبعد استثمار مدخراتها وبيع بعض مقتنياتها من الذهب والفضة وجدت ليندا نفسها أمام خسارة أموال عملت من أجلها منذ سن 15 وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء الخبراء الماليين لاستهداف المستثمرين خصوصا كبار السن. لذلك تحذر السلطات كل المواطنين الانتباه الجيد قبل أن يستثمروا أموالهم في أي مشروع من المشاريع. كامبرا. يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحه بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية حيث سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال أسابيع مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا أكبر مستورد للديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر له. وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من $100 للبرميل الواحد. ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة التركيز على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. سيدني. رفع ممرضان من جنوب غرب سيدني متهمان بتهديد مرضى إسرائيليين بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رفعا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في التهم الموجهة إليهما. وأنكر أحمد نادر وعمره 28 عاما وسارة أبو لبدة وعمرها 27 عاما التهم الموجهة إليهما بالتهديد والإساءة، حيث زعم أنهما قالا إنهما سيرفضان علاج مرضى إسرائيليين وهدداهم بالعنف. وكشف محامي نادر إن موكلته ستطعن في صحة التهم أمام المحكمة العليا الأسترالية. وصرح المحامي زمراي خاتيز لصحيفة دي أستراليان بأن محامي أبو لبدي رايان قدادي قدم إشعارا إلى محكمة مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز بشأن الطعن، وإنه بصدد صياغة إشعار مماثل. وقال إننا بصدد إعداد طعن دستوري أمام المحكمة العليا الأسترالية في كامبرا يتعلق بصحة التهم، على أساس إنها تقيد بشكل غير مقبول الحق الضمني في حرية التعبير السياسي. هذا وستحدد المحكمة العليا مدى دستورية التهم الموجهة. ومن المرجح أن تستغرق هذه الدعوة فترة طويلة، مما يعني أن المحاكمة المقرر عقدها في 12 أكتوبر 2026، وتنظر حاليا قضايا المتهمين في محكمة المقاطعة، وقد تؤدي هذه الطلبات إلى تأخير المحاكمة أو حتى إلغائها. وأخبر السيد خاتيز صحيفة The Australian إن الطعن الدستوري الوحيد الآخر المشابه لطعن موكله هو طلب من رجل الدين المسلم مان هارون مونس. واستأنف مونس أمام المحكمة العليا بعد اتهامه باستخدام البريد لإرسال رسائل انتقدت مشاركة أستراليا في أفغانستان وأدانت الضحايا. وأرسلت بعض هذه الرسائل إلى عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم، وانقسم القضاة الستة، مما أدى إلى خسارة استئنافه، إذ ينص القانون على أنه في حال انقسام المحكمة العليا يجب تأييد الحكم الأصلي. ويأتي هذا بعد أن ألغيت جلسة استماع للممرضين السابقين، والتي كان من المقرر أن تعقد في 31 أغسطس بعد تقديم شهادة خبير بشكل مفاجئ حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعيد جدولة المحاكمة قبل 10 أيام من موعدها المقرر، ومن المتوقع أن تعقد اليوم لمدة أسبوعين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخواني وأخواتي في لقاء يتجدد مع المحبوبين في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن نوع ممن يحبهم الله، إنهم المجاهدون في سبيل الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما أن لهم الرفعة في هذه الدنيا. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفقة رابحة بينه وبين عباده المؤمنين، وهو بيعهم أنفسهم وأموالهم لله، وأنهم اشتروا ما عند الله وهو الجنة، وهي أعظم سلعة من أكرم بائع. قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي السنة المشرفة في فضل الجهاد وردت أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولكن لن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني وغيره. وفي فضل الرباط في سبيل الله، أي حراسة الحدود، حدود بلاد المسلمين، في فضل هذا الرباط جاء حديث سلمان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم. هذه طائفة يسيرة من نصوص القرآن والسنة في فضل الجهاد والمجاهدين. ومما ينبغي ويحسن أن نذكره في هذا المقام أن نتذاكر أهداف الإسلام من وراء ما شرعه من الجهاد في سبيل الله والقتال من أجل إعلاء كلمة الله. فالإسلام شرع القتال لأهداف نبيلة، منها رد الاعتداء، سواء كان هذا الاعتداء واقعا على الدين أو على الوطن. فالاعتداء على الدين يتمثل في فتنة المسلمين عن دينهم واضطهادهم من أجل عقيدتهم، أو الوقوف في وجه الدعوة ومنعها والصد عنها والتعرض لدعاتها بالأذى أو القتل. ومن الاعتداء الاعتداء على أرض الإسلام ووطن المسلمين، وما يتضمن ذلك من عدوان على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وحرماتهم ومقدساتهم. والإسلام يعتبر بلاد المسلمين كلها وطنا واحدا ودارا واحدة هي دار الإسلام، فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعها، ومسؤولية الدفاع عنها تقع على الأمة كلها. المقصودون بالأصالة أصحاب تلك الديار المعتدى عليها، وباقي الأمة بالمساندة والمشاركة عند اللزوم. ومن صور الاعتداء الاعتداء على حرمات الأفراد في أنفسهم وفي أموالهم وممتلكاتهم، كما أن الإسلام يعتبر الاعتداء على أهل الذمة وهم غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين. الإسلام يعتبر الاعتداء عليهم اعتداء على المسلمين أنفسهم، فهم من أهل دار الإسلام وحرمتهم من حرمة المسلمين، وعقد الذمة يوجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم ويبذلوا أنفسهم وأموالهم في حمايتهم كما يدافعون عن المسلمين سواء بسواء. ومن صور العدوان العدوان على حلفاء المسلمين، لأن الحلف يقضي بالتعاون في السراء والضراء. ولهذا لما غدرت قريش بقبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر الرسول ذلك نقضا لعهده واعتداء عليه وعلى أصحابه، ولأجله جيش الجيوش لفتح مكة. هذه صور من الاعتداء، والله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن أهداف القتال في الإسلام منع الفتنة وتأمين حرية الدعوة، فهذا من الأهداف التي نص عليها القرآن وعبر عنه بمنع الفتنة، وقد صرح القرآن بهذا في آيتين من كتاب الله تعالى. في سورة البقرة قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والثانية في سورة الأنفال في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أهداف القتال في الإسلام منع الفتنة وهي الكفر والاضطهاد في الدين. من أهداف الإسلام أن يرفع أساليب الضغط والإكراه المادي عن الناس، وأن يؤمن الحرية للدعوة والدعاة، ليؤمن من آمن من البشر بحريته ويكفر من كفر باختياره، إذ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والإسلام يحرص على أن يزيل كل العوائق الذي تعوق وصول دعوة الإسلام وكلمة الله تعالى إلى البشر. ومن أهداف الإسلام في القتال إنقاذ المستضعفين، فالمستضعفون من خلق الله ينبغي أن ينقذوا من ظلم الجبارين وتسلط المستكبرين في الأرض بغير الحق، الذين يستخفون بحرمات الضعفاء ويسومونهم سوء العذاب ويهدرون إنسانيتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهؤلاء يحتاجون إلى النصرة ليخرجوا من ظلم هؤلاء المستبدين ويخلصوا من إكراههم على ما لا يريدون من العقائد. ولما كانت المعارك الحاسمة لا يتحقق النصر فيها إلا بتعاضد القوى وتضام الأيدي، قال الله سبحانه وتعالى هو يتكلم عن القتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله منظما قائما على قيادة مسؤولة وقاعدة مترابطة ومفاهيم واضحة، قائم على أساس من الشورى. فالإسلام لا يعرف جماعة بغير نظام، حتى الجماعة التي في الصلاة تقوم على النظام، لا ينظر الله إلى الصف الأعوج. ولا بد للصفوف أن تتراس وتتلاحم، ولا يجوز ترك ثغرة في الصف دون أن تملأ، فأي فرجة تهمل يسدها الشيطان. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر منظما في الجهاد في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. هكذا أمر الجهاد، لا بد أن تستشار فيه الأمة ويشارك في القرار فيه العلماء والصلحاء من أهل الحل والعقد.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. حياكم الله في هذا اللقاء وهذه السلسلة المشروع المبارك، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني ومنكم وأن يجعله ثقيلا في ميزان حسنات. بداية، أنا والله ما أدركت قيمة الدعاء الذي دعوته الآن، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، إلا منذ سنة تقريبا. منذ سنة يعني قلت لعله في إشكال في تعاطية مع القرآن، تعاملي مع القرآن تعامل مش مناسب، يعني لا أشعر باللذة المطلوبة في تعاملنا مع القرآن. في فترات معينة الواحد بركز على القرآن، يكثر من قراءته، من المراجعة، القيام به، الصلاة، يشعر بلذة، لكنه لا يشعر بلذة المعاني. فقررت أن أنظر في القرآن بنظرة مختلفة شوي، وأن أتعامل مع القرآن تعاملا مختلفا. شعرت بمعنى الدعاء، أن يكون القرآن ربيع قلب الإنسان، أن يكون القرآن فعلا مؤثرا ومغيرا للإنسان، ويكون فعلا بمثابة البوصلة لهذا الإنسان المخلوق الضعيف جدا جدا جدا. احنا يا كرام ولدنا مسلمين الحمد لله، وعشنا في أجواء مسلمة الحمد لله، ونسمع القرآن صباح مساء، ونتبرك بالقرآن دائما. إذا الواحد ركب سيارته الصبح شغل القرآن، وإذا سلام الله وبركاته، وإذا طلع على عمله شغل القرآن، وإذا وصل المحل وفتح المحل شغل القرآن. فالقرآن نسمعه كثيرا، بل أحيانا يعني نبدأ الحفلات بالقرآن، يكون فيها شوية معاصي والدنيا قايمة قاعدة، بس مش مشكلة، نبدأ ببركة القرآن وهكذا. فالقرآن موجود وحاضر دائما في حياتنا، في بلاد المسلمين الحمد لله حاضر القرآن، لكن حضور القرآن ليس هو الحضور المطلوب الذي فعلا ننال فيه الأجر، والذي فعلا ننقل القرآن من كونه كتاب يقرأ ويردد إلى كونه منهاج حياة. نقل القرآن من كونه كتاب يقرأ إلى منهاج حياة هذا يحتاج عمل دؤوب ونظرة مختلفة تماما للقرآن. لعلكم سمعتم بفكرة البوصلة أو لفظة البوصلة من بعض المشايخ والفضلاء في واقعنا، تكلموا عن لفظة البوصلة القرآنية. أكثر من يحتاج البوصلة هو ذاك الشيء التائه الضائع، إنسان كان في صحراء تائه ضائع يحتاج بوصلة ترشد الطريق، إنسان غارق يحتاج بوصلة ليخرج من الغرق وينجو، الإنسان اللي في ضلال وظلمات بعضها فوق بعض يحتاج بوصلة ليخرج مما هو فيه. ولذلك البوصلة هو تعبير عن اللفظة القرآنية، الإخراج من الظلمات إلى النور، رحلة الانتقال من الظلمات إلى النور، وهذا وظيفة رئيسية جاء القرآن لها، يعني غاية رئيسية من غايات القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في مجالسنا التي ستأتي في الحديث عن البوصلة القرآنية جل كلامنا سيكون آيات، يعني الكلمة التي سأقولها سأستدل عليها بمجموعة آيات، وراح تلاحظوا أن بعض الآيات حين نقرأها كثيرا ونعرفها جميعا ومعناها واضح جدا، لكن هذا المعنى الواضح لا نرى أثره في النفس، نشعر أنه لا، في حواجز بيننا وبين القرآن. قبل أن أتكلم عن الآيات وأستدل عليها، وقفت هيك على نقل جميل جدا في الكلام عن التفسير، والواحد أحيانا يهاب أن يتكلم في التفسير، كلام الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقول الله عز وجل بغير علم، يعني باب خطير جدا. واليوم أنتم تعرفوا مع السوشيال ميديا الهبد يعني على مستويات، وبالتالي الإنسان قد يتجرأ أحيانا أن يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم، هون خط أحمر كارثة. حتى يعني وقفت على في تفسير ابن عاشور ويتكلم أن تفسير القرآن لا ينتهي، بصراحة هذه كلمة راحتني. أحيانا تقف على معنى تدبري كذا تبحث عنه، هو له أصل، يعني يعني في أحد من العلماء ذكره لكنه مش مشتهر، لكن وعليكم السلام ورحمة الله، غير مشتهر بين الناس، غير مشتهر في كتب التفسير. فتهاب أن تتكلم فيه. لما قرأت هذه الجملة ارتحت نفسيا أنه الحمد لله تفسير القرآن لا ينتهي، يعني لا يوجد كتاب جمع كل تفسير القرآن وبالتالي كل كلمة تقال خارج هذا الكتاب فهي باطل، لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الكفار أن يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه في حق الكفار، ومن باب أولى عباد الله المؤمنون، من باب أولى من يؤمن بهذا القرآن أنه من عند الله، من يؤمن بقدسية هذا القرآن، بس مش القدسية الشكلية، قدسية الحقيقية لهذا القرآن، قدسية المنهج، قدسية الطريق، قدسية التعامل، قدسية الأحكام الشرعية، أنه الحق المطلق. واضح؟ ثم وقفت على قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إيش الآية اللي بعدها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في آية أخرى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول العلماء في هذه الآية، بقولوا هنا الحديث عن الاستغناء بالقرآن عن كل شيء آخر. ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، فعندك هذا الكنز العظيم، وبالتالي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مش عندك قرآن؟ ليه رايح لغير القرآن؟ ليه منروح اليوم لمنهج فلان وفلان؟ ليه منروح للدولة الفلانية تعطينا المنهج الذي نسير عليه؟ وين قرآننا؟ وين دستورنا؟ مش عندك القرآن؟ كيف تذهب إلى غيره؟ ولذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذه الآية على الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه. حتى أن سفيان بن عيينة يعني غلا في الباب، فإيش قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال معنى يتغنى ليس هو يعني تجويد الصوت، قال يتغنى أي يستغني بالقرآن، وهذا معنى غريب شوي، والجمهور على خلافه في هذه المسألة، لكن شوف المعنى اللطيف: أن يستغني بالقرآن عن كل ما سوى القرآن. والله تخيل اليوم حال المسلمين، حال شعوبنا المسلمة، دولنا المسلمة، وهي اليوم تضع القرآن على الرف وتأخذ كلام جميع البشر، جميع الأنظمة العقلية البشرية وتستعملها في حياتها، والقرآن على جنب بحجة أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، بحجة أن القرآن يعني فيه تعقيد، بحجة أن القرآن يعني شدد على الناس، بحجة أن القرآن لا يراعي الأقليات، بحجة أن القرآن قديم ونحن في زمن معاصر ونحتاج إلى وسائل جديدة. هذا والله من سوء الظن بالله. وإحنا اليوم مش في موضوع يعني خيارات، إنه والله شو رأيكم تأخذوا بالقرآن، طب شو رأيكم نترك القرآن، لا لا، أنت مع خيار واحد بس: إن آمنت بالقرآن فاستغني بالقرآن عن كل ما سوى القرآن، اكتفي به وستشعر أنه يغنيك حقيقة. اكتفي بالقرآن والقرآن يكفيك بجميع الجوانب، بجميع الزوايا، ما فيش زاوية إلا والقرآن يعني الحمد لله غطانا إياها. طيب، لو دائما يعني نسمع عن الصحابة والكلام إنه الصحابة يعني تميزوا، أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة، أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة. طيب، الصحابة ليش تميزوا؟ لو فتشت بالقصص ونظرت وتأملت وقلبت هنا وهناك وقرأت السير وكذا، ستجد إنه السر في الصحابة هو فكرة التربية القرآنية. شو كانوا الصحابة يتعلموا؟ أي متن كانوا يدرسوا؟ أي ألفية كانوا يشرحوا؟ وليش؟ ولا إيش؟ القرآن فقط. فاكتفوا بالقرآن عن كل شيء آخر، بل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا غير القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحديث ممنوع يكتب الحديث، بس اكتب القرآن. ولم يأذن إلا لقلة من الصحابة أن يكتبوا الحديث. طب ليه؟ مع أنه يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك ما يكتب الحديث، يكتب بس القرآن. التربية القرآنية تصنع أعاجيب، التربية القرآنية تصنع نفوسا عظيمة جدا، تصنع تلك النفوس التي سمعنا عنها، هذه القصص العجيبة التي يعني سطرت في القرآن وفي السنة. التربية القرآنية مفتاح الموضوع، مفتاح الحل التربية القرآنية. احنا اليوم اذا بدنا نرجع امجاد وفعلا نريد نقل الأمة من الاستضعاف الى التمكين، ومن حالة التيه الى حالة الرشد، نحن بحاجة ان نرجع الى القرآن. ومن غير الرجوع للقرآن سنبقى ندور في دائرة مغلقة. والله يا أخوانا أي تجمع بشري يريد أن يهتدي ويهتدي بغير القرآن والله لن يصل. اليوم في عندنا الأفكار موجودة، قل لك شو رأيك نأخذ منهج أرسطو، منهج بصرمين، منهج فلان من الغربيين، طيب شو رأيكم جون لوك، طيب شو رأيكم مارتن لوثر، طيب شو رأيكم فلان، نشوف يعني عقليته ونستفيد منها. لا تحتاج إلى كل هذا، بل والله من اكتفى بالقرآن خلص أخذ بس القرآن، هو لا يحتاج إلى القراءة لأي أحد آخر أبدا أبدا، خلص القرآن يكفيك تماما تماما، قرآن وسنة يكفيك ولا تحتاج ولا شيء ثاني أبدا أبدا. تتخيلوا مثلا واحد زي ابن تيمية، ابن تيمية قضى حياته في العلم وألف للناس مؤلفات ضخمة جدا جدا جدا، يعني ترك تراثا عظيما، ولذلك يمكن أبرز يعني اسم من أعلام أهل السنة ابن تيمية. هذا ابن تيمية اللي طول عمره شارح للقرآن والسنة ودخل في كلام الكلاميين ورد عليهم والفرق ورد عليهم والتأصيل للقرآن والسنة، هو نفسه اللي بيقول لك أنا يعني لو أني قضيت حياتي مع القرآن لكان خيرا لي، في معنى كلام ابن تيمية اللي هو كل حياته شرح للقرآن والسنة بقول هذا الكلام. نعم أنا خلص، أنت القرآن والسنة عندك ما بتكشف شيء ثاني، ولو أنك استغنيت بهما لأغناك الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب اليوم إحنا في ظلمات، سأذكر 5 آيات كلها تتحدث على أن القرآن جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنا بذكر الآيات بدك تستحضر معاي حال البشرية اليوم، حال الكوكب البائس هذا. احنا كوكبنا بائس، بائس جدا، بائس لما ابتعد عن شريعة الله، بائس لما رضي بالظلام وترك النور، بائس لما ادعوا الإنسانية وادعوا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وادعوا السلام العالمي وادعوا كله كلام دجل وكذب لا وزن له ولا قيمة. وطبعا هذا تكشف للعالم، لمن يعني لمن له عقل تكشف العالم بعد أحداث غزة، ما ضلش كله كذب ودجل. هذا العالم البئيس الذي يعيش في هذه الظلمات جاء القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كلامي يا أخوانا مش كلام عاطفي، أنا مش قاعد بحكي لك أدغدغ مشاعرك إنه يا الله القرآن رائع جدا، لا أنا بحكي لك هذا الكلام عشان تفهم أنك إذا أردت أن تجد أي شيء ستجده في القرآن، إذا أردت أن تبحث عن أي حل لمشاكل هذا الكوكب القرآن بس، خلاص طلعك من كل المشاكل. الآية الأولى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه كمان ويهديهم إلى صراط مستقيم. بطلعك من الظلمات إلى النور وبحطك على خط مستقيم لا اعوجاج فيه. الناس اليوم تبحث عن هذا الخط المستقيم، اليوم الناس تبحث عن شيء خلاص ترتاح فيه. القرآن بحكي لك إذا اتبعت القرآن ستخرج من الظلمات إلى النور، سيكون في عندك حالة استقرار بعد حد قاعد العام شباب، ورح يكون عندك حالة استقرار خلاص أنت على الصراط المستقيم فمرتاح. تخيل أنت ماشي بسيارة وسيارة قيادة ذاتية، تمام، فأنت مريح حالة خلاص هي ماشي على الخط أمورها تمام بتضلها مكملة لتوصل للمشوار النهائي. كذلك القرآن منقلك من حالة الظلمات إلى حالة النور، بحطك على الخط بضلك ماشي عليه بسيدة ولا شمال ولا يمين، أمورك طيبة. الآية الثانية، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نفس الشيء، إخراج الناس من الظلمات إلى النور ويضعك على الطريق صراط العزيز الحميد، صراط الله سبحانه وتعالى. أنا تائه اليوم، ضايع اقتصاديا، ضايع سياسيا، ضايع اجتماعيا، مش عارف كيف أنظم علاقاتي، مش عارف كيف أرتب أموري الداخلية، مش عارف كيف أربي أولادي، مش عارف كيف أتعامل مع ناس والبشر في الحياة، في الشغل، في الجامعة، في غيره. سهل الموضوع، ارجع للقرآن راح تلاقي الحل. يعني بهالوضوح هذا، بهالوضوح هذا، تأمل في القرآن وقلب صفحاته ستجد خيرا عظيما، وآيات كثيرة نقرأها بشكل يومي بس إحنا ما في غفل عنها، يعني في زي حاجز، في حجاب يمنعنا من رؤية هذه الحقائق القرآنية مع أنها جدا واضحة جدا واضحة. الآية الثالثة: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نفس الفكرة أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فكرة الصراط المستقيم متكررة، مزبوط؟ احنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ممكن نعلق على الفاتحة المرة القادمة إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ هون الصراط المستقيم بالاتباع، الصراط المستقيم بالمشي مع القرآن، بغير القرآن لن تصل. طب واللي يعني لسه أنا شاعر القرآن راح يهديني، ادخل فيه ستجد فيه الهداية والله. يعني الموضوع بس يحتاج منك إلى تجربة تكسر حاجز، جرب القرآن راح تلاقي الجواب شافي كافي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. مرة أخرى، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من حالة التيه والضياع إلى النور. وركزوا أن الآيات تكلمت مرة عن الناس ومرة عن الذين آمنوا. الناس بالعموم، من اهتدى وأراد أن يتبع القرآن سيصل إلى الصراط المستقيم. فأنت عندك الناس كله، هذا القرآن يخاطب جميع الناس، جميع أشكالهم، جميع ألوانهم، بل وبيعمل عملية تمييز للناس. يعني أصناف الناس طبعا من القرآن أيضا، أصناف الناس في التعامل مع هذا النور على ثلاث أصناف. صنف اتبعوا النور، عباد الله المؤمنون، فنالوا به الشفاء، ستأتي معنا آية الشفاء، ووصلوا إلى الهداية التامة والسكينة والطمأنينة والصراط المستقيم هداة البال. هذا الصنف الأول، اتبعوا النور. الصنف الثاني واضح جدا، اتبعوا الظلام، الظلمات. وركزوا أنك لفظة النور مفردة، ما قال أنوار، ولفظة الظلمات جمع. ليه؟ صراط الله عز وجل مستقيم صراط واحد، لكن الظلمات متعددة، سبل الشيطان كثيرة، تطلع من شغلة تدخل في شغلة، بتطلع من متاهة تدخل في متاهة، وهكذا بضل الشيطان يدخلك من دوامة إلى دوامة، من مطب لمطب جديد. فالصنف الثاني من بقي في الظلمات بالضلال، ويغرق في الضلال، ويزداد ضلالا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخيل هذه الآية شو التشبيه، ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق، أو كالظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، في موج بوسط البحر، فهذا بيكسر النور، من فوقه موج بيكسر كمان النور، من فوقه سحاب، تخيل عندك إضاءة الشمس في عندك سحاب تمنع جزء منها، ثم عندك موج بيكسر جزء، بعد عندك موج داخلي بيكسر كمان جزء، ظلمات بعضها فوق بعض، بتوصل لمرحلة إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني ترجع أصوى مش شايف. هذه حال الكفار في قمة التخبط. أحيانا تحكي له يا زلمة الحق واضح قدامك، يقولك أنا مش شايفه. هو مش شايفه لأنه الغشاوة موجودة، هو مش شايفه لأنه لم يتخذ الله عز وجل نورا له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله عمره ما يوصل أبدا، حيظل ضايع. في عنا صنف ثالث، شو الصنف الثالث؟ المنافقين. طب هم يعني أخذوا من النور ولا ما أخذوش من النور؟ هم حاولوا ينتفعوا من النور فانقلب الأمر عليهم ظلاما زائدا. تخيل أنت الآن إضاءة الغرفة قوية شوي، إضاءة قوية، فجأة نطفي كل الكهارب مرة واحدة، حيكون الظلام الذي نراه أسوأ وأكثر من لو دخلت أنت على ظلام، مظبوط؟

هذا العين، طبيعة العين. فالمنافق هو حاول يكون مع عباد الله أصحاب النور، لما ما قدر راح عليه فازداد ضلالا وازداد يعني ظلمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بالمقابل يوم القيامة بحاول يلحق هذا النور، يوم يقول المؤمنون والمؤمنات، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا لا لا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، خلاص ضرب هذا السور فازدادوا ظلاما. ركزوا، المنافق بازداد ظلام لأنه أبصر النور وجد النور وما أخذه، هذا محروم، هذا محروم. والواحد فينا يخاف على نفسه أن يرى النور ولا يتبعه فيكون لا سمح الله في عداد المنافقين. هل الكفار ما بدهم النور من البداية، عباد الله المؤمنون أخذوا النور الله يجعلنا منه، وفي الصنف هذا المتردد اللي وصل النور لكنه ما بده، لا ما بدي نور حطوه على جنب، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بظلمة زائدة بلس. وهذا اليوم حال المنافقين. كيف المنافقين اليوم بيحاولوا يرضوا شعوبهم العربية من ناحية، بيحاولوا يرضوا أسيادهم من ناحية أخرى، تمام، فيزدادوا ظلمة فوق ظلمة، بظلهم ورطانين طول العمر وسيبقوا في هذا الإطار ما لم يأخذوا النور. طالما ما بدهم النور رح يظلهم يعني ضايعين. بل لكم أن تتخيلوا أنه في ناس تشتري الظلمة، تشتري الضلال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تخيل واحد يشتري الضلال، يعني ينفق مالا لتحصيل الضلال. سلام الله، يعني ممكن يصل الإنسان لهذه المرحلة من الطغيان والفساد؟ ممكن ممكن. ولذلك يعني سعد شو بيقول؟ قال رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة. بدهم الضلال، تلاقي بعض الناس بده ضلال خلاص بده يضل، فرغبوا في الضلالة كرغبة المشتري في السلعة. كيف واحد لما يروح يشتري سلعة تكون شو ماله مقبل عليها صح؟ حابها، خاصة إذا كان أول مرة بيشتريها يكون يعني مكيف عليها، ممكن يميتها ينيم السلعة جنبه، تمام؟ رغبة عالية جدا. فهذا الإنسان رغب في الضلالة كما يرغب المشتري في السلعة، أسأل الله عز وجل يعني العفو والعافية والسلام. بالمقابل طيب عباد الله المؤمنون هل كلهم على درجة واحدة في الأخذ بهن هذا النور ولا هم متفاوتين؟ متفاوتين. هذا التفاوت دليل قرآني برضو، احنا اتفقنا بدنا نحكي قرآن، هذا التفاوت دليل قرآني. والناس في أخذهم من القرآن، عباد الله المؤمنون في أخذهم من القرآن على درجات، لكن مع ذلك كلهم يأخذوا بالنور، فكلهم يعني حصل النجاة لكن نجاة بدرجات متفاوتة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. شوف هذولا تجارتهم رابحة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، برضو الحديث عن القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. شوف عباد الله في أخذهم من هذا النور على ثلاث درجات، في أناس أقل أخذ من القرآن، تمام، ظالم لنفسه يعني يرتكب ذنوب ومعاصي لكنه الحمد لله في شوية نور يعني ما زال في النور فينجو عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان، نعم ينجو عند الله. ومنهم مقتصد، المقتصد يا عمي أنا إيش لازم أسوي؟ كيف الأعراب اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا فرض الله عليك احكي لي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، خلاص أنا بس. إيش كمان؟ قال وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وإيتاء الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أبدا، الحد الأدنى، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا نجا عند الله سبحانه وتعالى، هذا المقتصد نجا، المقتصد درجة حلوة يعني احنا قابلين في أبواقنا. وبالمقابل سابق بالخيرات بإذن الله، لا في واحد يقول لك انا ما بدي درجة اعلى، انا بدي اكون مع

رتبة الصحابة، بدي أرتقي، بدي أوصل لهم، هذول الجيل القرآن بدي أوصل له، بدي أبذل قصار جهدي حتى أصل إليه. سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، هذا أعظم الفضل. هذه الآية فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لم تترك القرآن، ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب. من الذين أورثوا الكتاب؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أمة محمد فمنهم ظالم نفسه. فكأن الآية بتحكي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تخف، فإن الله عز وجل حافظ هذه الأمة، وهذه الأمة ستبقى مع القرآن. طبعا بمجرد ما يضعف أخذنا من القرآن، بمجرد ما تضعف قيمتنا وتضعف هيبتنا يضعف ويقوى العدو علينا وهكذا. واضح الفكرة؟ تمام. طيب قبل ما يعني أدخل في محور تفصيلي شوي، أنا طبعا كانت النية أن المقدمة تكون لقاء، بس يعني يبدو ما راح تكون لقاء، فيعني هي مبدئيا لقاءين وممكن تمد له ثلاث، وإحنا رحلتنا طويلة مع البوصلة القرآنية، فراح نتناول يعني عدد من البوصلات. فمثلا ممكن نتناول بوصلة الإصلاح والتغيير، بوصلة العلاقات، بوصلة الزواج، بوصلة الطلاق، بوصلة المعايير، معايير شو واضح، كيف نتعامل مع من حولنا، طيب كيف نتعامل مع الكفار، طيب إذا أنا عندي ابني ورطان فيه كيف أربيه، شو المعايير لازم أربي عليها. هذا كله قرآني بإذن الله راح نتكلم عنه برحلة إن شاء الله يعني طويلة. حاولت أتبع أسماء الله عز وجل المذكورة في القرآن عند ذكر تنزيل القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر تنزيل القرآن ويذكر مع تنزيل القرآن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. وجدت أنها سبع أسماء رئيسية، سبع أسماء مذكورة بعد الكلام عن تنزيل القرآن. مين هيك يحاول يجيب لنا بعض الآيات وبعض الأسماء؟ إيش يا مشايخ؟ إيه؟ متعلق بتنزيل القرآن، متعلق بتنزيل القرآن، بداية السور. بدك تروح على AI؟ شو رأيكم يا مشايخ؟ بداية السور، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تمام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كذلك قول الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الحكيم الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن صار عندنا سبع أسماء. الاسم الأول عزيز، وهذا الاسم ورد في أربع مواطن إذا ما خانتني ذاكرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه وردت في ثلاث مواطن، وتنزيل العزيز الرحيم هذا أيضا يعني موطن أو خمس مواطن. العزيز هو معنى كلمة، معنى يعني اسم الله العزيز القاهر، القاهر جل جلاله، القاهر الغالب فوق عباده. ولذلك فسروا طب لماذا يذكر اسم الله العزيز عند الكلام عن تنزيل القرآن؟ لأن الله عز وجل بعزته حفظ القرآن، حماه، فهو القاهر، فحمى القرآن من التحريف والضياع. فأنت وانت بتقرأ القرآن بذلك تلاقي بداية السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني أيها القارئ وقف شوي، أنت ستقرأ كلاما لم يتطرق له التحريف أبدا، أنت ستقرأ كلاما هو من الله قطعا يساوي ومن أصدق من الله قيلا، يعني هذا كلام صدق وحق مطلق. فأنت بتدخل في مقدمة يعني بتريحك نفسيا، لا تتوتر لما تقرأ أي كتاب من كتب الدنيا، لا من مكان من المشايخ، تقرأ وانت عندك دائما توجس، طب ممكن الشيخ غلطان صح، يعني ممكن اجتهد واجتهاده ما كان صحيح صح، لكنك إذا قرأت في القرآن هذا تنزيل العزيز جل جلاله وبالتالي هو حق مطلق. هذا واحد. الاسم الثاني هو الأكثر تكرارا، الحكيم، ورد في سبع مواطن. الحكيم الذي يضع الأمور بحكمة ويضع الأمور في مكانها بوقت مناسب، مكان مناسب. القرآن فيه الحكمة البالغة، الحكمة التامة موجودة في القرآن. ولذلك يا جماعة لما تقرأ القرآن وأنت تؤمن أن الله عز أن هذا القرآن من الحكيم،
أنت واثق ومرتاح نفسيا أن القرآن فيه الحكمة البالغة. يعني لا تحاول أن تدعي الحكمة في خارج القرآن. كيف اليوم بيصير يدعون الحكمة في خارج القرآن؟ بقول لك ما شوف، إحنا لو طبقنا القرآن سيفسد الناس لأنه كذا، بيعطيك تبريرات لا وزن لها ولا قيمة. لا لا استنى شوي، القرآن من حكيم، وإذا كان القرآن من حكيم فقطعا هو الأصلح والأفضل في هذا الوقت وهذا الزمن. تمام؟ طيب الاسم الثالث العليم، المحيط علمه بكل شيء، ظواهر الأمور وبواطن الأمور. طيب إيمانك أن الله عز وجل عليم وحكيم واقتران العلم والحكمة وارد في مواطن كثيرة من القرآن، العلم والحكمة. فالله عز وجل عالم بكل شيء، يعني حكمته، حكمة الله سبحانه وتعالى من علم تفصيلي شامل، وسيأتي معنا لفظ الخبير أيضا، علم تفصيلي دقيق، هذا كله بريحك نفسيا. روق أنت تقرأ كلام الله الحكيم العليم الخبير الحميد الرحمن الرحيم، لا تقلق، بس عليك أن تطبق، بس بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بالتطبيق، ستجد البركات تأتي تبعا. كيف الولد الصغير مع أبوه؟ الأب ما بيقدر يشرح لابنه كل شيء، مزبوط؟ بيجي بيحكي له لا تعمل هيك، مثلا بدي أروح على رحلة معينة، لا بيحكي له ما تروح، ليش ما أروح كذا كذا، لو قاعد يشرح له 3 ساعات الابن ما راح يستوعب، خاصة إذا كان صغير في السن 7 سنين 8 سنين ما راح يستوعب تبريراتك بعدم خروجه. وانت عندك، انت بخبرتك في الحياة وعلمك وحكمتك ترى انه مش الاصلح انه يطلع لهذه الرحلة، فنعت من الرحلة، لكنك تعلم يقينا انت كأب انه هذا الاصلح لابنك. تمام؟ ولله المثل الاعلى، بنو البشر احيانا يقرأوا القرآن لا صعبا ما مش ضابطة، يعني ثقيلة، يعني لو نلقي لها مخارج من هون. ثق بالله، ثق بالله. عشان هيك احنا اول شيء نحكي لولد صغير انت واثق من ابوك ولا لا، انت قد ابوك في العلم والخبرة والحكمة؟ لا، اذا اسكت خلاص، اتبع ما عليك، رد. الله عز وجل يربينا بهذه الطريقة، انت مقبل على القرآن على كتاب الحكيم العليم الخبير، خلاص سلم سلم، لا ما تجادل كثير. ولذلك ذم من يجادل في القرآن، يجادل كثيرا في القرآن، هذه من صفات الكفار كثرة المجادلة في القرآن، سنتعلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله. طيب أيضا قال الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، رحمة كاملة، هو ما فيه شدة مفرطة بتضيع، وإنما فيه رحمة، رحمن للجميع، رحيم بعباد الله المؤمنين. فكأن القرآن رحمة حتى في تعامل المؤمنين مع الكفار، هو رحمة على الكفار. سنأتي بعد قليل على آية مركزية عظيمة جدا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دكتور نايف النهار شو بسميه؟ أقومية القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الأفضل والأتم والأحسن في جميع المواطن. لذلك ما في حكم شرعي إحنا نخجل منه، ولا حكم شرعي. طيب يعني جد أنتوا يعني تقبلوا مثلا بموضوع موضوع النساء في القرآن عادي تقبلوها؟ عادي جدا، بالعكس احنا نراها الأصلح. طيب يعني أنتوا عادي موضوع ملك اليمين؟ عادي طبعا نراه الأصلح. طب أنتوا يعني مثلا موضوع الميراث تقبلوا يعني؟ طبعا ولا عندنا أي مشكلة. طيب موضوع الكفار وصفهم بالكفار ما بتخجلوا منه؟ لا ما بنخجل منه أبدا. ليه نخجل منه؟ أنا أنطلق أن القرآن الحق المطلق، وأنا أنطلق أن القرآن من الرحمن الرحيم، فأنا بتبعه وأنا مرتاح نفسيا، ما عندي التوتر ولا التشنج. كيف البعض لما يدخل متوتر ومتشنج بالقرآن ما بعرف يطلع بالبركات القرآنية، لأنه متشنج متشنج. طيب الخبير حكينا، العالم بخفايا الأمور، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كذلك الحميد، وأنا جعلت آخر لفظ الحميد وآخر اسم لأنه المستحق للحمد. شايفين هذول جمع لي هاي الأمور كلياتها، حكينا عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، حكينا عن أسماء الله سبحانه وتعالى، حكينا كيف هذا القرآن يوصلك إلى التمام. إذن هنا الحميد يستحق الحمد. ولذلك إيش أول آية بالقرآن؟ طبعا على خلاف البسملة من الفاتحة وليست من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إيش؟ يعني مش الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور؟ طب الحمد لله في الفاتحة على إيش؟
أنت تبدأ بالحمد، يا رب لك الحمد على إنزال القرآن، الحمد لله الحمد.

في اليوم إن شاء الله حول غايات تنزيل القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ عملت استقراء على القرآن الكريم كاملا، ما هي الغايات التي لأجلها نزل القرآن؟ فطلع معي 8 غايات لإنزال القرآن. وجدت أن بعض المفسرين ذكر جزء من هذه الغايات، ولربما ممكن يكون يعني في بعض اختلاف ألفاظ يعني أكثر من اختلاف حقيقي. طيب، الغاية الأولى من إنزال القرآن التي ذكرت في الآية الثانية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هداية. وهذه الغاية هي أم الغايات، يعني أكبر غاية في القرآن لنزول القرآن، أكبر غاية الهداية اللي حكى عنها قبل شوي، خرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا يساوي الهداية. الهداية هي مبتغى كل إنسان عاقل، أن يهتدي، أن يصل لبر الأمان، أن يصل إلى طريق مستقيم، هذه غاية. طب هذا جايبه من عندي الكلام؟ لا، من القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لو معانا وقت كان قرأت لكم تفسير الشنقيطي لهذه الآية. محمد أمين الشنقيطي له كتاب اسمه أضواء البيان، فسر فيه مجموعة آيات، مش كل القرآن فسر، لكن فسر يعني قسما كبيرا من آيات القرآن، وتكلم عن هذه الآية واستفاض فيها كثيرا، حتى قال في معنى كلامه، قال لو أني استفضت في شرح هذه الآية لمررت على جميع آيات القرآن. فبقول هذه الآية آية مركزية تجمع لك كل القرآن. يهدي التي أقوم، طبعا ذكر مجموعة أمثلة مما يطعن فيه أعداء الله بالإسلام، جابهم الرق، تعدد الزوجات، الميراث، التعامل مع المرأة عموما، ملف المرأة، قضية القتال والجهاد، هذه معاني جبهة كلياتها، ورد عليها وبين في التفسير كيف أن القرآن يهدينا للتي أقوم في كل هذه التفاصيل للأحسن. إذا أنت عندك خيارات، أنت تايح، عندك 6-7 خيارات، الخيار الذي يختاره لك القرآن هو الأقوم، هو الأصلح. كيف بدي أعرف؟ أقرأ القرآن بس، أدخل في القرآن ستجد. وراح تلاحظوا معانا إن شاء الله لما نمشي في البوصلات، راح تلاحظوا أنه في آيات مركزية إحنا غايبين عنها، هي نقرأها دائما، هي نفسها تستخرج هذه البوصلة، بتحط عنوان رئيسي، قاعدة عامة في هذا الباب. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس. ولاحظوا أنه هذه الآية قال هدى للناس، تمام؟ وفي الآية البقرة الأولى هدى للمتقين. طب هي للناس ولا للمتقين؟ يعني القرآن هداية للناس ولا للمتقين؟ الهداية هدايتان، الهداية العامة هداية البيان، والهداية الثانية هداية التوفيق. هداية البيان الله عز وجل أنزل القرآن مبينا مفصلا كما سيأتي معنا، والهداية الثانية هداية التوفيق، فلا يوفق للإيمان إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة احنا كل دخلنا في القرآن برحمة الله وفضل الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن دخولك في القرآن هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وبمحض كرم الله سبحانه وتعالى عليك، مش جهدك، مش شطارتك أبدا، حط شطارتك على جنب وادخل في القرآن ستجد فيه البركات. استطرادا هيك سريع، كنت أظن أنه الإنسان لما يكون بظروف مرتاحة هو بيقدر يتأمل القرآن ويتدبره. اكتشفت مع الوقت ومع القراءة في يعني مذكرات البعض أنه أجمل لحظات مع القرآن هي لحظات الابتلاء. أحدهم يقول، وكان في لحظة يعني ابتلاء شديد جدا، قال والله، وهو يعني يتدبر القرآن وعايش حياة مع القرآن، قال والله لو قيل لي أنك أسعد أهل الأرض ما كذبت ذلك. لو قيل لي، هو في لحظة ابتلاء وضنك عجيب جدا، قال والله لو قيل لي أنك أسعد أهل الأرض ما كذبت ذلك. حياته مع القرآن عجيبة. سيد قطب لما كتب في الظلال، وين كتبه؟ في السجن. كان بالنسبة له هنا أنا وجدت ضالتي، أكرمني الله عز وجل أن دخلت السجن فتدبرت وتأملت هذا القرآن العظيم. والله لا يمكن

0: لبشر أن يصبر على مر السجون كما يعني يحدث لإخواننا في فلسطين وغيرها. لا يمكن أن يصبر على مر السجون إلا إن كان مؤمنا معه القرآن. إيش أكثر إشي بيثبت السجناء في كل العالم المسلمين؟ القرآن. والله لا شيء غير القرآن، والله لا شيء غير القرآن، مستحيل. يقرأ القرآن بيحس برد وسلام عليه، بينزل عليه هدوء، سبحان الله. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كل هذا آيات تدل على الغاية الأولى. إذن ما هي الغاية الأولى حكينا؟ الهداية، هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية من غايات القرآن الحكم بين الناس. القرآن ما نزل عشان نحطه على الرف، ولا عشان برمضان نفتح القرآن نخلص نقرأ نبوس القرآن رجع على الرف مرة تانية، ولا نزل القرآن عشان نعلقه في السيارة، ولا نزل القرآن عشان نحط لنا هيك آية في البيت تزين البيت بألوان ذهبية جميلة، ولا نزل القرآن بس عشان نقرأ على الطفل الصغير قبل ما ينام، ولا نزل القرآن عشان ظل شغال في البيت على أساس أن سورة البقرة شغالة في البيت تطرد الشياطين، ولا نزل القرآن فقط ليحفظه الناس دون عمل به، ولا نزل القرآن لنكثر من قراءته دون أي تدبر أو أي عمل، وإنما نزل القرآن ليكون منهج حياة. نزل القرآن حتى يطبق في الواقع، يعني نمشي مع القرآن في الواقع. شوف الآيات، إنا أنزلنا إليك الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزل القرآن لتحكم بين الناس عشان تفصل تفض النزاعات الواردة بين الناس، مش نجيب القانون الأمريكي والقانون الألماني والقانون الإيطالي والقانون الفرنسي وقعد نقي من هذا وشوف الثغرات القانونية وطور على القانون. لسنا بحاجة لكل هذا، شرع الله سبحانه وتعالى موجود، مش بحاجة لكل هذه اللخمة اللي احنا عايشين فيها، مش بحاجة لكل هذا الفساد اللي احنا عايشين فيه، لأننا يعني تركنا النور وحنا للظلمات. بس إذا هذا القرآن وجد ليحكم، هذا القرآن وجد ليسيطر، مش فقط ليكون يعني بروتوكول ويقرأ في الافتتاحات الرسمية والمحافل العامة. نقرأ القرآن، حط القرآن على جنب. أسأل الله العظيم، أنا أحيانا بستعجب بكون مجتمعين في محافل دولية، حافل كبيرة جدا كلها قائمة على تشريع غير ما أنزل الله، كله يعني قائمة كلها على دجل وكذب. لما يستفتحوا يجيب واحد يقرأ القرآن، الله أكبر، ويقرأ آيات العدل آيات الرحمة، يعني وكلهم بتأثروا بيجيبوا أحسن واحد بقرأ، ويعني اللي بيمد في الآيات وبيطلع وبينزل ما شاء الله، بيخلصوا بسكر المايك بطلع الأخ بطلع معه القرآن، خلاص بكفي بركة، خلاص تبركنا، يلا على جنب. والآن يلا دور الآن الهبد والتشريع ومضاهات القرآن ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى والظن أننا نعلم أكثر من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما ربنا بحكي لك سوي 1 2 3، انت بتحكي لا ما بدي اسوي 1 2 3، انا مسوي 4 5 6. هذا تماما اللي بيصير. فانا بستغرب من قراءة القرآن في المحافل هذه، والله بستعجب واستعجب من القراء. انت كيف بترضى على نفسك تروح تقرا قرآن في محفل كهذا؟ كل اللي يطبق عكس القرآن، لكن اهم ايش نتبرك بالقرآن، صوت جميل وبياخذ له عليها مبلغ فلكي عشان يقرا له ايتين قرآن. اهم ايش البركه، حاصل البركه، حاصل البركه، الله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي اختلفوا فيه، فض النزاعات بيناتهم، مين الحق، مسلمين ولا نصارى؟ القرآن جاء عشان يفض لك النزاع. ما الصحيح في المسألة الفلانية، نفعل كذا ولا نفعل كذا، هل يجوز أكل أموال الناس بالباطل ولا لا يجوز، هل يجوز الاعتداء على حقوق الناس بطريقة كذا وكذا ولا لا. ما القرآن إجا يفصل لك الموضوع لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. لا قيام بالقسط بلا قرآن، لا قيام بالقسط. ممكن تحصل جزء من القسط، ممكن يعني تطبق بعض الأحكام تجتهد فيها فتتوافق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن، لكنك لا تصل إلى القسط الكامل إلا بالقرآن. وكل منهج غير القرآن لن يصل بك إلا إلى ظلم وجور. يعني بالله عليكم ملف المرأة يعني نموذج، شوفوا شو صار في المرأة لما طبقوا فيها السلك الغربي. شو خسرت المرأة؟
1: بلاوي.
0: شو كسبت المرأة؟ لا شيء. وخسرت أضعاف أضعاف ما كانوا يظنوا أنها ستكسب. متى ظهر الفساد هذا؟ بعد 20-30 سنة. في أول كم من سنة الكل مكيف، وأيوها وانتصرت المرأة، المرأة القوية الكذا. بعدين المرأة نفسها بتعيط، يا عمي إن شاء الله أنا آسف رجعوني خلاص توبة. والمرأة صارت تنادي إنه لا إحنا بدناش، مين بده مساواة؟ إحنا بدناش مساواة. مين قال بدنا مساواة؟ إحنا تفهدلنا في المساواة، تمرمطنا في المساواة، لأنها دجل وكذب. طيب كذلك اللهم صل على سيدنا محمد. هذولا الغاية الثانية من الغايات. إذن الغاية الأولى الهداية، الغاية الثانية الحكم بين الناس ورفع الاختلاف، الغاية الثالثة من غايات إنزال القرآن البيان والتفصيل. القرآن ما يجي عشان يعطيك بس هيك أمور إجمالية، لا لا، يجي يفصل لك ويبين لك ويجلي لك الحقائق. الحقائق في القرآن مش مخبية، الحقائق في القرآن ظاهرة جدا جدا جدا، لكن عيوننا التي عليها الغشاوة مش القرآن. القرآن واضح، شوف الآيات. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مش بس هيك، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شوف هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني ما في شيء في القرآن، ما في شيء في الواقع مش موجود بالقرآن. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. ولذلك ما قلت ابن عباس، يعني واحد بيستغرب احيانا، قال والله لو اضعت عقالا او عناقا لوجدته في كتاب الله، يعني اي شيء راح الاقيه في القران. كيف بده يلاقيه في القران؟ اما هو اذا بحث في القران سيجد اما تفصيل واما اجمال، اما اجمال يوصله للمقصود، واما تفصيل بنهي لك الملف تماما. جمع هذه الالفاظ ستجد كل شيء موجود في القران، كل كل شيء كل شيء تماما كل شيء. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا من التفصيل والتوضيح. البعض تفاجأ، معقول الكفار هيك عملوا؟ وليش مش استغرب يا حبيبي؟ طب هم بالقرآن موجود والنص واضح وصريح، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بس يا أخي بخالفوا الاتفاقيات الدولية، يعني دائما يغدروا، دائما ينقضوا العهود والمواثيق. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة على نقضهم العهود والمواثيق. والله يعني للأسف نشعر أنهم ما بيحبوا المؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أخي بحاول أسترضيهم مش راضين يرضوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما هو واضح، سبيل المجرمين طريقة المجرمين مذكورة نصا في القرآن. سبيل المجرمين مذكور نصا في القرآن، تتبع القرآن بس ادخل فيه شوي راح تلاقي السبيل واضح وبين. طيب قال بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن رحمة الله أن أنزل القرآن عربيا عربيا حتى يتضح إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، حتى تفهم ما في القرآن. القرآن عربي واضح، القرآن عربي يعني أنا وياك نفهم. ليه احنا دائما فاهمين انه في حواجز بيننا وبين القران؟ لا لا، اكيد ما راح نفهم القران، اكيد ان شيخي يقولنا هذه انت بتحتاج. نعم، يعني معك مختصر في التفسير، اصغر كتاب تفسير يحل لك بعض الالفاظ هتفهم القران. بس احنا مشكلتنا دائما عندنا الحواجز، لا لا اكيد ما راح افهم القران. طب ادخل فيه شوف، مش يمكن تفهمه وتستوعبه؟ ايه والله طلعت فاهم القران والحمد لله، حليت اللفظه الاولى والثانيه والثالثه وفهمت المعنى العام للايه. ما قلت لك استخرج من الاحكام بهذه الطريقه، لا ارجع لها العلم. لكن الهدايه العامه تتحصل بقراءتك للقران، قراءه تدبريه تتحصل على هذا. طيب الغايه الرابعه هي البشاره، تبشير المؤمنين، مش بس المؤمنين، نرتبهم، تبشير المسلمين والمؤمنين والمحسنين. ورد في القرآن أن القرآن بشارة للمسلمين وبشارة للمؤمنين وبشارة للمحسنين. ترى هو ما بشر فقط المستقيم استقامة كاملة تامة اللي احنا ايش سميناه قبل شوي في الأصناف الثلاثة، سابق بالخيرات، مظبوط؟ حكينا سابق بالخيرات وحكينا أيضا مقتصد وظالم لنفسه. فالقرآن لا يأتي ليبشر فقط السابق بالخيرات، لا، هو يبشر جميع الفئات الثلاث. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، كل المسلمين. نطلع درجة على شوي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ليفل أعلى. نطلع كمان ليفل. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فهو هو بشارة للثلاث مستويات، بشارة للجميع، وبنفس الوقت هو نذار، سيأتي معنا الغاية الخامسة. إذن هو بشرى للمؤمنين، أي واحد بيصيبه أي شيء يقرأ القرآن سيجد فيه البشارة. أي واحد مبتلى يقرأ في القرآن إن مع العسر يسرى، هي خلاص بشارة، تمام. إن العاقبة للمتقين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، بشارة. تأمل في القرآن ستستخرج بشارات كثيرة في واقعنا المعاصر، بل والله من يتأمل في القرآن يدرك يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن الجولة القادمة جولة لعباد الله المؤمنين. جولة الكفار في 100 سنة مضت كانت جولة ضخمة وسيطروا فيها سيطرة عظيمة، لكن القرآن يخبرنا أن الجولة القادمة جولة لعباد الله المؤمنين. استقرأ آيات القرآن، انظر فيها، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أننا اليوم في بدايات صعود الإسلام من جديد. ولذلك والله يا أخواننا كنا زمان نحكي قد نرى النصر بعد 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، الآن منقول 10 سنين، 15 سنة قد ترى النصر. متخيلين؟ يعني ما عاد الأمر كما كان زمان، لا، الآن ممكن بعشر سنين وخمستعشر سنة نرى النصر، وبإذن الله أنه قريب. لكن العبرة نكون إحنا يعني من جند النصر ولا لا، يعني يقوم علينا النصر على أكتافنا ولا على أكتاف غيرنا. بس أما هو والله قادم لا محالة بالنصوص القرآنية، من تتبع النصوص القرآنية سيجد الزلزال الذي حدث، زلزال أهل غزة، زلزال الطوفان، هذا مذكور في القرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الجواب ألا إن نصر الله قريب. كم قريب؟ لكنه قريب، وقريب جدا. طيب، الغاية الخامسة الإنذار وإقامة الحج على الكفار. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذن لتنذر به أم القرى. أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه الآية جميلة مركزية، لينذر من كان حيا. ترى الإنذار لا يكون لأي واحد، لا، الإنذار لمن فيه حياة قلب. ولذلك في صنف من الناس يعني مستحيل واقعيا، ما نقول مستحيل شرعيا، مستحيل واقعيا أن يهتدوا، رؤساء الكفر والإجرام في الأرض هذولا ما بيهتدوا غالبا، مستحيل عرفا لا يهتدوا إلا يعني بأمر خارق للعادة. هؤلاء ليسوا أصحاب قلب حي. لينذر من كان حيا وبنفس الوقت ويحق القول على الكافرين، كل الوعيد على الكفار سيطبق. وقد أقيمت عليهم الحجة الدامغة البالغة، ما ضل. تليت عليهم آيات القرآن، ذكروا بالله، رأوا آيات الله سبحانه وتعالى تتجلى أمامهم، أنذرهم الله مرة ومرتين وعشرة وعشرين ألف. هل اتعظوا واعتبروا؟ في ناس لا يتعظ ولا يعتبر، صاحب القلب الحي يتعظ ويعتبر. طبعا هذا قيسه مش بس على الدول، قيسه على الأفراد. أحيانا الفرد هل يتعظ؟ هل بضل يعني صاحي واعي إيش اللي بيصير معه ولا لا، يعني مطنش، يذكره الله مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، هو لاهي غافل. صلى الله عز وجل يعني عفو العافية. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم بهذا القرآن، هذا إنذار. ولذلك وظيفة أتباع الأنبياء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوا للناس أن ينذروهم تديروا بالكم وبالمقابل يبشروهم يعني ما بقول بس ينذروهم ينذروهم ويبشروهم ينذروهم عذاب الله وعقاب الله وينذروهم أيضا عاقبة الدنيا ويبشروهم بالنصر والتمكين والغلبة والرفعة واليسر والفرج من الله سبحانه وتعالى بنفس الوقت نحن ما بنقول بس كونوا يعني مخوفين للناس مرعبين لهم لا وإنما التوازن طيب الغاية السادسة من غايات إنزال القرآن التدبر والتذكر في إنسان ممكن وصلت الهداية لكنه يغفل وينسى كما حالنا جميعا نغفل وننسى منشغل الدنيا بتأخذنا نطقع شوي بظروف الحياة كذا يأتي هذا القرآن ليذكرك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مش أي واحد بذكر أولو الألباب إيش يعني أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب الوعي أصحاب الإدراك أصحاب القلب الحي هذول يتذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما أنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمين لمن يخشى التذكرة ينتفع منها عباد الله المؤمنون أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ويذكرهم وينبههم يوعيهم طيب الغاية السابعة الاتباع والتقوى والصبر هذا واحدة الاتباع الاتباع وهذا كتاب أنزلناه مبارك طيب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون القرآن موجود لتتبعه فغايات إنزال القرآن أن يتبع هذا الاتباع لا يحصل إلا بصبر في مرارة ما هو يعني أنت الغنم بالغرم يعني بدك تحصل الغنيمة وبدك تتعب شوي واتبع ما يوحى إليك واصبر بدك تتبع ما يوحى إليك بدك معاها صبر لأن اتباع منهج الله سبحانه وتعالى مش سهل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين غالب الناس ما بتتبع منهج الله وبالتالي اتباعك لمنهج القرآن يحتاج إلى صبر في مشقة وبالتالي يحتاج إلى صبر إذن أنت عندك اتباع وتقوى ولا يستقيم لك الاتباع والتقوى إلا بالصبر هذه الغاية السابعة الغاية الثامنة والأخيرة التثبيت غاية التثبيت قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليش؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا هذه آية مركزية أهل الثغور هما في الثغور في طحن المعركة يثبتهم القرآن بيطلع على ظهر الدبابة يتلو آيات الله سبحانه وتعالى بينزل يتلو آيات الله سبحانه وتعالى يستحضر القرآن هو قاعد في خندق ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان لما يكون يعيش في بيئة سيئة مثلا بلاد الكفر واحد عايش في أوروبا ولا في أمريكا أكثر شيء يثبته القرآن في الجامعة أكثر شيء يثبتك القرآن في عملك أكثر شيء يثبتك على الحق والخير القرآن ولذلك لما تحس أنك أنت بتضعف وقاعد يعني تميل إلى الدنيا راجع علاقتك مع القرآن شو وضعي مع القرآن؟ برجع بحكي لك مش بس مجرد قراءة وإنما قراءة واستهداء وعمل ومحاولة تصبير النفس على الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى واضح؟ قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يقول ليه ما نزل القرآن مرة واحدة كان القرآن ينزل مفرقا شان مفرقا كان تنزل آية آيتين سورة هنا بعد شوي تنزل سورة وهكذا 23 سنة ينزل القرآن فهم ليه ما ينزل القرآن مرة واحدة شوف إيش الجواب لنثبت به فؤادك وانت بتقرأ القرآن تمام تقرأ كله على جلسة واحدة تقرأه مفرق قراءتك للقرآن مفرق المفروض يعطيك معنى التثبيت تعطيك الآيات تنزل على قلبك بتطبقها بتعايش معها بعدين تجي على آيات جديدة بتطبقها بتعايش معها وهكذا واضح الفكرة وبالتالي شوف بعديها قال كذلك نثبت به فؤادك كملوا ورتلناه ترتيلا. إذا أردت أن تتحصل على الثبات تثبيت الفؤاد رتل القرآن.

رتيلة مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة، ورتل مش قراءة عادية، قراءة الترتيل اللي فيها تأمل وتمهل وتأني وتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتحصل لك معنى التثبيت. هذه ثمن غايات لإنزال القرآن من القرآن، نصها من القرآن. طيب برأيكم هذه الغايات الثمانية المذكورة والتي ذكرناها قبل قليل، هل هي مطبقة في واقع حال المسلمين؟ للأسف لا. للأسف اليوم احنا عندنا مراكز تحفيظ القرآن كثيرة جدا، كم مركز مراكز تحفيظ القرآن يفهم القرآن. طيب من يفهم القرآن هل ينتقل بعد الفهم إلى دائرة العمل؟ ومن تبتكشف العلم يكون حجة عليك، لديك القرآن يكون حجة لك. ففي عندنا مراحل، قرأنا القرآن ثم المفروض فهمنا القرآن ثم نعمل بالقرآن. ولذلك من أوائل التوجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، آخر السورة سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن فكرة القراءة والعمل، تدبر ثم عمل، هذا الأصل، هذا علاقتنا مع القرآن. هل مو علاقتنا مع القرآن كم ختمة أختم، ولا علاقتنا مع القرآن كم صفحة أقلب، علاقتك مع القرآن بمقدار معايشتك لهذا القرآن في حياتك على أرض الواقع، وهي تراكم مفاهيم. يعني القرآن يصحح لي المفاهيم، فإذا ما صحح لي القرآن المفاهيم أستطيع أن أخطو خطوات قوية في الطريق، القرآن يضعني على أول الطريق. طيب لما يأتي النبي ويقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الهجران ليس دائما هجران تلاوة، يكون الهجران بهجران العمل، هذا من الهجران، من أعظم الهجران. بل مصيبة أن لا نهجر القرآن قراءة، نهجره عملا، نكون نشابه بشكل أو بآخر عافانا الله وإياكم اليهود صراط المغضوب عليه، يعلمون ولا يعملون، وهذا شيء خطير. أنت بحاجة أن تعلم ثم تعمل، مش بس تعلم، تعلم ثم تعمل، تترجم هذا العلم إلى عمل. ولذلك إذا نعطي تكليف للأسبوع القادم، لا يمر عليك يوم إلا وأنت تقرأ من القرآن قراءة تدبرية. طب كيف بدأ أضبط الموضوع؟ راح أعطيك يعني طريقة بسيطة. ممكن تحدد وقت لقراءة القرآن، حدد مثلا نصف ساعة، لا تنظر لعدد الصفحات التي تقرأها، خلاص عندك وقت، حط ستوب ووتش بعينك الله نص ساعة، بعد نص ساعة وقف سكر القرآن خلاص. طب كم بدي أقرأ في هاي النص ساعة؟ ما تيسر، تقرأ آية، صفحة، سورة، جزء، مش مهم، المهم أنك تطلع في معاني ثارت في نفسك، في شيء بدأت تفكر فيه، كأن القرآن هداني. والله يا أخوانا، وأنا يعني بحضر للدرس في الفترة الماضية، لما وقفت على قول الله سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، والله كأني وقعت على كنز، قمت مبسوط يعني مزهزه معي، لقيت هيك شغلة يعني أسرتني وبسطتني جدا. هذا المعنى ما كنت ملتفت له من أول، أن يكتفي الإنسان بالقرآن. فأنت وانت تقرأ بالقرآن ابحث عن هذه المعاني، وانت تقرأ في القرآن ابحث عن الشيء الذي يؤثر في قلبك. هذا تكليف للأسبوع القادم. الآن مع دخولنا في مشروع البوصلة إن شاء الله وسيرنا فيه أكثر وأكثر إن شاء الله، ستجد أنه لا شيء إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل شيء في القرآن، كل شيء. وكلما بحثت فيه أكثر كلما استخرجت الكنوز أكثر وأكثر، وهي واضحة جلية. لذلك احنا ذكرنا تبيان. طب إذا كان القرآن تبياني، هو يعني ألفاظه مش مجملة، ألفاظه مش صعبة، ألفاظه مش لا يفهمها إلا العلماء، لا لا لا، كل الناس يفهمون القرآن الفهم الأولي، وبمقدار علمهم يزدادوا فهما، لكن في فهم أول يتحصل بمجرد فهمك للعربية. فإذا فهمت العربية تعرف اللغة العربية تفهم هذا الكلام، يعني مش كثير صعب. واضح يا أخوانا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. نختم الفيديو بعدين نسمع إذا في أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزاكم خير.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن أرحب بكم في موقف جديد من أحسن الحديث. هذا الموقف يمر عبر مجموعة من الآيات. إن المتتبع لتاريخ التشريع يجد أن القرآن الكريم تدرج في تشريع الأحكام ولم يسلك طريقا واحدا، لأن النفوس إذا ألفت شيئا سارت وراءه وصعب تخلصها منه إلا بجهد ومشقة. وقد ألف العرب شرب الخمر وبالغوا في ذلك وبذلوا في سبيله النفس والنفيس، وجاء القرآن وهم يكثرون من شرب الخمر ويحبونها، جاء ليحرم عليهم شرب الخمر، ولكن هيهات، لا بد من صبر وطول أنات وحكمة ما مثلها حكمة، ومن أحكم من الله. بدأ أول الأمر فعقد مقارنة بين صنع الله وصنع الخلق، فقال عز من قائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الله أكبر، ما أحسن صنع الله وما أقبح صنع الإنسان. أين يذهب عقل الإنسان؟ وإن لكم في الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم والماعز، لعبرة، أي مكان اعتبار، مكان تستعملون فيه عقولكم فتتفكروا وتتدبروا. أين هذه العبرة؟ إخراج اللبن. نسقيكم مما في بطونه، أي من بطون الأنعام، مما في بطونه من بين فرث ودم. الفرث لونه أصفر والدم لونه أحمر، والفرث رائحته كريهة والدم رائحته مقبولة. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغ للشاربين، أبيض نقيا ذا رائحة جميلة، لم تؤثر فيه رائحة الفرث ولا رائحة الدم ولا لون واحد منهما. أليس في هذا دليلا واضحا على فاعل مختار؟ بينما الإنسان يحول الطيب إلى خبيث، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فبعضكم يأكل العنب وبعضكم يعصره ويشربه وبعضكم يخمره ويفسده. ما أشد شر الإنسان وما أغباه يحول الطيب إلى الخبيث، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم جاءت مرحلة ثانية، لم تكن هذه المرحلة الأولى كافية، بل كانت منبهة تلفت النظر وتحرك الشعور برقة ولطف. هكذا الدعوة يجب أن تلامس القلوب بخفة وروية. جاءت المرحلة الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر ما خامر العقل، هو ما خمر حتى غلا واشتد وقذف الزبد، وهو إذا شربه الإنسان خمر عقله وخامره، أي غطاه وذهب به.

الميسر القمار بأنواعها. وإن كان العرب في وقت نزول القرآن لا يعرفون إلا نوعا من القمار أو أنواعا قليلة، واليوم في عصرنا تطورت القمار واختلفت أنواعها وألوانها. قل الجواب، سألوا عنها، ما فيها؟ ما حكمها؟ أتجوز؟ قل فيهما إثم كبير، أي في الخمر والميسر إثم كبير، لأن في الخمر إذهابا للعقل وتضييعا للشعور وإضاعة للواجبات وتضييعا للحقوق، وفي الميسر أكث لمال الناس بالباطل وتعد على الحقوق بغير حق. لذلك كان في الخمر والميسر إثم كبير، ومع ذلك فيهما شيء من الفائدة في الظاهر أو في المحسوس أو فيما يتوهمه الناس الذين لا بصر لهم ولا بصيرة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فإذا أعمل الإنسان فكرة رأى أن الضرر أكثر من النفع، وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك حين يعمل الإنسان عملا ما يكون ضرره أكثر من نفعه ويصر على عمله فهو إنسان غبي، والعاقل إنما يعمل عملا يحقق له مصلحة أو يدفع عنه مفسدة. فإذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة فليس من المصلحة فعل ذلك العمل. ونلاحظ أن القرآن في هذه المرة كان أكثر قربا من الحقيقة وأوضح في الدلالة على المطلوب من اجتناب الخمر، هكذا اجتنبها كثير من الصحابة. ثم جاءت المرحلة الثالثة واقتضت حكمة الله أن يحدث ما يلفت نظر الناس إلى خطورة تعاطي الخمر وخطورة ذهاب العقل وما ينتج عن ذلك من تصرفات لا يرضاها الإنسان. فحدث أن صلى أحدهم فزاد في صلاة المغرب ركعة، وقبل أن ينهي صلاته التفت إلى أصحابه وقال هل أزيدكم؟ أو يقال إن أحدهم صلى وهو مخمور فقرأ فغير في القراءة فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، أو لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى. وأنتم سكارى أي في الحالة التي تكونون فيها غائبين عن الحس
منغمسين في

الخمر عقلكم مغطى بها. لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. لأن الصلاة عبادة، والعبادة بحاجة إلى فكر ولها ثمرة، ومن غاب عقله لا فكر له ولا ثمرة لعمله. لذلك وجب على المؤمنين في هذه المرحلة أن يبتعدوا عن شرب الخمر من الفجر إلى العشاء، لأنهم إن سكروا في الصباح أدركهم الظهر وهم سكارى، وإن سكروا بين الظهر والعصر لم يستطيعوا أن يصلوا العصر إلا وهم سكارى، وهكذا بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء. فبقي لهم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وقتا يمكن أن يسكروا فيه ويفيقوا قبل حلول وقت الصلاة. ثم جاء التحريم القاطع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء بمقدمة مقنعة ملزمة منفرة عن المخالفة. إنما، وهي أداة حصر وقصر، الخمر، وهي كل ما خامر العقل وخمره، والميسر، وهي القمار بأنواعها، والأنصاب، وهي الأماكن التي كانوا ينحرون عليها أو عندها لأصنامهم، والأزلام جمع زلم، وهي عبارة عن ثلاثة أعواد كانوا يستقسمون بها، أي يطلبون معرفة حكم الله فيما يريدون فعله أو فيما يريدون تركه. فكانوا ينحرون للأصنام، ثم يدخل السادن يده في كيس فيه ثلاثة أزلام، أي ثلاثة عيدان، كتب على أحدها أمرني ربي، وكتب على الثاني نهاني ربي، وترك الثالث لا شيء عليه. فإذا أراد أحدهم أن يسافر أو يتزوج أو يبيع أو يشتري ذهب إلى الصنم فنحر عنده واستقسم بالأزلام، أي طلب معرفة حكم الله في المسألة عن طريق سؤال الأصنام. فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي أمر قذر، قذارته ليست حسية بقدر ما هي معنوية، ذلك أن الإنسان إنما كرمه الله بالعقل، به يعرف ما ينفعه وما يضره.
به يعرف صديقه من عدوه، فحين يلغي عقله ويسير وراء هواه فإنه إنسان قد أوقع نفسه فيما لا يحل له، كما الذي يمر في النجاسة الحسية فيصيبه شيء منها. ووصفه للخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنه رجس أي نجس، وبأنه من عمل الشيطان مبرر مقنع للمؤمنين، كيف لا وقد صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، فاستخدم حرف النداء للبعيد لينبه المؤمنين من غفلتهم، وأتى بالمنادى أي، ثم جاء بحرف التنبيه، ثم جاء بالمنادى اسما موصولا، وجعل صلته آمنوا. والصلة صلة الموصول علة الحكم، فلأنهم آمنوا يلزمهم الامتثال، كيف لا وفي الامتثال تحقيق مصلحة ودفع مفسدة، رجس من عمل الشيطان. لذلك قال فاجتنبوه، أي اجتنبوا هؤلاء الأربعة لعلكم تفلحون، أي وأنتم ترجون أن يكون في ترككم لها وإقبالكم على إعمال عقولكم فيما ينفعكم والتبصر في مصالحكم فلاح لكم لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي تنالون ما ترغبون به وتفوزون بما تريدون. ثم ذكر مفاسد للخمر والميسر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر مفسدتين دنيويتين ومفسدتين أخرويتين، كل واحدة منهن تكفي لاجتناب الخمر. إنما يريد أي ما يريد الشيطان إلا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالسكران إذا بالغ في سكره انبعثت منه رائحة ينفر منها من لا يسكر فيبتعد عنه، ولأنه أي السكران مغطى العقل يظن أن هذا المبتعد عنه يكرهه فيبادله كرها بكره ويعاديه فيتبادلان العداوة. وكذلك في الميسر، من يربح يكرهه من خسر، ولأنه يكرهه يصير بينهما تنافر وتعاد، فتنشأ في المجتمع العداوة والبغضاء، وهما من أقوى أسباب تفرق المجتمع وضياعه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله. السكران غافل ساهي، لا يذكر الله ولا يعرف الله، فكيف يذكره؟ والمنشغل بالقمار منشغل

آخر، وهكذا تضيع الصلاة ولا يصلي. فكان في تعاطي الخمر والميسر مفسدتين دنيويتين ومفسدتين أخرويتين. فهذه دليل واضح على وجوب ترك الخمر والميسر، لذلك قال: فهل أنتم منتهون؟ يسألهم، كأنه استعمل الاستفهام هنا استعمال الأمر، كأنه يقول لهم انتهوا، ولكن بطريقة بليغة واضحة، أي بعد أن بينت لكم ما فيهما من مفاسد ومضار، أأنتم مصرون على الإقبال عليهما أو ستقلعون؟ فهل أنتم منتهون؟ أي اعملوا عقولكم فيما أخبرتكم ثم عودوا إلى الله. ولم يكتفي بهذا، في المرة الأولى قال: فاجتنبوه، أي كونوا على جنب منه ولا تقربوه. وفي المرة الثانية قال: فهل أنتم منتهون؟ فأجابوه: انتهينا، انتهينا يا رب، وأراقوا ما عندهم من خمر. ولكن القرآن لم يكتفي، بل قال: وأطيعوا الله في جميع ما أمر، ومنها ترك تعاطي الخمر والميسر، وفي جميع ما نهى بالالتزام بترك الخمر والميسر، وأطيعوا الرسول في جميع ما يأمركم به، فإن توليتم. ما أجمله، استخدم هنا إن التي هي للشك، لأنه يخاطب المؤمنين، والمؤمنون يطيعون الله ورسوله ولا يعصون الله ولا رسوله، فإن وجد فيهم فذلك على قلة وعلى ندرة. فإن توليتم، أي أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، تكبرتم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويا له من تهديد تنخلع له القلوب وتضطرب الأفئدة. ما على رسولنا، أضاف الرسول إلى نفسه، إلا البلاغ المبين، أي التبليغ الواضح الذي لا لبس فيه، والحجة التي لا يمكن إنكارها. وسكت عن الباقي، لأن السكوت أبلغ من الكلام، أي وعلينا الحساب. ويا له من يحاسب الله. ثم قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات، جناح فيما طعموا، أي فيما أكلوا أو شربوا. ومن لم يطعمه فإنه مني. فاستعمل الطعام هناك في الماء. إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. وهنا قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، بشرط إذا ما اتقوا الكفرة،
وآمنوا.

0: إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا المعاصي وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، أي عملوا ما فيه الخير لهم ولمجتمعهم ولبلادهم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. المحسنين في كل شيء، لأنهم يراقبون الله، يشعرون أنه مطلع عليهم، محاسب لهم، مراقب لحركاتهم، فلا يعصون. بعد هذا البيان الواضح، لا يجوز لعاقل أن يدعي أن القرآن لم يحرم الخمر، لا يجوز لعاقل أن يدعي أن القرآن لم يصرح بتحريم الخمر، فإنه إنما خاطب العرب، العقلاء، البلغاء، على أنه لو لم يحرم القرآن الخمر فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله كما حرمه الله عز وجل، فإن طاعة رسول الله طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المستمعون الكرام، إن في شرب الخمر إذهابا للعقل وإضاعة للمال، والعاقل من يحفظ عقله بماله لا من يضيع ماله وعقله في آن واحد. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما فيه خير لنا، هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أيها الإخوة، إليكم تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل لسورة الحج كاملة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين لتلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل لسورة الحج كاملة.
3: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
4: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، أي هلكت دابتي. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرم والجعشة والسلال شرقية مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وفي السودان، قال محافظ ود الماحي بإقليم نيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. ونبدأ بالملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، أهلا بك معنا، وماذا في آخر التحديثات من السلطات السعودية حول مطار الملك خالد أو مطار خالد؟ يعني هل سيتم استئناف الرحلات؟
1: نعم، حقيقة في هذه الجزئية تحديدا ما زلنا نترقب ما قد يصدر من الهيئة العامة للطيران المدني من بيانات إضافية، سواء فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، وأي مستجدات بشأن أوضاع أيضا الضحايا والمصابين، وفيما يتعلق باستئناف الرحلات بعد الإعلان يوم مساء البارحة عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة. نتحدث عن مطار دولي مدني يستقبل مسافرين من كافة أنحاء العالم، وبالتالي هذا الاعتداء لم يقتصر أثره على السعوديين. نتحدث عن اعتداء طال أشخاص من جنسيات أخرى عديدة كما ذكر البيان. الموقف العسكري جعل لسان التحالف كرد على هذا الاعتداء، كان البيان شديد اللهجة بشأن الاعتداء ووصف ما حدث بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتمل الأركان. بالنظر إلى استهداف المدنيين وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين في مرافق المطار، التحالف أعلن عبر متحدثه اللواء الركن تركي المالكي بشكل واضح أن القوات المشتركة سترد على هذا الاعتداء بحزم، وأيضا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا الموقف العسكري حقيقة يأتي بينما تتواصل التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن إعلان التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. أيضا كان هناك إعلان لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج. نتحدث إذن عن استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف، في المقابل عمليات اعتراض وتصدي وموقف معلن من التحالف بالرد على الاعتداء الذي استهدف مطار الرياض. على المستوى السياسي حقيقة كان هناك إدانات دولية وعربية واسعة تواصل صدورها حقيقة منذ الاعتداء، خصوصا بعد إعلان أعداد الضحايا والمصابين بهذا الرقم الكبير. أبرز هذه المواقف ما صدر عن الأمم المتحدة أدان أمينها العام الهجوم، وأكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية ينتهك القانون الدولي، وطالب بوقف فوري لهذه الهجمات. أيضا باكستان التي جددت التزامها بأمن المملكة وسيادتها، وأشارت بشكل مباشر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذها. هذا يأتي بعد أيام من اجتماع الرياض الذي اتفقت فيه الدول المشاركة في هذا الحلف، السعودية وتركيا وباكستان، على الالتقاء للتنفيذ العملي لترتيبات الدفاع المشترك والعمل على نشر القوات والقدرات المتفق عليها داخل المملكة في الاجتماع الأخير. كذلك الموقف الأمريكي الذي جاء عن لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي أدان الهجمات الحوثية وتحدث تحديدا عن سقوط ضحايا أبرياء بينهم مواطن أمريكي قتل في الاعتداء على مطار الرياض. وصف روبيو هذه الهجمات بأنها مستهجنة وأيضا تعكس تجاهل صارخ لأرواح المدنيين. أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، وأيضا طالب بوقف فوري بهذه الهجمات. على المستوى العربي والإقليمي هناك مواقف صدرت من سوريا، الأردن، قطر، باكستان إلى جانب الهند، وكذلك جامعة الدول العربية التي اعتبرت استهداف المطار تهديد لسلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي، وأكدت دعم السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بشدة تكرار هذه الاعتداءات على مطار الملك خالد، واعتبرها أنها تعكس استخفاف بأرواح المدنيين وتستوجب تحرك دولي حازم. إذن هذا مجمل حقيقة الموقف هنا في الرياض، ونبقى في انتظار ما ستعلنه هيئة الطيران المدني بشأن ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمرافق المطار، وأوضاع أيضا المصابين، وأي مستجدات تتعلق بعودة العمليات التشغيلية وحركة الرحلات.
0: وطبعا سنتابع معك التحديثات. بدر ربيعان من الرياض مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأبدأ معك نبيل، وربما يعني سؤالي الأول حول الأوضاع مع السعودية، أهم وآخر البيانات حيث يتحدث أو تتحدث جماعة أنصار الله الحوثي عن المعاملة بالمثل.
2: نعم سالي، قبل قليل وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 6 جرحى، قالت بأنه جراء غارة سعودية استهدفت أحد الأحياء السكنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا أيضا عن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن غارتين قالت بأنها السعودية استهدفت منطقة نهم أيضا والتابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كانت وزارة الخارجية قد أكدت التابعة أيضا لسلطات صنعاء بأن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية في هذه المرحلة، وأكدت أيضا بأن مطار صنعاء قد تعرض لمئات الغارات من قبل السعودية، مؤكدة بأنه قد أدى ذلك إلى تدمير بنيته التحتية، وأكدت أيضا بأن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية مما وصفته بمغامرتها العسكرية، ناصحة أيضا شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية مع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا يمثل كما قالت إخلاء لمسؤوليتها جراء ذلك. في سياق آخر أيضا أكدت وسائل الإعلام الرسمية عن استمرار الغارات الجوية، قالت بأنها سعودية واستهدفت أيضا محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منطقة صبر المعادن في جبل صبر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. بذات السياق أيضا وفي الصعيد الميداني ساري، أكدت أيضا القوات المسلحة بأن هناك استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن كانت متجهة من صوب محافظة لحج باتجاه جنوب مضيق باب المندب وباتجاه السقيا ورأس العارة، وأيضا أكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، وأكدت أيضا بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، وبأن معادلة الحصار بالحصار حسب القوات المسلحة سوف تستمر، بأنها ماضية في هذه أو ماضية في هذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، حتى حسب القوات المسلحة يتوقف العدوان ويرفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا لك. ونذهب إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك، وكيف تسير المعارك على الأرض في تعز آخر وأبرز المستجدات؟
3: نعم سالي، وتيرة العمليات تذهب بشكل متصاعد. نحن هنا نتحدث عن جبهة القروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. هناك يبدو أن القوات الحكومية تحقق تقدما في هذا الاتجاه. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أعلن سيطرة القوات الحكومية على مدرسة الفرقان الواقعة في قرية الذنيب، وهذه القرية أو منطقة الذنيب تدور فيها عنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، واشتدت وتيرتها خلال ساعات الصباح الأولى وما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وفي هذه الجبهة كان الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات ومخازن أسلحة وتمركزات لجماعة الحوثي بالتزامن مع اندلاع هذه المواجهات. نتحدث أيضا عن تطورات على مستوى جبهة الشخب التي بطبيعة الحال ما تزال وفقا للمصادر العسكرية تشهد هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد كسرت هجوما واسعا لجماعة الحوثي بإسناد من الطيران الحربي. أيضا قالت القوات الحكومية إنها قتلت أكثر من 25 عنصرا من جماعة الحوثي خلال هذه المواجهات في هذه الجبهة. القوات الحكومية أيضا كانت قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي في جبهة حدران والصياحين غربي مدينة تعز وبإسناد أيضا من الطيران الحربي. التطورات العسكرية متلاحقة ومتصاعدة سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى حضور الطيران الجوي الذي حاضر بكثافة في سماء مدينة تعز وكذلك أريافها خلال 24 الساعة الماضية. إنسانيا الوضع ينزلق ساعة بعد أخرى. السلطات في محافظة تعز كانت قد أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية والإغاثية لإنقاذ سكان مدينة تعز من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على منفذها الرئيسي والمتبقي الوحيد، وهو منفذ هيجة العبد عدن أو تعز العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أغلقت جماعة الحوثي خلال 12 ساعة السنة الماضية أو العام الماضية أكثر من 3 إلى 4 منافذ رئيسية لهذه المدينة. بالتالي نحن نتحدث عن حصار يتوسع نطاقه ليشمل أيضا الطريق الأخير لهذه المدينة. السلطات هنا قالت إن استمرار قطع الإمدادات الغذائية والدوائية يهدد حياة السكان داخل هذه المدينة المحاصرة، وبدرجة رئيسية القطاع الخاص. وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد أطلقت نداء استغاثة وحملت المجتمع الدولي أو طلبت من المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي لفتح هذا الطريق والابتعاد عنه، لأنه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة حولت جماعة الحوثي هذا الطريق إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية وأغلقته بطبيعة الحال أمام الإمدادات الغذائية والإنسانية والدوائية في مدينة تعز. أيضا أزمة المشتقات النفطية تلقي بتداعيات كارثية على كل القطاعات. نتحدث عن مرافق صحية مهمة توقفت عن العمل نتيجة هذه الأزمة، ونتحدث عن شلل عام في حركة سير المواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية. عشرات المحطات تم إغلاقها وارتفاع كبير في أسعار أيضا المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية. سالم
0: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف على آخر المستجدات. أبدأ معك أحمد، آخر الأخبار والتحديثات لديك.
4: الأخير هو ما صرح به ترامب سالي في ولاية تينيسي أمام تجمع انتخابي، أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة في موقف جيد وأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، ووعد الأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض، بل قال إنها الآن هي أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب. الآن الديزل تجاوز سعره 6 دولارات بزيادة بلغت نحو 70%، والبنزين كذلك بزيادة بلغت نحو 50%. ترامب أيضا أعاد القول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن تدفقات النفط عبره مستمرة وكذلك الحصار، وقال إنه ما يزال يفكر بأن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب، باعتبار أنه يعتقد أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على من يدخل ويخرج عبر المضيق. أيضا اللافت في هذه التصريحات هو قوله إن إيران قد تحاول أن تتجه لإجراء خطوات إضافية خلال هذه الفترة قبل الحرب، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات الإيرانية إن كانت في اتجاه التصعيد العسكري أم التأثير على الانتخابات النصفية التي ستعقد بداية نوفمبر. ترامب يقول إن إيران تحاول أن تفعل ذلك لتلحق به ضررا في هذه الانتخابات وكذلك بالحزب الجمهوري. هناك أيضا التأكيدات التي تشير إلى أن المحادثات وتبادل الرسائل ما يزال مستمرا، ولكن ترامب يقول إن إيران إذا اتخذت أي خطوات قبل الحرب قبل الانتخابات النصفية فإن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل سريع، دون أيضا أن يحدد طبيعة هذا التحرك إن كان في الاتجاه العسكري أم اتجاهات الضغط الاقتصادي. لأن ترامب قبل 3 أيام تقريبا كان قد قال بأنه لا يريد أن يشن أي هجوم على إيران قبل موعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. بكل أحوال هناك أيضا الجدل المتصل بشأن الاستمرار في هذه الحرب، وترامب يعد بأنها ستنتهي قريبا، بينما يزال الديمقراطيون يحملون الإدارة كلفة هذه الحرب ويقولون إن دافعي الضرائب يتكبدون بسبب الدخول في هذه الحرب الكثير من الأموال، نعم، وكذلك التكاليف الاقتصادية التي تسببت فيها على الأمريكيين، وذلك يبقي حالة الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة مستمرة.
0: أشكرك أحمد الرهاد مراسل الجزيرة من واشنطن، ومن واشنطن أنتقل إلى طهران مع بابا ولد حرمة للوقوف أيضا على آخر المواقف الإيرانية تجاه هذه التصريحات. إليك بابا ولد حرمة.
5: عم سالي، آخر التصريحات تأتي من مسؤولين في الجيش الإيراني، يؤكدوا هؤلاء المسؤولون هذه الاستعدادات القائمة الدائمة هذه الاستعدادات التي تتخذها إيران تحسبا لأي هجمات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مثلا قائد القوات البحرية إن هناك 50 وحدة قتالية جاهزة للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تمضي في تطوير ترسانتها العسكرية، لا سيما ما تعلق بمنظومة الصواريخ لديها من زيادة لمديات الصواريخ لدقتها لسرعتها. وهناك هذه التأكيدات التي باتت لدى إيران تأكيد على هذه التقنيات والقدرات التي باتت تمكن إيران من مواجهة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وإبعادها. يتحدث مسؤول مثلا في الحرس الثوري عن إبعاد البحرية الأمريكية 500 كيلومتر عن مدخل المضيق. وفي المضيق يؤكد الإيرانيون سيطرتهم. تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن هناك نقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور من ممر غير آمن وارتطمت بلغم بحري، يقول المسؤول في الحرس الثوري، ويؤكد أن ذلك المصير سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور دون تنسيق مع إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه المكانة التي يحتلها مضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية، وفي هذه المواجهة وهذا النزال الذي تخوضه إيران منذ عدة شهور ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالمفاوضات، هناك هذه التأكيدات من المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية الإيرانية على أن إيران استقبلت بالفعل مقترحا أمريكيا ردا أمريكيا وإنها تدرسه، وتوقع وزير الخارجية الإيرانية أن يأتي الرد على هذا المقترح الأمريكي في غضون الأيام القليلة القادمة. كان هذا التصريح قبل 3 أيام. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا قد أكد أن البلاد تتمسك بالحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة.
0: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة، أشكرك. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وإلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار، لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
6: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
7: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ اغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية اغراض.
6: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
8: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة واكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
6: مع دخول الاتفاق عامه الثاني، يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
9: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
6: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
10: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
6: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: إلى التطورات في السودان، حيث قال محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أمدرفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. وأدان وزير الصحة المكلف بإقليم النيل الأزرق بأشد العبارات استهداف المستشفى، وأضاف أن استهداف النازحين يعتبر جريمة نكراء. من الدمازين في النيل الأزرق. ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح طاهر للوقوف على آخر التفاصيل، ماذا في حصيلة هذا الاستهداف وإن كان هنالك ضحايا وضاح هذه الاستهدافات المتكررة على النيل الأزرق؟ إليك.
11: مرحبا سالي، قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي عقده محافظ محافظة ود الماحي بمعية محافظ قيسان بالإضافة إلى وزارة الصحة هنا في إقليم النيل الأزرق. هذا المؤتمر ناقش ما حدث في منطقة أبو شندي التابعة لمحافظة ود الماحي والتي استهدفت يوم الجمعة الماضي بمسيرة وصفها محافظ المحافظة محجوب الشيخ في المؤتمر بأنها استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا جلهم من النساء وكذلك من الأطفال. وأشار أيضا إلى أنه وصباح هذا اليوم أيضا هناك مسيرة استهدفت المستشفى الرئيسي لمدينة أم درفة ودمرته بصورة كاملة. مدير عام وزارة الصحة هنا وصف هذا الاستهداف بأنه استهداف يعيق المدنيين وكذلك هو وصفه بجريمة حرب نكراء. على العموم هي محافظة ود الماحي بصورة عامة وطوال الأيام الماضية قد شهدت استهدافات متكررة تنسب إلى قوات الدعم السريع بحسب المصادر الحكومية وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للجزيرة. وهذه الاستهدافات أودت بحياة أكثر من 40 مدنيا سواء كان في المدينة السابعة التابعة لمحافظة ود الماحي أو في منطقة أبو شندي وجلهم من النازحين أو هنا في مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، حيث استهدفت مسيرات في الأيام الماضية هذه المدينة، استهدفت مواقع عديدة منها دور للعبادة وكذلك منها منازل لعدد من المسؤولين في هذه الحكومة، وكان أيضا على رأسها منزل حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي وكذلك وزير المالية وغيرهم من بقية المسؤولين الآخرين، أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وهذه الاستهدافات وصفها حاكم الإقليم بأنها ترتقي إلى جريمة حرب وقال إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق المدنيين. أيضا مجموعات أخرى نددت بهذه الاستهدافات من قبيل شبكة أطباء السودان، من قبيل مجموعة محامو الطوارئ، وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بواجباتهم وحماية المدنيين من هذه الاستهدافات. الثانية
0: أشكرك وضاح الطاهر من الدمازين في النيل الأزرق على كل هذه التفاصيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم زابروجيا الأوكراني إن 20 قتيلا ونحو 37 مصابا سقطوا في هجمات روسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
12: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، لقي رجل في الثلاثينيات من عمره حتفه إثر تعرضه للطعن في غرب مدينة سيدني، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت طواقم الطوارئ قد استدعيت إلى طريق كليف كلوز في ضاحية ماوند رويت قبل الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الماضي عقب ورود تقارير عن وقوع اعتداء. وعثرت الشرطة في موقع الحادث على رجل ثلاثيني مصابا بطعنات في منطقة الجذع، وقدم عناصر الشرطة الإسعافات الأولية للرجل قبل وصول مسعفي خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث. وتواصل الشرطة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الرجل والذي لم تحدد هويته الرسمية بعد، على أن يعد تقرير مفصل للطب الشرعي. وحثت السلطات كل من شهد الواقعة أو يمتلك معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة CCTV أو كاميرات سيارات على التواصل مع مكافحة الجريمة Crime Stoppers عبر الرقم 1-800-333-000. كامبرا. اتهم أندرو هاستي وهو نائب بارز في الحزب الليبرالي كبار أصحاب الأعمال بالتحريض ضد إصلاحات نظام الهجرة لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بموجب تأشيرات مؤقتة حسب قوله. وقد استهدف كل من أحزاب العمال والائتلاف وحزب أمة واحدة فئة حاملي التأشيرات المؤقتة ضمن الإصلاحات المقترحة لنظام الهجرة في أستراليا. ومع ذلك حذر قادة قطاع الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد هذه الفئة قد يلحق أضرارا جسيمة ببعض القطاعات. واقترح الائتلاف خفض العدد الإجمالي لحاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650 ألف شخص على مدى 4 سنوات مع تحديد أولويات معينة تشمل العاملين في مجالات رعاية المسنين والرعاية الصحية والبناء. وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة لهذا الطرح صرح هاستي لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة بأن كبار أصحاب الأعمال يثيرون الضجيج لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بتأشيرات مؤقتة. وقال إن هناك سبب لرغبتهم في ذلك، فهؤلاء العمال غير منضوين تحت مظلة النقابات العمالية ويمكن دفع أجور أقل لهم، كما أن أصحاب العمل يمتلكون سلطة ونفوذا عليهم. وأضاف قائلا لأن الشخص الذي يحمل تأشيرة مؤقتة بطبيعة الحال لن يثير الكثير من الضجيج أو الاعتراضات. وعند سؤاله عما إذا كانت حجته تشبه طروحات اليسار السياسي تمسك هاستي بموقفه وأكد صحة وجهة نظره، وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن نظام الهجرة المؤقتة يمثل وسيلة لتقويض حقوق العمال والنقابات أجاب قائلا نعم.

أعتقد ذلك. وختم قائلا: ولهذا السبب من المهم للغاية أن نهتم بكرامة جميع الناس، ليس الأستراليين فقط بل جميع البشر، ولا سيما أولئك الذين يتواجدون على أراضينا بموجب تأشيرات دخول. كامبرا. خسرت الأسترالية ليندا كولدينغ البالغة من العمر 81 عاما كل مدخرات تقاعدها البالغة 850 ألف دولار أسترالي بعد وقوعها ضحية عملية احتيال استثماري قبل أشهر من موعد تقاعدها. وبدأت القصة في يناير عندما انضمت إلى مجموعة على واتساب انتحل القائمون عليها شخصية الخبير الاقتصادي ستيفن كوكولاس، وقدموا توصية لشراء أسهم بدت مربحة في البداية قبل أن تنهار قيمتها إلى نحو 1%، مما دفعه المستثمرون. وبعد استثمار مدخراتها وبيع بعض مقتنياتها من الذهب والفضة، وجدت ليندا نفسها أمام خسارة أموال عملت من أجلها منذ سن 15 وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء الخبراء الماليين لاستهداف المستثمرين خصوصا كبار السن. لذلك تحذر السلطات كل المواطنين الانتباه الجيد قبل أن يستثمروا أموالهم في أي مشروع من المشاريع. كامبرا. يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحه بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، حيث سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال أسابيع، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا أكبر مستورد للديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر له. وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة التركيز على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. سيدني. رفع ممرضان من جنوب غرب سيدني متهمان بتهديد مرضى إسرائيليين بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفعا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في التهم الموجهة إليهما. وأنكر أحمد نادر وعمره 28 عاما وسارة أبو لبدة وعمرها 27 عاما التهم الموجهة إليهما بالتهديد والإساءة، حيث زعم أنهما قالا إنهما سيرفضان علاج مرضى إسرائيليين وهدداهم بالعنف. وكشف محامي نادر إن موكلته ستطعن في صحة التهم أمام المحكمة العليا الأسترالية. وصرح المحامي زمراي خاتيز لصحيفة دي أستراليان بأن محامي أبو لبدي رايان قدادي قدم إشعارا إلى محكمة مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز بشأن الطعن، وإنه بصدد صياغة إشعار مماثل. وقال إننا بصدد إعداد طعن دستوري أمام المحكمة العليا الأسترالية في كامبرا يتعلق بصحة التهم، على أساس إنها تقيد بشكل غير مقبول الحق الضمني في حرية التعبير السياسي. هذا وستحدد المحكمة العليا مدى دستورية التهم الموجهة. ومن المرجح أن تستغرق هذه الدعوة فترة طويلة، مما يعني أن المحاكمة المقرر عقدها في 12 من أكتوبر 2026 وتنظر حاليا قضايا المتهمين في محكمة المقاطعة، وقد تؤدي هذه الطلبات إلى تأخير

محاكمة أو حتى إلغائها. وأخبر السيد خاتيل صحيفة The Australian إن الطعن الدستوري الوحيد الآخر المشابه لطعن موكله هو طلب من رجل الدين المسلم مان هارون مونس. واستأنف مونس أمام المحكمة العليا بعد اتهامه باستخدام البريد لإرسال رسائل انتقدت مشاركة أستراليا في أفغانستان وأدانت الضحايا. وأرسلت بعض هذه الرسائل إلى عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم، وانقسم القضاة الستة مما أدى إلى خسارة استئنافه، إذ ينص القانون على أنه في حال انقسام المحكمة العليا يجب تأييد الحكم الأصلي. ويأتي هذا بعد أن ألغيت جلسة استماع للممرضين السابقين، والتي كان من المقرر أن تعقد في 31 من أغسطس آب بعد تقديم شهادة خبير بشكل مفاجئ حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعيد جدولة المحاكمة قبل 10 أيام من موعدها المقرر، ومن المتوقع أن تعقد اليوم لمدة أسبوعين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخواني وأخواتي في لقاء يتجدد مع المحبوبين في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن نوع ممن يحبهم الله، إنهم المجاهدون في سبيل الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما أن لهم الرفعة في هذه الدنيا. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفقة رابحة بينه وبين عباده المؤمنين، وهو بيعهم أنفسهم وأموالهم لله، وأنهم اشتروا ما عند الله وهو الجنة، وهي أعظم سلعة من أكرم بائع. قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي السنة المشرفة في فضل الجهاد وردت أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولكن لن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله

0: الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني وغيره. وفي فضل الرباط في سبيل الله، أي حراسة الحدود، حدود بلاد المسلمين، في فضل هذا الرباط جاء حديث سلمان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم. هذه طائفة يسيرة من نصوص القرآن والسنة في فضل الجهاد والمجاهدين. ومما ينبغي ويحسن أن نذكره في هذا المقام أن نتذاكر أهداف الإسلام من وراء ما شرعه من الجهاد في سبيل الله والقتال من أجل إعلاء كلمة الله. فالإسلام شرع القتال لأهداف نبيلة، منها رد الاعتداء، سواء كان هذا الاعتداء واقعا على الدين أو على الوطن. فالاعتداء على الدين يتمثل في فتنة المسلمين عن دينهم واضطهادهم من أجل عقيدتهم، أو الوقوف في وجه الدعوة ومنعها والصد عنها والتعرض لدعاتها بالأذى أو القتل. ومن الاعتداء الاعتداء على أرض الإسلام ووطن المسلمين وما يتضمن ذلك من عدوان على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وحرماتهم ومقدساتهم. والإسلام يعتبر بلاد المسلمين كلها وطنا واحدا ودارا واحدة هي دار الإسلام، فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعها، ومسؤولية الدفاع عنها تقع على الأمة كلها. المقصودون بالأصالة أصحاب تلك الديار المعتدى عليها، وباقي الأمة بالمساندة والمشاركة عند اللزوم. ومن صور الاعتداء الاعتداء على حرمات الأفراد في أنفسهم وفي أموالهم وممتلكاتهم، كما أن الإسلام يعتبر الاعتداء على أهل الذمة وهم غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين. الإسلام يعتبر الاعتداء عليهم اعتداء على المسلمين أنفسهم، فهم من أهل دار الإسلام وحرمتهم من حرمة المسلمين، وعقد الذمة يوجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم ويبذلوا أنفسهم وأموالهم في حمايتهم كما يدافعون عن المسلمين سواء بسواء. ومن صور العدوان العدوان على حلفاء المسلمين، لأن الحلف يقضي بالتعاون في السراء والضراء. ولهذا لما غدرت قريش بقبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر الرسول ذلك نقضا لعهده واعتداء عليه وعلى أصحابه، ولأجله جيش الجيوش لفتح مكة. هذه صور من الاعتداء، والله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن أهداف القتال في الإسلام منع الفتنة وتأمين حرية الدعوة، فهذا من الأهداف التي نص عليها القرآن وعبر عنه بمنع الفتنة. وقد صرح القرآن بهذا في آيتين من كتاب الله تعالى. في سورة البقرة قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والثانية في سورة الأنفال في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أهداف القتال في الإسلام منع الفتنة وهي الكفر والاضطهاد في الدين. من أهداف الإسلام أن يرفع أساليب الضغط والإكراه المادي عن الناس، وأن يؤمن الحرية للدعوة والدعاة، ليؤمن من آمن من البشر بحريته ويكفر من كفر باختياره، إذ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والإسلام يحرص على أن يزيل كل العوائق الذي تعوق وصول دعوة الإسلام وكلمة الله تعالى إلى البشر. ومن أهداف الإسلام في القتال إنقاذ المستضعفين، فالمستضعفون من خلق الله ينبغي أن ينقذوا من ظلم الجبارين وتسلط المستكبرين في الأرض بغير الحق، الذين يستخفون بحرمات الضعفاء ويسومونهم سوء العذاب ويهدرون إنسانيتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهؤلاء يحتاجون إلى النصرة ليخرجوا من ظلم هؤلاء المستبدين ويخلصوا من إكراههم على ما لا يريدون من العقائد. ولما كانت المعارك الحاسمة لا يتحقق النصر فيها إلا بتعاضد القوى وتضام الأيدي، قال الله سبحانه وتعالى هو يتكلم عن القتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله منظما قائما على قيادة مسؤولة وقاعدة مترابطة ومفاهيم واضحة، قائم على أساس من الشورى. فالإسلام لا يعرف جماعة بغير نظام، حتى الجماعة التي في الصلاة تقوم على النظام. لا ينظر الله إلى الصف الأعوج، ولا بد للصفوف أن تتراس وتتلاحم، ولا يجوز ترك ثغرة في الصف دون أن تملأ، فأي فرجة تهمل يسدها الشيطان. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر منظما في الجهاد في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. هكذا أمر الجهاد لا بد أن تستشار فيه الأمة، ويشارك في القرار فيه العلماء والصلحاء من أهل الحل والعقد. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر وفي أحد والخندق وغير ذلك من المواقف. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يجعلنا من المحبوبين عنده. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
3: الإمام الجويني.
2: الإمام الجويني أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي.
3: كان إمام الحرمين إمام الأئمة في وقته.

0: هو أبو المعالي عبد الملك الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، المجمع على إمامته، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب.
1: رزق الإمام الجويني من التوسع في العبادة ما لم يعهد في غيره، وكان يذكر دروسا يقع كل واحد منها في عدة أوراق ولا يتلعثم في كلمة منها. تفقه في صباه على والده أبي محمد، وكان يعجب بطبعه وتحصيله وجودة قريحته وما يظهر عليه من مخايل الإقبال.
0: أتى إمام الحرمين على جميع مصنفات والده وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق، ولما توفي والده قعد مكانه للتدريس، وإذا فرغ منه مضى إلى الأستاذ أبي القاسم الإسكافي بمدرسة البياقي حتى حصل عليه علم الأصول.
1: وكان الإمام الجويني يواظب على مجلسه. قال عبد الغافر الفارسي:
0: كان يصل الليل بالنهار في التحصيل، ويبكر كل يوم قبل الاشتغال إلى مسجد الخبازي، يقرأ عليه القراءات ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكنه من مواظبته على التدريس.
1: ولما ظهر التعصب بين الفرق في بلاد نيسابور، اضطر إمام الحرمين الجويني إلى السفر، فخرج إلى بغداد يلتقي بالأكابر من العلماء، يدارسهم ويناظرهم حتى طار ذكره في الأقطار وشاع اسمه فملأ الديار.
0: ثم زمزم له الحادي بذكر زمزم وناداه على بعد الديار البيت الحرام، فلبى وأحرم وتوجه حاجا، وجاور بمكة 4 سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم حتى شرف به ذلك النادي.

0: ولد إمام الحرمين الجويني في 18 من المحرم سنة 1400 في نيسابور في بلاد خراسان، واعتنى به والده من صغره لا بل من قبل مولده، ذلك أن أباه اكتسب من عمل يده مالا خالصا من الشبهة اتصل به إلى والدته، فلما ولدته له حرص على ألا يطعمه ما فيه شبهة،
1: فاتفق أنه دخل عليها يوما وهي متألمة والصغير يبكي، وقد أخذته امرأة من جيرانهم وشغلته بثديها، فرضع منه قليلا، فلما رآه شق عليه وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل إصبعه في فيه، ولم يزل يفعل به ذلك حتى قاء جميع ما شربه، وهو يقول: يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه. ويحكى عن إمام الحرمين أنه كانت تلحقه أحيانا فترة في مجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الرضعة.
0: أخذ إمام الحرمين الفقه على والده، وجد واجتهد في المذهب الشافعي، وشاع اسمه واشتهر في صباه، وضربت باسمه الأمثال حتى صار إلى ما صار إليه، وسعى في دين الله سعيا يبقي أثره إلى يوم الدين.
1: سمع الجويني الحديث في صباه من والده ومن أبي حسان محمد بن أحمد المزكي وأبي سعد عبد الرحمن بن حمدان النضروي وأبي عبد الله بن إبراهيم بن يحيى المزكي، وأجاز له أبو نعيم الحافظ.

0: كان إمام الحرمين الجويني يقول:
1: أنا لا أنام ولا أكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، أو أكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان.
0: وكانت لذته ولهوه ونزهته مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان.
1: قال الشيخ أبو الحسن علي بن فضالة النحوي الذي أخذ الإمام الجويني في قراءة النحو والتلمذة عليه بعد أن كان إمام الأئمة في وقته، كان يقول عن إمام الحرمين: ما رأيت عاشقا للعلم من أي نوع كان مثل هذا الإمام، فإنه يطلب العلم للعمل. قال الثقات: إنما يوجد في مصنفاته من العبارات قطرة من سيل كان يجريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة، وغرفة من بحر كان يفيض من فيه في مجالس المناظرة. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الإمام الجويني رحمه الله: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. وقال له مرة: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون.
0: أعاد الإمام أبو المعالي الجويني إلى نيسابور بعد ولاية السلطان، وبنيت له المدرسة النظامية في نيسابور وأقعد للتدريس فيها واستقامت له الأمور، وبقي على ذلك قريبا من 30 عاما غير مزاحم ولا مدافع، مسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس.
1: وهجرت المجالس من أجله، وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه، وكسدت الأسواق في جنبه، ونفق سوق المحققين من خواصه وتلامذته، فظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 300 رجل من الأئمة والطلبة.

0: صنف الإمام الجويني إمام الحرمين في كل فن، منها كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الذي ما صنف في الإسلام مثله. وقد سمع الإمام الجويني الحديث من جماعة كبيرة من علمائه، ومن تصانيفه الشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه وتلخيص التقريب والعقيدة النظامية ومغيث الخلق في اختيار الأحق.
1: وكان إمام الحرمين الجويني إذا شرع في علوم الصوفية وشرح الأحوال أبكى الحاضرين، وله ديوان خطب مشهور، ولم يزل على طريقة حميدة مرضية من أول عمره إلى آخره.
0: لما مرض أبو المعالي الجويني حمل إلى قرية من أعمال نيسابور يقال لها بشتنقان، وهي موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء، فزاد الضعف وبدت عليه مخاير الموت ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الآخر من سنة 78 و400 للهجرة.
1: نقل الإمام الجويني في الليلة التي توفي فيها إلى نيسابور، وجزعت عليه كل الفرق جزعا لم يعهد مثله، وحمل يوم الأربعاء إلى ميدان الحسين ولم تفتح الأبواب في البلد، وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة ودفن فيها. قيل في الإمام الجويني رحمه الله: قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي، أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي؟ قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

بخير وآمني من الحشر العذاب.

لقد سعد الذي لله يرجو تسامى رفعة وسمى رحابا ألا أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله أرجو تسامى رفعة وسمى فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآب فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه فخذ تقواه جاهك والمآب وإن قالوا اتخذ لك أي كأس فخذ من كأس

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوع إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا إلى سورة الانفطار، وهي سورة مكية، وكعادة السور المكية أنها تركز على قضايا العقيدة، ومن أعظم أركان العقيدة الإيمان بحتمية البعث بعد الموت والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة في أبدا وعد الله جميعا بها إن شاء الله تعالى، أو في النار أبدا أعاد الله تعالى جميعا من شرورها. وهذه الصورة على قصرها يعني 19 آية كريمة، تنقسم إلى 5 أقسام واضحة. القسم الأول التحذير من أهوال يوم القيامة، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يكون يقظا وواعيا لهذه الأخطار حتى لا يعرض نفسه يعني لأهوالها. يعني الناس بتنسى حقيقة، ومشاغل الحياة تنسى الناس، لكن من أخطر ما يمر به الإنسان الفترة بين البعث والخلود في الآخرة، فترة رهيبة للغاية، يعني أعان الله تعالى وأعانكم جميعا عليها. فالآيات الخمسة الأولى من الصورة تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وبعدين يأتي بعد ذلك عتاب من الله سبحانه وتعالى للكفار والمشركين والعصاة والمتمردين، كيف ينسى الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي سواه، وهو الذي عدله، والذي أعطاه الصفات الوراثية التي يتميز بها. ثم بعد ذلك يأتي التحذير من أن جميع أقوال وأفعال الإنسان مدونة عليه، أن الله تعالى أوكل بكل فرد منا، رجل كان أو امرأة، ملكان يسجلان جميع أقواله وأفعاله. ثم بعد ذلك الجزء الرابع يتحدث عن أخطار التكذيب بيوم الدين، وفي الآخر يعني تعظيم هذه الأخطار حتى يكون المسلم حذرا منها ومتيقظا لها باستمرار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه الصور الثلاث بتجسد أهوال يوم القيامة. من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشق. ولعلنا ذكرنا في أول لقاء معكم أن هناك يعني أحداث متتالية، يعني في الآخر، في من بداية تهدم النظام الكوني إلى الخلود في الآخرة، هناك أحداث كثيرة متتالية، ولكن لسرعة تتاليها يتخيل كثير من الناس أنها حدث واحد. وقلنا عندنا الساعة وهي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، وعندنا القيامة وهي لحظة خروج الناس من القبور، ولحظة العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى الحشد والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة يعني الآخرة، الحياة الآخرة. هذه الأحداث الثلاث لابد أن يأخذها المسلم بهذا الترتيب: الساعة، القيامة، الآخرة. ثلاث أحداث يخطئ كثير من الناس في قراءة القرآن الكريم إذا خلط بين هذه الأحداث الثلاثة: الساعة، القيامة، الآخرة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصور الثلاثة، يعني التكوير، الانفطار، الانشطار، هذه تجسد أحداث هذه الأحداث الثلاثة، يعني بالذات أحداث القيامة إلى الحساب إلى الخلود في الحياة القادمة، تجسيدا كأنه رأي العين. تبدأ هذه الصورة الكريمة بوصف بعض الأحداث المصاحبة للقيامة، والساعة يعني جاء وصفها في صور أخرى كثيرة قد نعرض بعضها إن شاء الله تعالى. ومن المعجزات الواضحة العلمية الواضحة أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يفصل تفصيلا علميا دقيقا، فيصف أن نهاية السماء الانفطار، وأن نهاية النجوم الانكدار ثم الانفجار، لأن النجوم عبارة عن جرام مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها، فقبل أن تنتهي تنكدر. والانكدار يعني نقص درجة اللمعان، ودرجة لمعان النجم من عوامل التي تعين الإنسان على معرفة درجة حرارته، تركيبه الكيميائي، عمره، حجمه، كتلته. فأول مرحلة في انتهاء النجوم الانكدار ثم الانفجار. بعد ذلك الصورة تؤكد على نهاية الكواكب الانفجار ثم الانتفار. الكوكب ينفجر فتتنافر أشلاءه في صفحة السماء، فالكوكب يقول وإذا الكواكب انتثرت، يعني ويقول إذا النجوم انكدرت، دقة علمية فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. ويقول نهاية البحار الانفجار، البحر ينفجر بثورات البراكين كما سنبين. طيب تبدأ الصورة الكريمة إذا السماء انفطرت. طبعا هذه ليست السماء الحالية، هذه السماء الجديدة، لأن قلنا رب العالمين يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فهذا كلام عن السماء الجديدة ليست السماء الحالية. وإذا الكواكب انتثرت، وقلنا أن الكوكب جسم صلب، يعني نهايته إيه؟ ينفجر فتتضافر أشلاءه في صفحة السماء. وإذا البحار فجرت، طبعا قلنا أن في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى بيستشهد على طلاقة قدرته بالبحر المسجور، وقلنا أن فجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. فالبحر المسجور اندهش العرب، يعني كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، فكيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فبعض المفسرين أحالوا ذلك إلى الآخرة، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. وبعضهم أحاله إلى معنى غير أوقد على شيء حتى أحماه، فوجدوا معاني سجرة ملأ وكفة، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. وفهمنا ذلك الآن بأن أغلب ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، كل الموجود على اليابسة 2.5%. الـ2.5% دول أكثر من نصفهم جمده ربنا تبارك وتعالى على قمم، على قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد. وقلنا أن سمك الجليد في القطب الجنوبي يعني يمكن يزيد قليلا عن 4 كيلومترات، وفي القطب الشمالي أقل قليلا من 4 كيلومترات. فلكم أن تتخيلوا 4 كيلومترات من الجليد لو انصهرت تغرق الأرض، يعني لا يبقى إلا القمم السامخة. وأتأكد لنا أن هذا يعني ترمومتر يجعله رب العالمين في يدي، يريد أن يعاقب العاصين يصهر هذا الجليد، وانصهاره ولا يحتاج لأكثر من يعني 4 لـ5 درجات في درجة صيف هذه المناطق. إذا انصهر الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فيغرق أغلب المناطق المخضبة من الأرض وهي المناطق العامرة بالسكان، دالات الأنهار، السهول يعني المختلفة، المناطق الواطئة، كل ده ينغمر بالماء. وليس هذا كلام من الخيال، ولكن حدث مرات عديدة في تاريخ الأرض أن كان مساحة اليابسة أقل بكثير مما هو موجود الآن، وفي فترة أخرى كانت مساحة اليابسة أكثر كثيرا، والمعيار في ذلك سمك الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. لما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات لاحظوا أن قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها العميقة كالبحر الأحمر عبارة عن خسوف أرضية عميقة تتراوح عمقها بين 95 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة اليابسة تحت البحار والمحيطات قشرة رقيقة جدا 5 إلى 8 كيلومترات فقط. لما يخترق صدع 95 كيلومتر إلى 150 كيلومتر بيخترق القشرة بالكامل ويصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي أو أستينوسفير. أستينوس باللاتيني يعني مريض، ضعيف، أذيل. نطاق الضعف الأرضي توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة، لدمة، عالية الكثافة، عالية اللزوجة، فتفيض بسرعة كما تفيض من فوات البراكين ملايين الأطنان. وسبحان الله ينتقل الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها كالبحر الأحمر. للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين الماء والنيران من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم. مش عايزين يستوعبوا هذه القضية. يطلع الصهارة درجة حرارة 1000 درجة مئوية أو يزيد تبخر الماء قليلا، يطلع البخار يجد الماء الفوق بارد يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع ملايين جديدة من الصهارة، حتى تبقى هذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. وذكرت لكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يصف هذه الحالة، فيقول لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم ليؤكد على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الحديث لا ينهى عن ركوب البحر، لكن يقول أن ركوب البحر مخاطرة يجب ألا يقوم بها الإنسان إلا لعمل جليل، إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. وفي سبيل الله يشمل السفارة، يشمل التجارة، يشمل الصيد، يشمل الدعوة، يشمل العلاج. يعني لابد أن يكون أمرا جادا، أمرا هاما، ما هوش للمعاصي كما يفعل الغربيون اليوم. قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفجرت وتحولت أشلاؤها إلى حطام. ده معنى الانتثار، ينفجر الجسم الصلب وتتحول أشلاؤه إلى انتثار. وعندنا حاليا بين المريخ والمشتري مدار بيسميه العلماء مدار الكويكبات. يعني ايه الكويكبات؟ يعني كوكب كان موجود في هذا المدار وانفجر، وسبحان الله بقيت أشلاؤه مرتبطة بهذا المدار، تدور في هذا المدار. في أكثر من 10,000 قطعة متباينة في الأحجام، وهناك كويكبات في مدارات أخرى، لكن تؤكد لنا يعني صدق ما قاله ربنا تبارك وتعالى أن نهاية النجوم الانكدار وأن نهاية الكواكب للانفجار والانتفاء. فقال ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بعثرة القبور لن تتم إلا في الأرض الجديدة، ليس في هذه الأرض. نحن سنبعث من الأرض الجديدة، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن بقايانا وأخطر ما فيها عجب الذنب اللي سيدنا رسول الله تكلم عنه، قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسألوا الصحابة يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصعص. والعلم الآن يقول لنا أن ثلاث فقرات مندمجة اندماج شديد مع بعضها البعض في نهاية العمود الفقري، سموها بالانجليزي كوكسكس. وجاء عالم امريكي يهودي بيدرس علم الأجنة، وكان يطبقه على البرمائيات الضفادع وأمثالها. هذا الرجل شكل فريق عمل معه في إحدى الجامعات الألمانية، وأنا زرت هذه الجامعة يعني في برلين. فريق يراقب تطور الجنين كل 8 ساعات، يعني يأتي 3 من هؤلاء العلماء يراقبون ماذا يحدث. فلاحظوا أن في الليلة 15 من عمر الجنين يظهر خيط رفيع جدا على الطبقة الخارجية، ويكون الجنين في هذه الحالة طبقتين، إكتوديرم طبقة خارجية وإندوديرم طبقة داخلية. تمر خلايا الإكتوديرم خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط فتتخصص الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز الإخراجي، كل أجهزة الجسم تتخصص بمرورها بهذا الخط وتكون طبقة وسطى، يعني يسمى الميزوديرم طبقة الوسطى. وبعدين بعد أن تتخلق كل أجهزة الجسم هذا الخط ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ويكون عجب الذنب أو الكوكسكس. هذا فيقول اندهش هانس سبيمان، هذا الرجل اسمه هانس سبيمان، وأخذ جائزة نوبل سنة 1937 ميلادي باكتشافه هذا، سماه The Primary Streak، الشريط الأولي، أو The Organizer، المنظم الذي ينظم تكوين الجسد. وهذا يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل منه خلق. فقول احنا قطعنا هذا الشريط، حاولنا سحقه وزرعناه نما، حاولنا حرقه وزرعناه نما، غليناه في الماء لساعات وزرعناه نما. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. بعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، زي أي نبتة. ولذلك القرآن الكريم دائما يشبه البعث بالإنبات ويشبه الخلق بالإنبات في آيات كثيرة، يعني والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني فالعملية دقيقة جدا. ولذلك يقول وإذا القبور بعثرت، بعثرت القبور ستكون من الأرض الجديدة، يعني بعد أن يدمر هذا الكون سيحتفظ ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته ببقايا كل واحد منا ويعيدها للأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون أضخم كثيرا من هذه الأرض، وستكون عليها الجنة والنار. وذكرهم أيضا أننا ذكرت أكثر من مرة أن جنة آدم عليه السلام كانت على هذه الأرض، لم تكن في السماء السابعة، هذا جاء آدم من الإسرائيليات، لم تكن في السماء السابعة كما يدعي كثير من الناس. وجنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، لأن القرآن يقول جنة عرضها السماوات والأرض، يعني تخيلوا يعني جنة عرضها عرض السماوات الحالية والأرض الحالية، تكون شيء ضخم جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النيل والفرات نهران من أنهار الجنة، واندهشوا الناس، طب النيل موجود حاليا والأرض دي ستدمر، يعني إيه النيل والفرات من أنهار الجنة؟ فالأرض الجديدة ستحمل نفس معالم هذه الأرض، أما يقول أرض المحشر بلاد الشام، طيب حيكون في بلاد الشام، حيكون في نيل مكان هذا النيل وفرات مكان هذا الفرات، ولكن بمقاييس أضخم كثيرا مما نراه الآن. لما تكون الجنة وحدها اللي هتكون على الأرض الجديدة عرضها كعرض السماوات الحالية والأرض الحالية، لكم أن تتخيلوا ضخامة هذه الجنة. فكل ما جاء سيرة البعث الأحداث المرافقة له ستكون في الآخرة، ستكون في وقت القيامة. فقل إذا السماء انفطرت، قلنا هذه السماء الجديدة، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب في هذه اللحظة سيدرك الإنسان العمل الخير الذي قام به، ويذكر أخطائه أيضا ويحضر يعني المشاكل. ويكون وقت رهيب للغاية. يعني أغلب أهل الأرض الآن لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار. فلما يفاجأ بذلك وقت في غاية الصعوبة، نسأل الله أن يهونه علينا. علمت نفسه ما قدمت من خير وما فعلت من شر. طيب وأخرت، أخرت سنة طيبة يأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو سنة سيئة يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويحتمل أن يقول المعنى أيضا ما قدمت وما أخرت، يعني ما عملت في أول عمرها وما عملت في آخر عمرها. والقرآن حمل أوجه، يعني من عظمة القرآن الكريم إيجازه في كمال مطلق. هذا الإيجاز يعني الكلمة تحمل أكثر من معنى، والجملة تتحمل أكثر من معنى، والمعاني يكمل بعضها بعضا في غير تعارض ولا تضاد. وهذا من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. ودي يعني الفقرة الأولى من الصورة تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب، نحن ذكرنا كثيرا في هذا المكان المبارك أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة. يعني نحن لا نفهم كيف تنشق السماء في الآخرة، نفهم كيف تنشق في الدنيا. يعني إذا أزال ربنا تبارك وتعالى الجاذبية التي تربط أجرام السماء ببعضها البعض ينهار كل شيء. لكن هل انشقاق السماء في الآخرة سيتم بهذه الظاهرة؟ لا، بغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا الكواكب انتثرت، الكواكب لن تنتثر بانفجارها، هي أجسام حجرية تنفجر وتتناثر أشلاءها في صفحة الوجود هذا. هل ستنتثر في الآخرة بهذه السنة؟ لا، الآخرة غيب لا أعلمه إلا الله، ولها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. إذا البحار فجرت، تفجر الآن بثورة البراكين، لكن هل ستنفجر في الآخرة بثورة البراكين؟ لا، غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا القبور بعثرت، أيضا غيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذه اللحظة سيدرك الإنسان حسناته فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ويدرك سيئاته فيرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. تنتقل الآيات بعد ذلك بعتاب من الله سبحانه وتعالى.

وزن أعمالك قبل أن توزن عليك. يعني كما كان يقول سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر. ويقرأ الآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما أطمعك في كرم الله سبحانه وتعالى؟ ما تغلطش وتقول ربنا مسامح، لا، يعني أخطأت استغفر، قصرت في حق أخ من إخوانك أو أخت من أخواتك، يعني رد الحقوق لأصحابها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ كلمة الخلق إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. إذا نسبت للبشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة. فالخلق إذا قصد به الإيجاد من العدم على غير مثال سابق لا يقدر عليه إلا رب العالمين. إذا نسبت للبشر أو لبعض البشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة. ولكن رب العالمين يقول: أحسن الخالقين، يعني فيه من يخلق، بس يخلق مش معناها يوجد من العدم، لأن لا يقدر على الإيجاد من العدم إلا رب العالمين. فيقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب، إيه الخلق؟ إيه التسوية؟ إيه الاعتدال؟ قلنا أن الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا على غير مثال سابق، لم يكن في بشر قبلنا. طيب، التسوية شرحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عندما تخصب البويضة أو البيضة كما تقول اللغة العربية الصحيحة، عندما تخصب يحصل إيه؟ بيحصل أن الله يختار لهذا الجنين من الشفرة الوراثية وهي مليئة بالصفات، يختار له بعض الصفات التي تسوء، وباقي الصفات تستتر لتوهب لذريته من بعده. والرسول يقول: هذه هي التسوية. التسوية اختيار قدر معين من الصفات الوراثية الموجودة في الشفرة الوراثية لكل إنسان لتعلو وتسوء، وعدد من الصفات المستترة التي تبقى للذرية من بعده. وربنا تبارك وتعالى قبل أن يجدنا ويعرف كل فرد منا وإداله صفاته الكاملة. ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وقل: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق في يوم القيامة. وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، يقول فيه: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا شق سمعها وبصرها وكون عظامها وجلدها ولحمها، ثم أسأل الرب، يقول: يا رب، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ ويسجل ذلك. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخصبت البويضة، يعني وتكون منها العلقة، وتحركت العلقة إلى المضغة، يسأل الملك، يقول له: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة يقول: مجتها الأرحام دما، وإن كان قال مخلقة يبدأ يسأل عن الصفات مخلقة أو غير مخلقة، إن قال غير مخلقة يقول: مجتها الأرحام دما. وكثير من السيدات قد يعني تحمل وتفقد الحمل دون أن تدري، دون أن تشعر. فالحمل الذي يبقى بإرادة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبحكمته. بعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار هذه الصفات

لا يتم إلا بعلم الله. الله هو الذي يقدر صفات كل فرد منا. وبعدين في آخر حديث بيقول له: ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فالتسوية هي إعطاء الجنين القدر الذي قدره ربنا تبارك وتعالى له من الشفرة الوراثية التي ورثها من أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. فأبونا آدم عليه السلام ومنا حواء عليه رضوان الله كان في صلب كل منهما كل صفاتنا الوراثية، يعني 7,200,000 الموجودين حاليا، والمليارات التي عاشت وماتت من قبلنا، والمليارات التي من بعدنا، كل صفاتهم كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. عملية التسوية هي اختيار صفات معينة لكل فرد منا، ويتم ذلك بعلم الله وقدرته وإرادته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم عليه السلام. قل: أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ في أي صورة ما شاء ركبك. العلماء بيسموا مجموع الشفرات الوراثية للبشر جميعا اللي كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر صلب أمنا حواء عليه رضوان الله، سموها The Genetic Pool، بركة المورثات، The Genetic Pool. فصوروا كلنا كنا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام في لحظة خلقهما. لذلك القرآن يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني كل بني آدم خلقه ربنا تبارك وتعالى شهد لله بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية، يعني وهو في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. فلا يقول إنسان والملائكة ترد عليهم الملائكة، قال يقول: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، حدش يقول أنا ما كنتش أعرف، لا، ده ربنا غرس هذا في الجبلة الإنسانية. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك أوجدك من العدم فسواك، يعني أعطاك الصفات الوراثية المميزة لك عن غيرك من البشر فعدلك. والتعديل هذا بعد خلق العظام، يعني قبل خلق العظام جنين الإنسان زيه زي أي جنين آخر، لكن إمتى يأخذ الملامح البشرية؟ بعد خلق العظام. والتعديل يعني استقامة العمود الفقري، استقامة العظام في الأيدي وفي الأرجل، استقامة العظام في الصدر، استقامة العظام في الجمجمة. فالتسوية هذه هي إعطاء الصفات الوراثية والتعديل بعد خلق العظام، ويبدأ الجنين بعدها أخذ الملامح البشرية بالتدريج. يبقى الخلق الإيجاد من العدم، التسوية إعطاء الصفات الوراثية، التعديل بعد خلق العظام حتى يأخذ الجنين هيئة البشر. فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فكيف يعني يتنكر الإنسان لخالقه؟ كيف ينكر البعث؟ كيف ينكر كلام رب العالمين؟ ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى خطر التكذيب بيوم الدين، فيقول رب العالمين: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكلا كلمة زجر وردع وتنبيه، تيجي كلا في الكلام يعني انتبه، هذا الأمر أمر هام جدا، كلمة زجر وردع وتنبيه. وبل حرف عطف وإضراب عما مضى من حديث، ما أقول بل يعني هانتقل من حديث إلى حديث آخر. قول كلا بل تكذبون بالدين، بعد العتاب لتنكر الإنسان لأفضال الله عليه في الخلق والتسوية والتعديل، يقول له كلا بل تكذبون بالدين. بالرغم من ذلك فكثير من الناس لا يؤمنون بالبعث والحساب والجنة والنار. والله يا إخوانا يعني ناقشت كثير من غلاة اليهود والنصارى والملاحدة والمتمكرين للدين، لا يؤمنون بالبعث، يعني هي حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الموت.
فرب العالمين بينبههم لخطورة ذلك. كلا بل تكذبون بالدين. والدين هنا قد تعني معنيين، إما يوم الدين يوم الحساب الذي يدين الله تعالى فيه كل إنسان بعمله، فما يقول يوم الدين يعني يوم الحساب، أو قد يكون الدين بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله. وكثير من الناس يتخيل أن الإسلام جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، لا، هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، ثم أنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، 124,000 نبي و315 أو 317 رسول. ولذلك يقول رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فكلمة الدين إذا جاءت القرآن الكريم إما أن تعني يوم الدين يعني يوم الحساب، أو تعني الدين، والدين عند الله هو الإسلام. كلا بل تكذبون بالدين، وسواء فهمنا المعنى بأنه يوم الدين أو أن الإسلام، فالإسلام يؤكد على حتمية الآخرة وحتمية البعث والحساب والجنة والنار. وإذا كان يوم الدين فهو طبعا اليوم الذي يقرر فيه مصائر الناس إما إلى الجنة أو إلى النار. وإن عليكم لحافظين، تحذير من الله سبحانه وتعالى، يعني كل فرد من بني آدم رجل كان أو امرأة مكلف به ملكان يسجلان كل أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سجل كل أعماله وكل أقواله. ولو أدرك الإنسان منا ذلك والله لحفظ لسانه واستحى من الله أن يخرج من فمه كلمة نابية أو سلوك شائن، يعني يحافظ على نفسه، يحافظ على ألفاظه، يحافظ على تصرفاته. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، من أكرم ملائكة الله على الله، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وما قالش ما تعملون، لأن الفعل أشمل من العمل، يعلمون ما تفعلون. إذا أدرك الإنسان أن كل حركة يتحركها وكل كلمة ينطق بها وكل عمل يعمله رب العالمين يسجله عليه وسيواجهه به يوم القيامة، وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت حكم على نفسك. من هنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بحديث جبريل عليه السلام اللي يرويه سيدنا عمر الخطاب عليه رضوان الله، يعني دخل رجل يعني غريب يلبس ثياب بيضاء لا يعرفه أحد من الحضور، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتيه إلى ركبتيه، وبدأ يسأله يقول له ما الإسلام؟ قال له أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له ما الإيمان؟ قال له ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما الإحسان؟ وإذا أعلى مراتب الإيمان، الإحسان أعلى مراتب الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل عمل الإنسان من لحظة بلوغه إلى سن التكليف حتى لحظة وفاته مسجل، كلمة كلمة وحركة حركة وعمل عمل. اليقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى هي منزلة الإحسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد هذا التحذير تتكلم الآيات عن مقام الأبرار في يوم القيامة ومقام الفجار في يوم القيامة، فتقول إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار يعني الصالحون من عباد الله الذين يأتمرون بأوامر الله، بر الله سبحانه وتعالى يعني التزم بأوامره قدر استطاعته. والبر هو كل عمل حسن، كل عمل صالح، يعني الإحسان إلى العباد من البر، رعاية الأيتام من البر، المحافظة على العبادات من البر،
دفع الزكاة من البر، تقديم الصدقات من البر. ولذلك يقول إن الأبرار لفي نعيم. ونعيم الآخرة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقابل الأبرار الفجار، والفجار يعني الذين يخترقون قوانين الله، يعني فجر يعني شقة، الذين يشقون الدين، الذين يعني يبارزون الله بالمعاصي، الذين ليس فقط لا يلتزمون بل يفعلون ما حرمه ربنا تبارك وتعالى. فالأبرار يقابلون الفجار، ولذلك الفجر سمي فجرا. ليه؟ لأن نور الفجر يشق ظلمة الليل، يعني يشق ظلمة الليل. فيقول ربنا تبارك وتعالى الأبرار هم المؤمنون الصادقون الملتزمون بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبأوامر رب العالمين، فصدقوا ذلك بالتزام أوامر الله واجتناب نواهيه. والأبرار جمع بر، وهو الصالح المتصف بالخير، والبر نقيض العقوق، وأعمال البر هو جميع أعمال الخير على الإطلاق. والفجار جمع فاجر، وهم نقائض الأبرار لأنهم ينكرون الدين جملة وتفصيلة أو ينكرون بعض أجزاء منه، ولذلك فهم يقومون ب يعني معصية رب العالمين وباقتراف كثير من الفواحش ومن التصرفات التي نهى عنها رب العالمين، ومنها ظلم العباد. يعني الجبابرة المتجبرون على الخلق والذين يؤذون عباد الله سبحانه وتعالى من الفجار لأنهم خالفوا أوامر رب العالمين. التكذيب بيوم الدين، إنكار ما فيه من البعث والحساب والجنة والنار، كل ذلك من الفجر، يعني خروج عن ما شرع ربنا تبارك وتعالى. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم يدين ربنا تبارك وتعالى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويوم الحساب هو يوم الدين، وما هم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني لا يستطيع أحد أن يهرب من الحساب، يروح فين؟ يعني لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مهرب من الله إلا إليه، تروح فين؟ هذا ملكه وهذه أرضه وهذه سماؤه، أين يذهب الإنسان؟ وما هم عنها بغائبين. ثم تختم هذه الصورة المباركة بالتأكيد على خطر يوم الدين، يعني آخر عدد من الآيات يتكلم في هذه الصورة المباركة، يتكلم يعني لا تستهينوا بخطورة يوم الحساب. فالخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى جميع المؤمنين به، يعني أي أمر لرسول الله هو موجه لنا، أي خطاب إلى رسول الله موجه لنا. فيقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والتكرار هنا للمبالغة في التأكيد، يقول له وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا يعني للتأكيد على أن هذا يوم من أخطر الأيام التي يمكن أن يمر بها الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يؤمننا في يوم الدين. يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني الواحد أحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه ينساهم في هذا اليوم من هول هذا اليوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ماذا تستطيع أن تقدم لأبنائك ولا لزوجتك ولا لإخوانك ولا لأبويك؟ ماذا تستطيع؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذا اليوم في ساعة العرض الأكبر
يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه، يعني من هول هذا اليوم يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه. لما كان يوم الدين هو موضوع تكذيب الفجار بالخلق المكلف، فإن السياق القرآني يعود إليه في ختام سورة الانفطار بسؤال موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى كل مؤمن برسالته من بعده، يقول له ربنا تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. والقرآن بيستخدم ما أدراك في الأمور العظيمة التي لا يبينها، يتركها لكي يراها الإنسان بعد ذلك، ويستخدم وما يدريك للأمر الأبسط. يعني في سورة عبسة كما تكلمنا رب العالمين بيقول للرسول: ما يدريك لعله يزكي، فوضح الأمر لبساطته. لكن لما يقول وما أدراك، يعني أنت لا تعلم هذا الأمر، أمر خطير للغاية. وهذا أيضا من الدقة في التعبير في القرآن الكريم. يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي يوم لا يقدر أحد على نفع أحد أو خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى. فكل نفس في يوم الحساب مشغولة بهمها عن غيرها، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهو سبحانه المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة. وهذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس في الحياة الدنيا، ولكنها تتجلى في يوم القيامة بما لا يستطيع إنسان أن ينكره. يعني ممكن بعض الكفار في الدنيا يقول لك: أين الله؟ أين سلطان الله؟ يعني ويتطاول على رب العالمين. أما في الآخرة لا يستطيع أن ينطق بحرف من ذلك. فسلطان الله يتجلى لجميع الخلائق في يوم الحساب كما لا يتجلى في أي وقت آخر. وبذلك بيلتقي ختام هذه الصورة مع مطلعها، يعني يبدأ بوصف بعض أهوال يوم القيامة وينتهي بأنه لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فحتى يدرك الإنسان تمام الإدراك حقيقة أنه لا ملجأ ولا منجى من الله تعالى إلا بالرجوع إليه والثبات على دينه. عندي بعض ملاحظات سريعة. يعني من ركائز العقيدة في هذه الصورة الكريمة الإيمان بحقيقة البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى في يوم الحشر، وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالجنة وبالنار. لأن اليقين بأن الإنسان سوف تعرض عليه أعماله وأفعاله وأقواله كاملة في يوم القيامة، ويقول له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثالثا، التسليم بحقيقة الخلق وبأن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور الذي يخلق ويعطي لكل فرد من خلقه صفاته الوراثية المحددة له. رابعا، الإيمان بالدين الخاتم الذي بعث به الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتحذير من التكذيب به أو الإعراض عنه، لأن الله تعالى لا يقبل من عباده إلا أن يدينوا أنفسهم له بدين غيره أبدا. خامسا، اليقين بأن كل إنسان موكل به ملكان كريمان يحفظانه بأمر الله، ويحفظان عنه كل أقواله وأفعاله ويسجلانها حتى تكون حجة عليه في يوم الحساب. سادسا، التصديق بأن الأبرار سوف يخلدون في جنات النعيم، وأن الفجار سوف يخلدون في نار الجحيم التي يصلونها يوم الدين ولا يستطيعون الفرار منها ولا خروجا عنها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. سابعا، التسليم بأن أهوال يوم الدين هي أكبر من كل تخيل وأخطر من كل تصور. ويكفي في التعبير عن ذلك أن نفسا لا تملك لنفس شيئا في هذا اليوم الرهيب الذي لا يكون الأمر فيه إلا لرب العالمين، وهو صاحب الأمر في الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا قد يغفل كثير من الناس عن ذلك، وفي الآخرة يعترف ويخر الجميع بها. والصورة فيها كثير من الأشارات العلمية، منها طبعا أن نهاية السماء الانشقاق، منها أن الكواكب نهايتها الانتثار، منها أن البحار
نهايتها الانفجار، ومنها أن النجوم نهايتها الانكضار ثم الطمس. رابعا الإشارة إلى بعثرة القبور في يوم البعث، أي شقها وتناثر ما فيها. خامسا التأكيد على خلق الإنسان وتسويته وتعديله وتركيبه في صورة محددة حددها الله تعالى منذ الأزل لكل فرد من بني آدم، وأن هذه الصفات لا دور لمخلوق فيها، فالأمر فيها كله لله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن عرفنا كيفية الوضوء وما يدعو به المتوضئ كما أورده الإمام أبو حامد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه بداية الهداية، انتقل رحمه الله إلى ما يطلب اجتنابه في الوضوء، فقال: واجتنب في وضوئك سبعة: أولا، لا تنفض يدك فترش الماء. ثانيا، ولا تلطم رأسك ووجهك بالماء لطمة. ثالثا، ولا تتكلم في أثناء الوضوء. رابعا، ولا تزد في الغسل على 3 مرات. خامسا، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له الولهان. سادسا، ولا تتوضأ بالماء المشمس. سابعا، ولا في الأواني الصفرية. فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. تفضل مولانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذه المسائل التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هي من الأمور المكروهة التي ينبغي أن يحترز منها الإنسان، أو أن يجتنب فعلها الإنسان الذي أراد الوضوء. وقبل أن أبدأ بهذه، أحب أن أنبه إلى شيء، وهو من الواجبات من فرائض الوضوء عند السادة الشافعية الإمام لم يذكره هنا، وهو مسألة الترتيب، حتى يعلم الأخ المستمع أن الترتيب هو من فرائض الوضوء عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، لترتيب الآية، لأن الآية رتبت. وإن كان كثير من الأئمة مثل الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم قالوا أن الترتيب هو من السنن، وقالوا لأن العطف هنا بالواو، والواو تفيد مطلق العطف لا تفيد الترتيب. المسألة فيها كلام، لكن الترتيب عند الإمام الشافعي هو من فرائض الوضوء. المسائل التي ذكرها هنا الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ بها بنفض الأيدي من الماء،
0: وهذا يفعله كثير من الناس.
1: في الحقيقة يعني كذلك العلماء اختلفوا في هذا الأمر، والإمام الشافعي رضي الله عنه استأنس لهذا بحديث، وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن حبان، لكن العلماء يعني قالوا أن هذا الحديث فيه ضعف وظاهر فيه الضعف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء، بهذا الحديث إلى آخره، إلى أن يقول فيه: فإنها مراوح الشيطان. استأنس بهذا على أنه ينبغي أن لا ينفض الإنسان يديه في هذا الباب. لكن هناك حديث آخر، وهو حديث سيدة ميمونة رضي الله عنها، بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناولته الخرقة لينشف أعضاءه بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها وجعل ينفض يديه. من هنا استأنس الجمهور على أن هذا الأمر ليس مكروها، وأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، لطم الرأس، نحن نعلم أن الإسلام كرم الوجه وكرم، فينبغي الإنسان أن لا يضرب الوجه وأن لا يقبح الوجه. وكذلك ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الوجه بمثل هذه الحالات، لأنه فيها امتهان لما كرمه الله عز وجل. المسألة الثالثة، وهي الكلام في أثناء الوضوء. نحن تحدثنا أن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الوضوء هو عبادة، فينبغي أن نكون في وقت هذه العبادة، يعني لا نخرج إلى مسائل الدنيا، ولكن نبقى في حالة حضور مع هذه العبادة، وبالتالي ينبغي أن نشتغل بالأذكار. ومن أجل ذلك الأئمة استأنسوا بأذكار التابعين وما ورد عن السلف الصالح من الأذكار والدعاء في وقت الوضوء، من أجل أن يشتغل الإنسان عن الكلام خارج العبادة. الأمر الآخر، وهو الأمر الرابع، أن لا يزيد عن 3 مرات في غسل الأعضاء. وهذا الأمر في الحقيقة ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من يؤتيه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وهذا يدل على أن الوضوء ليس خصوصية لهذه الأمة وإنما كان موجود في شرائع الأنبياء السابقين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فمن نقص عن هذا أو زاد فقد تعدى وظلم. فهنا يبين أنه لا ينبغي الإنسان لأنه يدخل في عداد الإسراف في الحقيقة.
0: عدا عن ذلك وكأنه يتهم لا سمح الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير لأنه أنقص فزاد هو.
1: وهذا الأمر حقيقة يعني يدخل الإنسان في باب الوسوسة وسيأتي هذا الأمر. ولذلك ينبغي أن يضع لنفسه حدا أولا حتى يمنع نفسه من الإسراف، الأمر الآخر حتى لا يبالغ في أمر فعلا يظن أن الشرع تساهل فيه ويظن أنه هو في هذا الأمر أحرص من الشرع على الطهارة، والأمر الآخر حتى لا يدخل إلى باب الوسوسة أو باب الإسراف كما تحدثنا. الأمر الآخر وهو
0: إسراف بصرف الماء،
1: نعم، وهو نحن تحدثنا عن أنه العلماء ذكروا أن الإنسان لو كان على نهر جار ينبغي أن لا يسرف في الماء، لأن المسلم في الأصل ينبغي أن يتخلى عن هذا الخلق وهو خلق الإسراف والتبذير وما شابه ذلك، لأن الإنسان قد يسرف في مكان فيتنسحب عليه هذه الحالة، حالة الإسراف التي لا يحبها الله عز وجل والتي هي خروج عن الاحتياط وهي أمر زائد. فكما أن الإسراف في المال من الأمور المستقبحة لأن الإسراف هو زائد عن الكرم، الكرم شيء والإسراف يعني هو رزيلة، كما قالوا الفضيلة هي وسط بين رزيلتين، فالكرم هو وسط بين البخل وبين الإسراف والتبذير. كذلك هنا لا نعني أن الإنسان لا يحتاط في وضوءه، يحتاط ويسبغ أعضاء الوضوء بالماء لكنه لا يؤدي ذلك إلى الإسراف، ينبغي أن لا يخرج إلى حد الإسراف لأنه سيدخل كما قلنا في عداد الوسوسة وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلص من هذه الحالة.
0: لذا أورد المحقق هذا الحديث الشريف فرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بمد واغتسل بصاع، يعني أقل كمية من الماء وأكثرها،
1: نعم، يعني مقدار ما يكفي لهذه الفريضة. ينبغي الإنسان أن لا يزيد على ذلك.
0: هذا عندما كان يستعمل الماء للوضوء لأن الماء لم يكن موجودا في البيوت كما هي
1: الحقيقة الموضوع. العلماء استشفوا من هذا أنه يعني ينبغي أن يستخدم الماء الذي يكفيه،
0: نعم،
1: لا يزيد لا يتجاوز الحد في هذا الباب. هذا هو المراد في الحقيقة، لا يكون الغسل أقرب إلى المسح ولا يزيد على الغسل المسنون حتى لا يقع في الوسوسة ويقع في الإسراف. هذا هو المراد. وطبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذلك وهو أحوط الناس وهو يعني أشد الناس حرصا على طاعة الله وعلى العبادة وعلى الطهارة، ينبغي إذا نحن أن لا نتحرج من هذا الأمر وأن يكون لنا ميزان دقيق حتى لا نقع من خلال الإفراط ومن خلال التوسع في دائرة الإسراف.
0: سمى الشيطان المكلف بالوسوسة الولهان، هذا خاص فقط بالوسوسة للوضوء؟
1: طبعا هذا يستأنس بهذا الأمر، كما أن هناك شيطان يأتي الإنسان في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم سماه خزنب، كذلك هناك شياطين
0: لها مهمتها،
1: لها وظائفها ولها أدوارها، منها ما يكون يعني انصرافه إلى مسألة إدخال المتوضئ في عداد أو في رحاب الوسوسة.
0: ولا تتوضأ بالماء المشمس.
1: نعم، الماء المشمس الحقيقة كذلك عند السادة الشافعية فيه قولان، والقول الأول هو أنه مكروه، وإذا كان وجد يعني الماء المطلق غير المشمس، أما إذا لم يوجد إلا هو وتعين فلا كراهة فيه. وربما سنأتي على المسائل متى يصبح الماء المشمس مكروها، هناك شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصبح في عداد الكراهة. فإذا هو المسألة فيها خلاف، عند الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وابن الملقن وابن الملقن وكثير من السادة الشافعية مالوا إلى عدم كراهته أصلا، وقالوا أن ما ورد فيه من أخبار وآثار فيها ضعف ولذلك لم يروا فيه بأسا، وما ذكروه في عداد ما يكره. لكن هناك من الأئمة ومنهم الإمام الغزالي كما وجدنا الآن من مال إلى مسألة الكراهة، واختلفوا هل الكراهة طبية إرشادية أم شرعية. كذلك هناك خلاف في هذه المسألة، لكن في الحقيقة أن مسألة الكراهة كما قلنا للماء المشمس هناك 9 شروط حتى يكون هذا الماء
0: صالح للاستعمال،
1: لا حتى يكون هذا الماء
0: غير
1: مكروه
0: صالح.
1: نعم حتى يكون مكروها، وإذا فقد شرط من هذه الشروط ارتفعت عنه الكراهة، وبالتالي يصبح من الماء المطلق الذي يجوز به الطهارة من غير أي كراهة. أول شيء أن يتأثر بحرارة الشمس، فإذا لم يتأثر بحرارة الشمس حينها لا يسمى ماء مشمس. والأمر الثاني أن يستعمل حالة تأثره بالحرارة، يعني هناك نعم وهو ساخن، فإذا كان عاد إلى برودته كذلك لا يصبح في دائرة الكراهة. أن يستعمله الحي فلا يكره في حق الميت، فلو غسل به أو ما شابه ذلك فهذا لا بأس به، وإن كان البعض لم يفرق لكن الأكثر على التفريق في هذا الأمر. رابعا أن يكون في إناء منطبع كالحديد والنحاس والرصاص،
0: إذا كان فيها فلا يستعمل.
1: هنا إذا كان بهذه المسائل وكان في الشمس وأصبح ساخنا هنا ينبغي هنا الكراهة. أما إذا كان في أنية الذهب أو الفضة أو الزجاج نعم أو الزجاج، فهنا في هذه الحالة لا يصبح في دائرة الكراهة.
0: أو الأواني الفخارية.
1: قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر يعني لصفاء معدن هذه الأشياء، وإن كان طبعا نحن نعلم أنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة في مثل هذه الأمور. خامسا أن يكون في وقت حار، أن يستعمل في البدن لا في الثوب، في الثوب ليس هناك كراهة في الماء المشمس. السابعا أن يكون في قطر حار كالحجاز كحضرموت وهكذا، يعني في بلادنا المعتدلة في البلد المعتدل أو البارد لا يعتبر الماء مشمسا في هذه الحال. الأمر الثامن أن لا يتعين هذا الماء، يعني إذا وجد غير هذا الماء يصبح مكروها، إذا لم يوجد غيره فلا كراهة فيه. الأمر التاسع وهو الأخير أن لا يخشى الألم من شدة حره، يعني إذا كان حر وخشي منه الألم فحين يحرم لا يكره، لا يكره فقط لأنه مؤذن ولأنه تعذيب للنفس. فهذه الشروط إذا فقد شرط من هذه الشروط فحينها جاز استعماله من غير كراهة. ولذلك يكاد يكون نحن في بلادنا الآن أنه لا كراهة في الماء المشمس، لأننا أولا نحن لسنا من البلاد الحارة هذا الأمر، وقد نكون نصنف نحن من المعتدلة نعم في هذه الحال، وغالبا أن الماء لا يكون بهذه الأوصاف أو يفقد كثير من هذه الشروط، وبالتالي لا كراهة في الماء المشمس.
0: ويختم الإمام أبو حامد الغزالي باب اجتناب بعض الأمور أثناء الوضوء وعدده 7، يقول: وفي الخبر إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.
1: طبعا الإمام الغزالي يشير إلى حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن التسمية ليست من فرائض الوضوء، لأنه قال ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء، إذن لم يرد الوضوء أصلا. ولذلك قال العلماء أن التسمية ليست فرضا وإنما هي سنة.
0: بهذا نكون قد أنهينا الوضوء كيفيته وما يجب اجتنابه أثناء الوضوء. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرغم بقدره خلقا من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف، بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما الإرغام من الحق للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف. أما الأمر التكليفي فالله سبحانه وتعالى إن قال سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد، يقول لك نحن لم نجعل ذلك قهرية مراد لنا، وإنما كان جزاء لمكرهم. ثم يقول لنا الحق سبحانه وتعالى قضية أيضا يقع فيها الجدل، والجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضع لأن الله أراد منهم ذلك. قضية يتعرض الحق سبحانه وتعالى لا فيما يأتي، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واحد يقول طيب ما دام هو ربنا لما بيجي واحد يشرح صدره للإسلام يبقى المكلف ذنبه إيه؟ نقوم نقول له احنا تكلمنا ان الهداية لها معنيان، المعنى الاول الدلالة، والدلالة امر وارد وواجب حتى للكافر، يبقى ربنا هذا الكافر بمعنى دله الى طريق الخير. ولكن في هداية من نوع ثاني، وهي ان الذي آمن يبقى أهل لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكاليف ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق كل النواهي. ولذلك بعض الناس الصالحين يقول: اللهم إني أخاف أن لا تصيبني على طاعة لأني أصبحت أشتهيها. عشق الطاعة، فلما عشق الطاعة ما وجدش فيها مشقة ولا تكليف، فيخايف. هو فاهم ان لازم توجد مشقة، يقول له انت ما بقتش عندك مشقة لانك عشقتها فألفتك، حصل انجذاب بينك وبين الايه. ولذلك رسول الله يضع لنا الحد في هذا. ولذلك اذا نودي الى الصلاة ناس يقوموا لها كسالى او ما يقوموش، لكن الرسول حينما يأتي وقت الصلاة

0: بعيدا عن امر تكليفه لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، ومعنى حزبه يعني الاسباب البشريه ما تنهضش به، يقوم الى مين؟ يقوم الى الصلاه. وده امر منطقي ولا لا؟ طب ده الانسان منا وهو مثلا طفل صغير لما حاجه تضايقه بيروح لمين؟ يروح لابوه. خلاص امر ضايقك فوق اسباب المعطاه لك من الله، تروح لمين؟
1: تروح لربك.
0: كان اذا حزبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاه. يبقى اذا عشق التكليف شيء يدل على انك ذقت له حلاوه، قد يجوز ان يكون شقا عليك لانه يخرجك اولا عن ما ألبت من الاعتياد، فلما يجي يبقى فيه مشقه شوي. يقول لك ما هو اكل علشان المشقه دي، علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقه، وبعدين انت ايه تعشقها. لما عشقتها الراجل خاف لما يسبش لانه اصبحت شهوه نفس، واحنا مطالبين ان نحارب نفسنا في ايه؟ في شهواتها، ما نحققش هذا الايه لشهواتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا المبدا، قال لي ما فيش واحد يبقى كويس قوي غير مقاييسه الايمانيه صح، حتى يكون هواه اي ما يشتهيه تبعا لما جئت به. اذا وصل لهذه المنزله يبقى عبد ايه؟ يبقى عبد ايه سوي. يبقى إذن الهدايه قسمين، هدايه بمعنى الدلاله، ونكررها دائما عشان دي مساله الناس بتقف فيها كتير والوقفه غير منطقيه. ما هو يجي يقول لك اذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، طب انا ذنب ايه بقى؟ بيعذبني ليه على المعصيه؟ طب ما قلتش ليه بيسيبني على الطاعه؟ ما هي لو كانت وقفه عقليه كان يقف فيدي زي ما يقف ايه فيدي. اشمعنى لما يسيبك على الطاعه بلع فيها وسكت، ولما جه يعذبك على المعصيه قلت ما يعذبني على المعصيه ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيضل؟ طب كان المنطق اذا كانت وقفه عقليه كنت تقول اذا كان بيعذبنا على المعصيه ما يصحش يعذبني لانه هو اللي، كمان اذا كان يسيبنا على الطاعه ما يسيبنيش لانه هو اللي الله. يبقى اذا ما دام وقفت هنا ولو وقفتش هنا يبقى وقفه غير عقليه، انما وقفه ايه؟ وقفه تبريريه. ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش، يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ خليناهم هديناهم دللناهم بمعنى الدلاله. فاذا ما اقتنعت بالدلاله وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض عليا خمس صلوات انه يستحق مني وقفه بين يديه اكثر من خمس مرات. صلي. ربنا فرض عليها 2.5%، لا ده هو يستحق مني اكثر لانه هو واهب كل شيء. رب الله ليه عشق الايه؟ عشق التكليف. اهدي من يريد الله ان يهديه يشرح صدره، من يريد ان يهديه يعني انه يدله، لا يقول لك هو دل الكل. هذا الايه؟ الكل. لكن الذي اقتنع بالدلاله وامن يقوم يسهل عليه الايه؟ اقرا بقى، والذين اهتدوا زادهم هدى، يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه؟ واتاهم تقواه، ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى، والباقيات الصالحات ايه؟ خير. طيب ده المعونه. ام قال لك وفي هدايه ثانيه بقى، هدي عايزينها يعني ايه هي؟ طب يهديهم الى ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ام قال لك شوف هنا فرق بين الاسلام والايمان بقى. من يريد الله ان يهديه يوم يجعل مطلوبه، لان اصل الايمان عايز اعتقاد، انما المتعه فين؟ في العمل، حمل النفس على مطلوبات الايمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا اله الا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المساله كلمه قال ولا فقط كانت سهله، انما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي ايه؟ بتتعب في التكاليف بتاعتها الشقه. تكاليف يقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه ينعمل، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه؟ تمتنع عنه. يقول ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يشرح صدره للاسلام ايه؟ بعد ما آمن

0: يوم يجري التكاليف الإسلامية بقى. ما هو الإسلام انقياد، انقياد لأمور التكاليف. الإيمان اعتقاد، فدكها انقياده لأمور التكاليف، وده إيه؟ اعتقاد. فالذي أخذ الهداية الأولى وآمن بربه يقول له آمنت بي وجتني، أنا أخفف عنك تبعات الإيه؟ تبعات العمل. كويس أوي. يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر ده قد يكون شرح الصدر جزاء، لأنه ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك؟ ليه عمل ربنا فيه كده؟ لأنه هو أدى ما عليه وصمد وعمل، مش عارف قال له بقى نشيل إيه. الله، كأن الله يريد بالإيمان من المؤمن أن يقبل على الحق. لما يقبل على الحق يقول له مرادتك إيه يا حق؟ يقول التكاليف بتاعك. إذا رأى منك بقى الاستعداد الكويس وقبلتها يقوم يعمل إيه؟ يخففها عنك. مش يخففها عنك، يزودها بأن تشتهيها أنت. تشتهيها أنت بأن تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله، لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن أهل الإيه؟ ومن أهل الإيه؟ ومن أهل القرب. وتدخل مع الله في إيه؟ في ود. تدخل مع الله في ود، تلاقيك أنت تقول لا، ده ربنا كلفني دون ما يستحق وأنا مبسوط كده. لا لا لا، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. خلاص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالأمور التي تزيد عما كلفته، لكن من جنس ما كلفته. كلفني بصلاة إنما هم خمسة نزوده، كلفني بزكاة نزوده، كلفني بصيام نزوده، كلفني بحج نحج أكثر. ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت وكنت وكنت وكنت وكنت إلى إيه؟ إلى آخر ما كان. يبقى معنى يشرح، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلي الأمور اللي الناس بتفتكر أنها متعبة مريحة له، ويقبل عليها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلا لذلك. مثلا المال عزيز على النفس، والنفس تبقى حريصة عليه، لأنه مثلا إن كان أجابه بطريق إيماني يبقى أجابه بتعب وبكد ومش عارف إيه، يبقى حريص عليه. يقوم لما يجي ربنا يحببه في البذل وفي العطاء، يقوم ما يذكرش إن هو بيعطي، إنما ربنا يضخم فيه أن السائل هو الذي يعطيه الأجر من الله. السائل هو اللي بيعطيه الإيه؟ الأجر من الله، يعني بيديك فرصة عشان تاخد ثواب. ولذلك يقول لك إيه؟ مرحبا، لما يدخل عليه السائل اللي طالب حاجة يقول له مرحبا بمن جاء ليحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. يبقى يحبه ولا ما يحبوش؟ يبقى شوف ربنا حبب له الطاعة وشرح صدره للعملية، بيقول لا، ده جاي يديني إيه؟ ده جاي يحمل لي الزاد اللي في الإيه؟ اللي في الآخرة، ولا بديه شيء أجراني. يبقى هو اللي بيديني ولا ما بيدينيش؟ يبقى هو اللي بإيه؟ اللي بيديني حقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما جه الإمام علي واحد بيقول له مثلا أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، قال له حاجة بسيطة جدا مقياسها ليس عندي، مقياس درجات الإيمان في نفس كل مؤمن. قال له إن جاءك من يطلب منك وجاءك من يعطيك، فإن كنت تهش لمن يعطيك تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك تبقى أنت من أهل الآخرة، لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب. اللي بيعطي بيعمر دنياي، واللي بيأخذ بيعمر آخرة، فالاثنين دخلوا. فان كنت بتضحك لده وتنبسط من بتاع اللي بيعطيك اعرف انك من اهل الايه؟ الدنيا. وان كنت مبسوط من اللي جاي ياخد تبقى انت من اهل الايه؟ لانك تحب من يعمر لك ما تحب. فاللي بيعطي بيعمر الدنيا، واللي بياخد بيعمر. فان كنت بتحب الاخره هتنبسط من اللي ياخد، وان كنت بتحب الدنيا هتنبسط من اللي ايه؟ من اللي بيعطي. يبقى يشرح صدره للإسلام، يعني يخفف عنه مؤونات التكليف بحيث لا توجد مشقة، ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف. وبعدين يقول لك في كمان كلام، أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب يهديه إلى إيه بقى؟ طب احنا عارفين المنهج. ام قال لك ايه؟ من يريد الله ان يهديه الى طريق الجنه.
1: الى طريق الايه؟
0: لان فيه هدايه للمنهج وفيه هدايه للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القران، كنا سبق اننا قلنا ايه؟
1: لن يجعل الله لهم الا طريق جهنم. الا طريق ايه؟ لن يهديهم الله ايه؟ الا طريق جهنم. يهديهم الى ايه؟ الى طريق الله. كان الهدايه الى الجنه، يبقى دي الهدايه لايه؟ لان دي في هدايه الى العمل، وفي دي هدايه الى مين؟ الى الجزاء. ونجد في سوره محمد الايه بتقول ايه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله. طب مدام قتلوا في سبيل الله، مدام قتلوا في سبيل الله قتلوا، يبقى الهداية إيه؟ سيهديهم لإيه بقى؟ طب ده انقتل، وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ مفيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم لإيه بقى. يبقى اللي باقي ديك هداية للعمل، ودي هداية للإيه؟ هداية للجزاء. سيهديهم وإيه؟ ويصلحهم، وهم مقتولين ولا لا؟ ولا لأن الكلام عن من قتل في سبيل الله، وما دام قد قتل يبقى انتهت مسألة التكليفية. يبقى يهديه لإيه بقى؟ قال لك يهديه إيه ديك للعمل، ودي للإيه؟ للجزاء على العمل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. دي تجني من الله على خلقه؟ لا، لأن مدام دعاه للإيمان فآمن يبقى أهل للتجليات، ودعاه للإيمان فلم يؤمن يبقى أهل للإيه؟ للحرج ولا ضيق الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة ضيق دي احنا نعرف معنى الضيق، يعني ايه؟ الشيء يكون حجمه أقل مما يؤدي به مهمته. يعني يقول لك البيت ضاق بي وبعيالي، كان الاول قاعد هو والست في غرفتين وواسع واسع، وبعدين بقى له عيال كتير، يقول البيت ايه؟ ضاق عليا. هل البيت بقى بعد ما كان اوضتين بقى اوضه؟ ولا طرأ عليه ما كان يجب ان يكون اوسع من كده وما عادش يبقى ضاق عليه؟ ولذلك يقول لك ويضيق صدري. يضيق صدري يعني ايه؟ معنى ضيق صدر دائما في ضيق الصدر. يقول لك ايه؟ وصدره ضيق او ضيق، يعني تقول يا ضيق يا ايه؟ يا ضيق. والقران ورد بالايه؟ باللغتين، فلا تكن في ضيق مما يمكن، وهنا ضيق. يبقى فيه ضيق وفيه ايه؟ وفي هناك الايه الاخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. ايه يعني حته ضائق بالصدرك وضيق وضيق؟ المساله دي يقول لك الصدر ده احنا نعرف انه مكان الجارحتين الاساسيتين في التكوين، القلب والايه؟ والرئه. عال قوي. الرئه دي يعني احنا قلنا انها هي الجارحه اللي ضروري تشتغل. يمكن الامعاء انبصلت شويه يبقى في خزينه من الدهن، ولا خزينه من الشحم، ولا من اللحم، ولا بتاعه الديك. انما ولذلك تقعد تصبر عن الجوع مده طويله. انت لما يكون معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبخوش او اي حاجه، وتقعد للساعه 3 ويقول لك كل، يقول لك انا نفسي ايه؟ ان صدت. انت ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل. ليه؟ اما قال لك لانك انت عندك مخزن زائد ما يزيد عن طاقتك الاحتراقات ولا اكبر، بيتخزن. لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم ايه؟ ودي بقى تميز صنعه الله على صنعه البشر. ادي التميز بقى. يعني العربيه البنزين تحط لها بنزين، اخر نقطه بنزين تروح واقفه. لا يا سيدي، تقدر انت تقعد شهر من غير ما تاكل، تقعد 10 ايام او من 3 ل10 من غير ما تشرب كده. ليه؟ أم قال لك لأن ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك، وصبرك على الطعام كما قلنا أكثر من صبرك على الشراب، ولكن الهاء
0: الهواء والنفس لا صبر لأحد على شهيق وزفير.
1: ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قد يملك للبعض قوت البعض، وأقل منه أن يملك للبعض ماء البعض.
0: كن يملك طعام ده كتير ولا لا؟ إنما يملك مية تبقى إيه؟ لأن حاجتي إليها أكثر شوية. لكن أيملك أحدا هواء أحد؟ ليه؟ أم قال لك لأن الرضا والغضب أغيار في النفس الإنسانية. هذه الأغيار إذا غضب إنسان على إنسان وكان يملك نفسه وحبس عنه النفس يموت قبل أن يرضى، ما يلحقش يرضى ويموت ولا لا؟ ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبدا، لأن ما يمكنش الصبر إيه؟ الصبر عليه. يبقى إذن كل المسألة المتعلقة بليه يجعل صدره ضيق حاله. إيه الصدر ده؟ لأنه محل الإيه؟ تنفس، الرئة بتاخد الإيه؟ ولذلك لما الإنسان مثلا يصاب بأي شوية برد ولا شوية أي حاجة ليه بيشحر؟ مثلا بيتعب ليه؟ لكن حيز الصدر صار ضيقا بما جاءت له من آدم، الهوى اللي بيدخل ما يقضيش تشغيل الجهاز، يقوم عايز يعوض بالحركة ما فاته بالسعة، يقوم ينهج يقوله ايه؟ بينهج عايز ياخد ايه؟ لان دي الخزنة دي ضيقة، فيدوب لما تيجي تصعد سلم ليه بتنهج؟ لانك انت حينما تصعد عايز مجهود. ليه مجهود؟ قال لك لانك تعاند جاذبية الارض.
1: الارض لها جاذبية بتشدك، وانت عايز تعمل ايه؟
0: تبقى مش عايز بس قوة بس عشان تعمل الحركة، ده انت عايز قوة تعمل الحركة وتقاوم الايه؟ وتقاوم الجاذبية. ولذلك لما تنزل يبقى ايه؟ اريح. افرض انك انت ذهبت الى بيت وبعدين وجدت اسانسير مش عارف ايه، يقول لك ده الاسانسير ما بيقفش الا في الدور الثالث مثلا، نقوم نقول ايه؟ طيب واحنا عايزين نروح الثاني، نقوم نطلع الثالث وننزل للثاني احسن ما نطلع. يبقى النزول فيه ايه؟ لان النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود فعايز نفس ايه؟ نفس ايه اكتر. فاذا ضاق الصدر يبقى معناها ان الحيز بتاعه ما عادش بياخد الايه؟ النفس اللي يقضي عملية الايه؟ عملية الجسم. هي ولذلك يقول لك فلان ده صدره ضيق، يعني صدره ضيق يعني معناه ايه؟ ان العملية دي تجهده اجهاد بحيث يعوز هواء اكثر من الحجم اللي في ايه؟ اللي موجود في ايه؟ في صدره. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة الحرج معناها زي تقول انا حرجت على فلان انه يعمل كذا، يعني حرمت عليه او قطعته عن العمل. يبقى حرج زي محجوز. زي ايه؟ محجوز. كأنما يصعد في السماء. طبعا كأنما يصعد في السماء احنا عارفين ان الصعود الى الاعلى دي امتداد لفعل الجسم الى جهة من جهاته. احنا نعرف ان الجهات التي تحيط باي شيء ستة، اعلى ادي واحد، اسفل ادي التاني، يمين شمال امام خلف، يبقى كم جهة؟ ستة في جهات. قلنا الصعود الهبوط يبقى ايه؟ سهل، لانك بتعمل ايه؟ الجاذبية بتساعدك على النزول. طب والمشي يمين والمشي شمال والمشي امام والمشي خلف، دي في الاستواء العادي للطاقه. كلام عن الاول اللي يتعب ايه؟ اللي يتعب انك تصعد. ما دام هتصعد هتعاند مين؟ وما دام هتعاند الجاذبيه يبقى عايز قوتين، قوه للفعل في ذاته، ولو كنت هتمشي يمين ولا شمال عايز مجهود ولا لا؟ ولا امام ولا خلف. طب اللي بيهبط يبقى نفسه مستريح، واللي يمشي عادي، واللي يصعد يبقى عايز طاقتين اثنين، الطاقه الاولى للفعل في ذاته والطاقه الثانيه لمعانده الايه؟ الجاذبيه. انت مثلا
1: بل على شيء بخطاك كده، يوم واحد يمسك جلبابك ويشدك الى ورا، يبقى انت بعد ما كنت عايز قوة بسيطة عشان تندفع بها الى الامام، دي عايز كم قوة؟ عايز قوتين اثنين، قوة علشان الحركة اللي ندفع بها للامام، وقوة عشان اتخلص من بيت من اللي بيكذب. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أن ذلك بسبب مشقات التكليف، لأنه لم يدخلها بعشق، وإنما يدخلها بعشق المؤمن. فإذا ما استقبل شيئا استقبله بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل. وقلنا سابقا أن الذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليه، فالذي يجتهد في دروسه استحضر في ذهنه لذة النجاح، واستحضر في ذهنه آثار هذا النجاح في نفسه مستقبلا وفي أهله، يوم يسهل عليه كل عمل شاق. إنما اللي ما يستحضرش العملية دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الشاهد في التمثيل كأنما يصعد في السماء. كلمة السماء هي كل ما علاك، فأظل برضو الجو اللي علي دي اسمه سماء، السحابة تبقى اسمها ايه؟ سماء. السماء اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعة برضو ايه؟ سماء. كأنما يصعد في السماء، وقلنا الصعود بقى عمليتين اثنين، عملية للحدث في ذاته وعملية لمقاومة جاذبية الايه؟ الارض. يبقى يعوز من الانسان ايه؟ مجهود اكثر. مدام يعوز مجهود اكثر يبقى عايز وقود اكثر، وقود اكثر اللي هو الدم. الدم ده عايز ايه؟ عايز يتأكسد، يبقى في الرئة، يبقى لازم الرئة ايه؟ تبقى تجهد. كأنما يصعد في السماء. هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون ان يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية في الكون الى ان تقوم الساعة، حينما يجيئون لآية فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يأيدوا بها، يقول لك طب ومن الذي كان يدرك ان اللي يصعد كده في الجو ان صعد يتعب، يبقى عايز ايه؟ مجهودين. عال أول. طب المجهودين دي، المجهود الاول للعمل والمجهود الثاني لمو ايه؟ لمناهضة. ام قال لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير اوي لما يمر بمنطقة ما فيهاش فيها ايه؟ ما فيش فيها هوا. يبقى لما يمر بمنطقة ما فيش فيها هوا يبقى صدره ما عندوش اللي ايه يملأه، يبقى التجويف الصدر ايه؟ خلي. يبقى ينطبق ايه؟ الصدر. يبقى ده ضيق ايه؟ ضيق الضيق. نقول لهم ما فيش مانع، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضية الكونية مع القضية القرآنية بالصدق. ما شهوتنا في اننا نربط القرآن بكل أقضيات الكون يجعلنا قد نتهافت على آية قرآنية لنجعل منها تصديق لنظرية قائمة، وقد تأتي النظرية تخطئ في الآخر. نقوم نعمل ايه احنا في القرآن بقى؟ نرجع تاني نسحب القرآن منها ولا نخليها على القرآن؟ فقلنا بقى ان يجب ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القرآن بما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون يكون عندهم ايه؟ يقظة في ان لا يربطوا آيات القرآن الا بالحقائق العلمية. فرق بين النظرية وبين الايه؟ الحقيقة. النظرية افتراضية قد تخيب، نقول له لا ابعد القرآن عن هذه عشان ما تعرضش القرآن للذبذبة. يجي قصوم يقول لك اهو يا اخوان القرآن قال كده. ولذلك اول ما شافوا التوابع للشمس كانت سبع زمان، علماء كبار من العلماء اللي احنا بناخد عنهم علم وبناخد عنهم ديننا ومش عارف ايه، برضو دخلت فيهم هذه المسألة، ويقول لك اذا دي تيسر لنا اننا نقول ان التوابع السبع دي هي السبع سماوات. هي الايه؟
0: سبع سماوات. وبعدين قبل ما يموتوا ربنا بامين توابع للشمس اكتر من سبعة، جه نبتون وجه ايه اورانوس وجه مش عارف وايه وايه بقى، والله تسعة. خابت النظرية ولا لا؟ نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه؟ ده التوابع للشمس دي السبعة اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها السماوات دي في المجرة بتاعتنا، والمجموعة الشمسية دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا 8 دقائق وكذا، 8 دقائق يعني ضوئية، 8 دقائق ايه؟ ضوئية. يعني علشان تعرفها تقوم تضرب 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانية، وبعدين تضرب الثانية ب 300,000 كيلو متر او 180 ميل، 180,000 ميل او 300,000 كيلو. يبقى تضرب 8 دقائق في 60، وبعدين يضرب ال 60 دي في سرعة الضوء في الثانية يطلع 300,000 ايه كيلو، ادى اللي بيننا وبين مين؟ والشمس. ايه هي ده احنا دايرين في فلكها، والشمس دي مجموعة من ملايين المجموعات في الايه في الطريق اللبني، والطريق اللبني ده واحد من مليون من الطرق اللي في السماء. وفي اشياء مش بينها وبينها 8 دقائق، في اشياء بينها وبينها 14 سنة ضوئية، وفي شيء بيننا وبينه 100 سنة ضوئية. اضرب 100 في 365 يوم في ايه؟ في 24 ساعة في 60 ايه؟ دقيقة في 60 ايه؟ ثانية في 300,000 كيلو، ويحسبها بقى عشان تجيب ارقام بقى عشان تشوفها قد ايه. اذا دي مسألة لما قالوها كده كانوا عايزين يربطهم او ييسرهم فهم الدين على العصريين، فطلعت المسألة ما نفعتش. فكذلك احنا نقول لهم لا، اوعوا تعملوا العملية دي الا في الحقائق العلمية. ومعنى حقائق علمية التي اثبتت التجارب صدقها والاستقراء والى اخره. يبقى دي اللي تربط بها مين؟ اللي تربط بها الايه؟ اللي تربط بها القرآن. يبقى الفساد يأتي من ايه؟ من ان تشهد لحقيقة قرآنية وتقول دي حقيقة قرآنية، وقد تكون غير حقيقة قرآنية، فاهمك كده انها مش حقيقة قرآنية. او تيجي لمسألة كونية وتقول دي حقيقة كونية، تقول له لا دي نظرية. يبقى اذا ثبت انها حقيقة قرآنية وثبت لديك انها حقيقة كونية، يبقى مفيش ما يختلفوش. ليه؟ قال لك لان قائل القرآن هو خالق الكون، ومدام اللي قائل هو اللي خالق، يبقى الحقيقة القرآنية في كلامه لا تناقض الحقيقة الكونية في ايه؟ في كونه. بس كن يعني ولذلك لما تيجي ما تحددش انت الحقيقة القرآنية تضيقها، تبقى تخلق. ولذلك لما جم قال ويعلم ما في الأرحام، قعدوا يقولوا يعلم ما في الأرحام ذكر ولا أنثى. لما ابتدأوا يقولوا ده الأطباء دلوقتي يقدروا ياخدوا تحليلات ويطلعوا يعرفوها ذكر ولا أنثى، يقولوا لك امال قال ويعلم ما في الأرحام ايه؟ ليه؟ لأن الخطأ في الحقيقة القرآنية. ومن قال لك أن مدلول ما هو ذكر ولا أنثى؟ بس ده مدلول ما أعم من أن يكون ذكر وأنثى. طب هيبقى طويل ولا قصير؟ أبيض ولا أسمر؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ هيعيش قد إيه؟ الله، تبقى مش هي ذكر وأنثى، دي هي كل الله. طب وهب أنها ذكر وأنثى، علم أنها ذكر من إيه؟ إزاي؟ أم قال لك هياخد منها ويحلف. طب من ده هتاخد منها؟ قبل ما تاخد كان معلوم لله انه ذكر ولا انثى، بل والعكس يسميه قبل ما تحبط خالص يسميه. قال له ايه؟ غلام اسمه ايه؟ نبشرك بغلام اسمه ايه؟ يحيى. وسماه كما لم نجعل له من قبله ايه سمي. لكن اللي هيقول ده اولا اللي هيقول هياخد حاجه يحلل. امتى يحللها يا سيدي؟ يقول لك بعد مضي قد كذا من الحال. لا، اهو علم الله قبل ان ياتي هذا الزمن، وعلم الله قبل ان يوجد الحمل في الرحم. طب واذا علم هو اذلك معلوم بكل احد؟ طب ومعلوم خد منه حته عشان يحللها، طب ما الحته اللي انت خدتها تحللها هي اللي ادتك لا الشطاره كده تشوف ايه تقول والله دي حمله بذكر دي حملة بأنثى، تنفع دي؟ يبقى ما تنفع. يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقة القرآنية ونحصرها في شيء ومش هي محصورة فيه. نقوم نقول له لا، تنبه جيدا الى ان تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية.
1: وبعدين الحقيقة الكونية مش نظرية، مش ايه؟
0: مش نظرية.
1: كلمة يصعد في السماء،
0: طبعا يصعد هي برضه زي يصعد، وفيه يتصعد، يبقى يصعد ويصعد ويتصعد.
1: برضه لما تيجي مثلا في التذكر، انما يتذكروا
0: اولو الالباب، يتذكروا اولو الالباب.
1: كلمه يتذكر اي التيه والايه على الاول زي يتصعد.
0: طب ما هو في ايه تاني، والراسخون في العلم يقولون ايه؟ امنا به، كل من عند ربنا. وما يذكر، ما قالش وما يتذكر، يبقى القرآن وارد فيه يتذكر ووارد فيه ايه؟ يتذكر. دي عملية لغوية.
1: ايه يعني عملية لغوية؟
0: يتذكر يتفعل من الذكر. ما هي يتذكر برضو كده، بس التاء نظرا لانها تبقى على بعض الألسنة صعب شوية عشان تنتقل الى الصاد، فنقلب التاء ايه؟ صاد. خلاص، زي ما قلبنا التاء هناك ايه وشددنا الزال، يتذكر ويذ ويذ،
1: يبقى زالين اثنين،
0: يبقى زال الاصليه والزال الثانيه اللي هي بدل مين؟ بدل من الايه؟ من التاء.
1: كانما يصعد في السماء كذلك، اي كما جعل الله ذلك، يجعل الرجس اي العذاب بقى، ما دام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده، يبقى يجي الايه؟ يجعل الله الرجس
0: على الذين لا يؤمنون. يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا، وانما هو لانه لم يؤمن.
1: يبقى بسببه ولا مش بسببه؟ يبقى بسببه.
0: والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأول.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد.

إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلام يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية.

أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأثم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء.
وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني

0: فينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف الشر إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الزخرف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي أشرقت بنوره صباحاتنا وجعل لنا في كل يوم جديد فرصة جديدة للأمل والعمل والخير والعطاء. مستمعين الكرام، صباح الخير والمحبة والسلام من إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM. صباح نبدأه بذكر الله ونستقبله بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم رضا من الله وطمأنينة في القلب وبركة في الرزق وصحة وعافية وأيام جميلة تحمل لكم ولأحبتكم كل الخير. مستمعين الكرام، أينما كنتم في سيدني وضواحيها وفي أستراليا والعالم كله، تستمعون إلينا على الأب أو على غيره، وفي كل مكان تصل إليه هذه الكلمات، أهلا بكم في صباح جديد نلتقي فيه كما اعتدنا لنفتح معكم نوافذ هذا اليوم على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والحديث الذي يمس شغائر القلوب والعقل، لنشارككم أخباركم واهتماماتكم ونبقى معكم رفيقا في ساعات صباحكم. فلنبدأ هذا الصباح بالتوكل على الله، ولنضع بين أيدينا قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمهما حمل لنا هذا اليوم من أحداث، يبقى أجمل ما نملكه هو قلب مطمئن بالله ولسان عامر بذكر الله ونية صادقة لفعل الخير. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم وأرحب بكم وأقول لكم من القلب: صباحكم خير، صباحكم إيمان، صباحكم محبة وأمل. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما في الحياة من الأشياء زائلة، ووجه ربك يبقى. قل هو الله رباه رباه. ما في الأرض من لغة تترجم الحب من عبد لمولاه. مهما كتبت من الأشعار أجملها، فلن أوفي شيئا من عطاياه. ربي حبيبي إله العالمين له ذلي، فعزي بذاك الذل ألقاه. روحي لغير إله الكون ما خضعت، والعين كم ذرفت شوقا لرؤياه. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:47، أذان العصر عند الساعة 4:29، أذان المغرب عند الساعة 7:08، أذان العشاء عند الساعة 8:38. غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند 4:49، وشروق الشمس عند الساعة 6:16. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 24 درجة، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وحتى يوم الاثنين أمطار متفرقة 21 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم الثلاثاء القادم 24 درجة نهارا 13 درجة ليلا والطقس مشمس والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين وأن يبعد عنهم هذا الشر المبين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم خلصنا منهم ومن حكام طغاة بغاة عملاء مجرمين، يا أكرم الأكرمين، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. تعيش مدينة سيدني حالة من الصدمة والحزن إثر مقتل أب لثلاثة أطفال. فقد تعرض السيد جوشوا جيمس سميث وعمره 36 عاما للطعن حتى الموت في غرب سيدني عندما كان في طريقه إلى منزله قادما من العمل مساء يوم الجمعة الماضي. وتشير تفاصيل الحادث بحسب شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن الضحية توقف قرب مركز ويستفيلد ماندرويت التجاري ومحطة القطار للحديث مع مجموعة من الشباب يعرفهم عبر أصدقائه وعائلته، وعرض عليهم سحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم، غير أن مجموعة أخرى من المراهقين استاءت من الحديث مما أدى إلى وقوع هذا الهجوم الوحشي. وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة سميث الفرار قبل أن يتم طرحه أرضا، وتوجه السلطات أصابع الاتهام لصبي يبلغ من العمر 13 عاما كان هاربا من شروط الإفراج عنه بكفالة بطعن الضحية مرتين في أجزاء علوية من جسمه مما أدى إلى وفاته، وقد ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة القتل وخرق شروط الكفالة وجريمة سرقة أخرى، كما ألقي القبض على مراهق آخر يبلغ من العمر 16 عاما في منطقة كبرماتا ووجهت إليه تهمة التستر على جريمة بعد ثبوت صلته بإخفاء أداة الجريمة وهي السكين. وتواصل الشرطة البحث عن شخصين آخرين متورطين في الاعتداء، وقد نعي الضحية بوصفه أبا مخلصا وشخصا ذا روح جميلة ومعطاء لا يتردد في مساعدة أي شخص يحتاجه، بينما أنشئت حملة تبرعات عبر الإنترنت لدعم أطفاله الثلاثة بعد هذا الفقدان المأساوي. كامبرا. أظهر استطلاعان جديدان للرأي تحولا في توجهات الناخبين الأستراليين مع تراجع شعبية حزب أمة واحدة ون نيشن برعاية بولين هانسن، وذلك بعد أشهر من النمو والتزايد المستمر في قاعدة مؤيديه بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلساته. ووفقا لأحدث استطلاع لرأي الناخبين أجرته مؤسسة باكسيس بولينج أند إنسايتس ونشر في صحيفة The Australian، تراجعت نسبة التأييد لحزب أمة واحدة إلى 28%، بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بشهر سبتمبر أيلول ونقطة واحدة منذ منتصف العام. وفي المقابل استعاد حزب العمال نقطتين ليرتفع تأييده إلى 29% لنفس الفترة مقارنة ب 27% في الشهر السابق، على الرغم من تراجعه 4 نقاط منذ يونيو حزيران الماضي. كما ارتفع تأييد الائتلاف المعارض أي حزب الأحرار والوطني نقطة واحدة ليصل إلى 20%، بينما حقق حزب الخضر زيادة بنقطة واحدة ليقف عند 14%. وأكد استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور التابع لصحيفة ناين هذا التراجع، حيث أظهر انخفاض دعم حزب أمة واحدة إلى 25%، مسجلا تراجعا بنقطتين خلال الشهر الماضي و4 نقاط منذ منتصف هذا العام. أما فيما يتعلق بنسبة رضا الناخبين عن أداء القيادات السياسية، فقد بلغت نسبة الرضا عن بولين هانسن وعن أدائها كقائدة لحزب أمة واحدة 43% بانخفاض نقطة واحدة عن شهر سبتمبر، بينما أبدى 52% عدم رضاهم عن بولين هانسون. وسجل أنجوس تايلر زعيم المعارضة نسبة رضا بلغت 36%، أي بزيادة نقطة واحدة عن سبتمبر، مقابل 47% قالوا إنهم غير راضين عنه. أما أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء فقد بلغ معدل الرضا عن أدائه كرئيس للوزراء 36%، في حين بلغت نسبة عدم الرضا حوالي 60%، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق، لكنها مرتفعة مقارنة بمنتصف العام. ورغم هذه النتائج المتفاوتة، لا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحتفظ بمركزه كخيار أول مفضل لدى الناخبين لرئاسة الوزراء الأسترالية بنسبة 45%، تليه بولين هانسن بنسبة 30%، ثم زعيم المعارضة أنجوس تايلر بنسبة 25%. وعند سؤال المشاركين عن الأولويات الوطنية الأهم، رأى 38% منهم إن خفض الإنفاق الحكومي يمثل الأولوية الكبرى للتعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد مثل هذا الملف أولوية كبرى لأكثر من نصف ناخبي الحزب الليبرالي، مقارنة ب 22% بين مؤيدي حزب الخضر و 21% بين مؤيدي حزب العمال، الذين يميلون أكثر نحو دعم المواد الأساسية مثل الطاقة والوقود. سيدني، وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 35 عاما من مدينة سيدني بعد إقدامه على خداع زوجته وإخراجها قسرا من أستراليا إلى باكستان تحت غطاء رحلة إجازة، ليتركها هناك عالقة دون جواز سفرها أو وثائق هويتها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن محمد بلال خان استولى على جواز سفر زوجته وأوراقها الثبوتية قبل مغادرة أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وخلال التحقيقات أفادت الشرطة بأن الزوجة أقنعت بأن سفرها إلى باكستان هو لغرض قضاء إجازة فقط، ليتبين لاحقا إن الخطة كانت إجبار السيدة على البقاء هناك بشكل دائم، بينما عاد خان إلى أستراليا بمفرده. وكشفت التحقيقات إن خان قام بشراء تذكرة عودة واحدة لنفسه دون إخبار زوجته، مع احتجازه لجواز سفرها وجميع مستنداتها لمنعها من مرافقته. وعلى إثر تلقي بلاغ بالحادثة، داهم محققو الشرطة الاتحادية الأسترالية منزلا في غرب سيدني يوم 16 سبتمبر، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وتذكرة سفر ووثائق شخصية. وقد ألقي القبض على خان، ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بتسهيل خروج شخص آخر من أستراليا باستخدام التهديد أو الخداع أو الإكراه. وقد مثل أمام محكمة داونينغ سنتر المحلية، حيث منح إطلاق سراح مشروط بكفالة على أن تعقد الجلسة القادمة في الأول من شهر ديسمبر. ويذكر أن جريمة الإخراج القسري تعد شكلا من أشكال الإتجار بالبشر، وتنطوي على استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع لنقل شخص خارج البلاد رغما عنه، وتصل عقوبة هذه الجريمة في حال الإدانة إلى السجن لمدة أقصاها 12 عاما. سيدني، تم القبض على شخص بعمر 36 عاما يعمل في نظام الـ NDIS. وكشفت التحقيقات إن هذا الرجل قام بسرقة 1,800,000 دولار أسترالي من خدمات النظام بين الأعوام 2020 و2024 عن طريق تقديم مطالبات لخدمات لم تقدم أصلا. وبعد إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، اكتشفت الكارثة، وعلم أن لديه 38 منزلا ولديه 16 سيارة، كما أن لديه أموالا وممتلكات متعددة، وقيمة الممتلكات المصادرة عشرات الملايين من الدولارات اختلسها من نظام الـ NDIS، وتم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معا نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فورفود، وإنه يجب ألا تشكك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال مع نظيره البريطاني التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. في ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. على صعيد متصل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في مديرية باغم بمحافظة صعدة للقصف. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة محافظة مأرب. في غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواصي رفح ومدينة غزة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. بداية بالملف الإيراني، ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بك أمينة، ضعينا في سياق آخر المواقف الأمريكية والدعم الأمريكي لبريطانيا في موضوع قاعدة فيرفورد.
2: نعم عبد السلام، بيانات تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع بريطانيا أو مع دول أخرى، لكنها مقتضبة حتى من حيث الخطوة المقبلة، بدءا بهذا البيان الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 28 دولة والذي تستنكر فيه أيضا ما حدث، وتؤكد بذلك الرواية البريطانية موجهة أصابع الاتهام لإيران في التهديدات التي طالت قاعدة فيرفورد ببريطانيا. ثم هذا الاتصال أيضا الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره البريطاني، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك من أجل حماية الوصول الأمريكية في بريطانيا، دون إيضاح مزيد من التفاصيل بخصوص مستوى هذا التعاون، خاصة وأنه على المستوى العملي الولايات المتحدة الأمريكية سحبت كل قاذفات البي 1 من هذه القاعدة والمقدر عددهم ب 12 قاذفة من طراز بي 1 وأعادتها إلى قواعدها هنا في مختلف الولايات الأمريكية، دون الإشارة إلى ما إذا كانت ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية عددا من هذه القاذفات في وقت لاحق بعد إعادة تقييم الوضع الأمني. لكن هناك ضبابية من حيث التصريحات الأمريكية بهذا الشأن، خاصة وأن الرئيس الأمريكي نفسه وبعد هذه الحادثة التي وقعت نهاية الشهر الماضي أكد على أن بريطانيا قادرة على حماية الأصول الأمريكية والقواعد الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، ومع ذلك تم اتخاذ القرار بسحب هذه القاذفات، حتى أن الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض قبل نحو ساعة تقريبا متوجها إلى ولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي للحزب الجمهوري من جديد.

0: أيضا، وهناك نقاش الآن داخل الإدارة الأمريكية بخصوص الإجراءات التي يمكن اعتمادها لحماية هذه القواعد والأصول الأمريكية بصفة عامة، خاصة وأنه بحسب عدد من المسؤولين الأمريكيين تزايد ضغط من الجانب الإيراني بشأن مثل هذه التهديدات التي تعتمد فيها إيران على وسائل ليست باهظة الثمن، ولكن يمكن أن تحدث أضرارا على مستوى هذه القواعد والبنية التحتية العسكرية. ومرة أخرى نحن نتحدث الآن عن هذه الحادثة التي طالت واحدة فقط من أصل 11 قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا، عدا عن أيضا بعض النقاط والمواقع العسكرية والاستخباراتية في بريطانيا. بالتالي إلى حدود هذه الساعة من غير الواضح ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها واشنطن ولندن لضمان ألا تتكرر مثل هذه الحادثة. على صعيد آخر، الرئيس ترامب أعاد جملة من المواقف الأخرى المرتبطة بالحرب في مع إيران، مسألة التأكيد على عودة أسعار المحروقات للانخفاض من مجرد انتهاء هذه الحرب، وأن هذا أو هذه النافذة الزمنية التي تضيق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بأي قرارات يتخذها الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران. هكذا يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حدود هذه الساعة، بما ربطه البعض بتصريحاته السابقة التي تفيد بأنه لن يقوم بأي تصعيد عسكري أو توجيه ضربة عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي. لماذا؟ لأن سيكون لذلك لربما تكلفة سياسية مرتفعة على حساب حظوظ الحزب الجمهوري، خاصة وأن أسعار المحروقات التي يعد الرئيس ترامب بعودتها إلى أسعارها الطبيعية لم تحدث رغم الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، خاصة على مستوى الديزل الذي بلغ مستويات قياسية فيما يتعلق بأسعاره.
1: أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا لك. وقد وصفت الخارجية الإيرانية الادعاءات البريطانية بتورط طهران في التخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف إلى مواصلة حملة معاداة إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تتابع حقوقها على المستوى الدولي وتواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية.
2: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة، وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران وميدانيا. قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
1: في بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن، وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. مراسلتنا من حرب اللوم من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الخصوص.
3: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني.
4: I can confirm our assessment.
5: يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران وأنه كان من شبه

0: المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
1: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
2: نرحب بضيوفنا في الاستوديو تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور أحمديان وعن ما تم إقراره الآن من قبل 29 دولة يؤكدون بأن إيران تقف خلف هذه المحاولة. لكن قبل ذلك في السياق، إيران كانت قد أعلنت أو حتى هددت الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب المصالح الإيرانية، نذكر هذا قديما، بريطانيا وبلغاريا حتى ودول أخرى،
3: رومانيا أيضا.
2: لماذا الآن ينكر الجانب الإيراني أي مسؤولية له في هذه القاعدة؟
3: تقديري أنه لو كان قام بهذا الفعل سيفرح الكثير من الإيرانيين، لأن هذه القاعدة بالذات استخدمت في الحرب. لكن حتى رئيس الوزراء البريطاني في إحاطته لم يقل أنه لديه أدلة، قال محتمل جدا على الأغلب إيران قامت بهذا العمل. هذا يقول لي بأنه إما تحقيقاتهم لم تكتمل أو لا توجد أدلة دامغة لربط الحادث بإيران، أنه مجموعة قامت بهذا العمل نيابة عن إيران بأي طريقة، لا يوجد أدلة دامغة حتى
2: لكن
3: الآن.
2: إيران ترى بأن لها مشروعية في استهداف هذه القواعد؟
3: تقديري أنه في الحرب استخدمت هذه، مشروعية غير مشروعية أقول لك أنه
2: لا. من وجهة نظر إيران هل ترى أن مهاجمة هذه القواعد أمر شرعي بالنسبة لها؟
3: في حالة الحرب تقديري أنها أمر شرعي، لكن حاليا لا يوجد حرب مع بريطانيا، ولذلك لا أتوقع أنه الإيرانيون يقومون بهذا الفعل. لا يوجد سابقة، اتهمت إيران في حادثين سابقا ولم يخرج أي شيء واضح حتى الآن. في الحرب لا، طبعا هناك استهدافات إيران نفتها أو صمتت عنها، كانت هناك استهدافات، لكن قبل ذلك أيضا كانت هناك اتهامات نفتها إيران، ولم يثبت بعد ذلك في تلك الحوادث أن إيران بالفعل كانت ضالعة. الآن أيضا وهناك سابقة يعني كثيرة في الادعاء البريطاني أو الأمريكي تجاه إيران أو دول تعتبرها عدوة تثبت فيما بعد خطئها. في عام 2003 واضح المثال، هناك أمثلة كثيرة أخرى. أنا أضع هذا إلى جانب خطاب وزير الخارجية الأمريكي قبل 4 أيام، أنه هذه حرب حضارية ضد الحضارة الغربية. لأول مرة الحضارة الغربية تستشعر أنها تفقد المضائق، وهذا مخيف لهم. يقول 10 سنوات لدينا وقت لاستدراك الموقف، ويستجمع الحضارة الغربية ويعتبر إيران في خطابه من أثينا أن إيران هي المحور الرئيسي الآن الذي يجب الوقوف أمامه وضربه وغير ذلك. هذا تقديري أنه يحدث في ذات السياق،
2: طالما أن هناك أكثر يعني قرابة 30 دولة تقف خلف هذا التقييم،
3: كلها دول غربية عبد السلام.
2: سأعود إليك في إلزامات ذلك. دكتور شرقاوي، من أي زاوية أنت تنظر لهذه التطورات؟
4: أولا لا أعتقد أن المسألة أصبحت بمثابة ما قد يسوق له الخطاب الإيراني بأنها فقط هي مؤامرة أو نوع من افتعال موقف في بريطانيا، أن هناك قاعدة بريطانية وفيها طائرات أمريكية، ربما الاستخبارات البريطانية لديها ما تقوله ولم تكشف عن كل ما لديها. وأعتقد أن بيان الحكومة البريطانية الذي قال إن من شبه المؤكد، هذه عبارة لا تنزل من ثقب في الأوزون بالصدفة، ولكن لها ما يدعمها في توخي الدقة وتوخي أيضا الخطاب الدبلوماسي. أيضا قضينا 8 أشهر لحد الآن، وكل مرة نسمع إيران خاصة الحرس الثوري يحاول أن يبرر أنه يستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية، فعلها في 10 دول عربية، 6 خليجية و شهدنا ما شهدناه من الدمار ومن كل الذي حدث. الآن أعتقد أننا وصلنا بهذه السردية الإيرانية إلى مفترق الطرق، بمعنى عندما يحاول الحرس الثوري تبرير ما حدث في هذه القاعدة البريطانية، أعتقد أن الجغرافيا السياسية تختلف تماما، والبريطانيون الآن بدأوا يبلورون ردهم. هناك استدعاء للسفير الإيراني، وهناك الآن متابعة لهذه القضية. فربما سردية إيران بأنها هي فقط تستهدف المصالح الأمريكية ربما أصبحت متجاوزة، وربما قد تأتي بنتائج عكسية.
2: سيتم مؤامرة دنيئة لمواصلة حملة معاداة إيران. في السياق أيضا هناك بعض التصريحات بدت غريبة قبل أيام من الرئيس الأمريكي، قال إن إيران كانت تخطط لاستهداف لوس أنجلوس ويعني سان دييغو. فهل هناك حملة لشيطنة إيران، وهذا أيضا ما يدفعها للقول بأن كل هذا ليس له أساس؟
5: إذن أعتقد أن ما قاله الرئيس حول سانتياغو ولوس أنجلوس ربما استخدم في ربما كان هنالك لم يكن مركزا على الأفعال أو على أدلة. في حالة المملكة المتحدة في هذه القاعدة الجوية الملكية، هذه محاولة جريئة من إيران من أجل القيام بعملية عنف في المملكة المتحدة. إذا استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء اليوم، قال أننا لم على تقريبا متأكدين، بمعنى أن الاقتراح يقترح. هذا يعني أن هنالك دليل، بمعنى أنهم كان هنالك اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على شخصين عراقيين مرتبطين بهذا الحادث ربما. والدكتور حسن يقول لم نرى الأدلة، نحن في اليوم الخامس من التحقيق. بالتالي أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية لديهم الأدلة، وأنا أسف أن حسن لم يرى ولم يطلع على هذه الأدلة.
2: لكن هو ذكر نقطة تحتاج إلى توقف، مسألة أنه في أثناء الحرب لم تقم إيران بتنفيذ بعض تهديداتها لا لبلغاريا ولا لبريطانيا، ولم تعترف باستهداف القاعدة في المحيط الهندي بالنسبة لبريطانيا بشكل رسمي، فلماذا الآن والأمور أهدأ؟
5: أعتقد أن كان هنالك محاولة، غالبا إيران تلعب دور المتنمر الذي مارسته لمدة طويلة في المنطقة، وتعمل خلال التهديدات وعن طريق أعمال وأفعال وكلائها، ويقولون يتراجعون نحن لم نكن نحن، هذا حزب الله، نحن لم نكن نحن، هم الحوثيون، وهم يقومون بتسليح وتمويل هذه المجموعات وتدريبها على الأرض وتقديم الاستشارات لهم. بالواضح أنهم منخرطون مع هذه الجماعات، ما يقولونه ويفعلونه مختلف بالعادة.
2: دكتور أحمديان، هنا ما الذي تتوقعه أنت بعد هذا الدعم والإقرار بأن ما خلصت إليه بريطانيا أمر صحيح بالنسبة لهذه الدول؟ ما الذي يقتضيه ذلك بالنسبة لإيران؟
3: لاحظ أنه حتى الآن لا يوجد شيء، يعني خلافا لما نقل ضيفكم الأمريكي يقول almost certain، يعني تقريبا تأكدنا، لا يوجد تأكيد دقيق، يقول highly likely، محتمل جدا. لو كان هناك أدلة موثقة ودقيقة لقال أنه نعلم بهذا الوضع.
2: وبالتالي لماذا تدعمها 29 دولة؟
3: 29 دولة، لو كانت دولتان وهناك وثائق بالفعل على الأرض لسمعت عنها في أكسيوس وفي رويترز وفي أماكن أخرى. 29 دولة لم نسمع حتى الآن عن وثائق حقيقية، لذلك الأمر مشكوك فيه بشكل كامل، لكن لا يمكن نفيه ولا تأكيده. الحجة على المدعي، هم ادعوا، عليهم أن يوثقوا ذلك في مجلس الأمن أو في لاهاي، لكن بكل الأحوال هذا لا يغير الكثير. لاحظ شيطنة إيران في فلاي دبي، في قضية اليوم فيرفورد، قضية كلام الرئيس ترامب أنه إذا لم نضرب إيران وإذا لم نحجم من قدراتها ستضرب الولايات المتحدة، جزء من عملية شيطنة مستمرة. تقديري أنها في زمن بعد 90 دقيقة، لأنه قبل الحرب هكذا حملة كانت ستجدي أكثر، الآن لا تجدي، لا يوجد الكثير.
2: على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لا يرفع هذا الخيار عن الطاولة، وهناك حديث بأنه قد يعود للحرب، ألا يكون هذا توسعة لدائرة الدول التي قد تشارك
3: لاحظ أنه
2: الحرب لاحقا
3: لو كان قبل الحرب ربما أتى بحلف وجيش العالم والصورة العامة أنه إيران مشكلة، لكنه لم يقم بذلك، قام بالحرب ثم تلكأ وعاد لهؤلاء. هؤلاء لا يمكن أن يضيفوا الكثير على قدراته، أقوى قوة عسكرية في العالم أتت وفشلت في الحرب.
2: لكن عندما يكون التهديد لدولة في أوروبا ومثل بريطانيا ألا يدفعهم للمشاركة في حملة لو عاد الرئيس الأمريكي للتصعيد العسكري؟
3: السؤال الأهم هو ما هي مقدرتهم على المشاركة؟ لديهم حرب أولا، وثانيا فرنسا عندها حاملة طائرات واحدة لا تقاس بحاملات الطائرات الأمريكية، بريطانيا قواتها البحرية ضعيفة للغاية،
2: انقسام يعني إيران لا تخشى،
3: لا يوجد الكثير مما يضيفونه، وهذا نسمعه من القيادات العسكرية الإيرانية.
2: لكن أنت تقول أنه تستبعده، هنا نسأل الدكتور الشرقاوي مدى احتمالية ذلك؟
4: أولا نبغي أن نستحضر السياق البريطاني. لاحظنا أنه خلال فترة رئاسة وزراء رئيس الوزراء السابق ستارمر كانت حكومة لندن متمسكة بعدم الانزلاق وبعدم الوقوف إلى جانب ترامب. يتغير رئيس الوزراء أصبحت بريطانيا تفتح مجالها الجوي وبعض قواعدها للاستخدامات الأمريكية. الآن أعتقد أن قيادات الحرس الثوري الإيراني أصبحوا يراهنون على أن بعض الدول ستصبح قريبة من الموقف أو تؤيد الموقف الأمريكي، بمعنى ينبغي أن نضع أيضا هذا الحادث في هذه القاعدة ضمن التفاعل بين حزب العمال والمحافظين، وكيف يعود الشعور أو في الخيال البريطاني العام أن هناك تهديدا خارجيا اسمه إيران. فهذا لا يمكن، بمعنى وأخشى أن ربما قادة الحرس الثوري ربما يعانون في هذه المرحلة ما يسمى بالجروب ثينك أو معضلة التفكير الجماعي المتطابق. هم يعتقدون أن استراتيجية استهداف أي قاعدة أو أي مصلحة أمريكية في كل العالم يعني ربما استراتيجية متهورة جدا في هذا الباب، لذلك أخشى أن الموقف البريطاني ربما قد ينقلب على إيران، و بريطانيا تعتبر نفسها هي نصف القارة، هناك أيضا باستثناء إسبانيا هناك 26 دولة أوروبية ستحمل الهم نفسه أننا غير محميين مرتين، لا يعني يخشون على أمنهم القومي مرة قبل 4 سنوات من الكرملين والآن من الحرس الثوري الإيراني. إذن كيف نتخيل ردة الفعل الأوروبية بعد غد بعد أسبوع من الآن؟ أعتقد ما كنا نعتبره عدم انحياز أوروبا لترامب ربما قد تجازف به قيادات الحرس الثوري في هذه المرحلة.
2: أليس هذا هو التفكير المنطقي؟ لأنه ما معنى أن يتم الدعم بالبيانات دون أن يكون هناك فعل على أرض الواقع بالنسبة لهذه الدول التي الرئيس الأمريكي كان يقول لا نحتاجكم بعد أن طلب منهم المساعدة ودخل الحرب مع إسرائيل فقط؟
5: ما هو مثير للاهتمام يبدو أن إيران تستفز الجميع، هم يستفزون المنطقة برمتها في الشرق الأوسط، الآن تحاول أن تستهدف وتشن عمليات على التراب البريطاني وترسل صواريخ إلى تركيا. حقيقة أنك ما قمت باستفزاز الجميع ستستفيد من هذا الأمر، هذا طريقة تفكير غير منطقية. أعتقد أن ضيفك من ظهر قال أن الغرب يحاول أن يشيطن إيران، إيران المسكينة البريئة. إذا أعتقد أن إيران هي البلد التي تهتف بالموت لأمريكا، وأمريكا تصدق هذا الأمر، عندما يرونه يصدقونه، عندما يرون المرشد الأعلى واليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاق مع إدارة أوباما المرشد الأعلى قاد الهتافات أمام الحشود الموت لأمريكا. أمريكا لا تحتاج أن تشيطن إيران، هم يقومون بعمل رائع هذا الأمر، قاموا بأخذ رهائن من الأمريكيين وهم قاموا يقومون بتمويل الناس الذين أو المجموعات التي تستهدف المطارات في المملكة العربية السعودية، لا يحتاجون إلى المساعدة في شيطنة أنفسهم، هم يقومون بعمل رائع ويقدمون أنفسهم للعالم.
2: دكتور أحمديان، عن هذه النقطة بأن إيران تسعى إلى توسعة الصراع في المنطقة وحتى على المستوى الدولي لأنها تحت الضغط، و فكرة أنه توسيع دائرة الصراع سيدفع كل الدول للبحث عن حلول سلمية مع إيران، هل هذا منطقي أيضا في التفكير؟
3: أبدا، لا يوجد توسع للصراع. إيران تركز على مجالها الحيوي الذي تعتبره منطقة
2: حصل في اليمن
3: منطقة حرب
2: من السيطرة على المناطق الساحلية.
3: لا يوجد دعم إيراني رسمي.
2: لا، تصريحات.
3: تصريحات ماذا مثلا؟ يعني لا يوجد موقف إيراني في الدعم أو الرفض. الإيرانيون قدموا الوساطة، أي اقترحوا الوساطة في مضيق هرمز هو معتركهم. الإيرانيون تفاخروا بضربهم للقواعد الأمريكية وقتلهم الأمريكيين، لا يوجد أي شيء في ذلك. لكن فيرفورد هذه قضية مختلفة تماما، نحن لسنا في الحرب التي بدأناها. حيز عمل الحرس الثوري أساسا ليس في بريطانيا، تنظيميا أتكلم. لذلك البعض قد يذهب باتجاه أن الحرس الثوري قرر الذهاب لفيرفورد، لا يوجد هكذا شيء. هناك تقسيم الإداري في إيران، الحرس الثوري لا يخرج من المنطقة أساسا. ولذلك يعني القضية أبعد من ذلك، التقديري أنه فيها الكثير من الشيطنة. حتى تتضح الأمور قد يكون هناك مجموعة قامت بأمر ما لا نعلم، لا يمكن نفيه أو إثباته. حتى الآن الإيرانيون ينفون بشكل قاطع، بريطانيون يقولون محتمل جدا أن إيران منخرطة. أما بالنسبة لماذا الإيرانيون، بس تعليقين بعجالة، لماذا الإيرانيون يقولون الموت لأمريكا؟ لم يقل الإيرانيون الموت لأمريكا عندما أسقطت حكومتهم، كانوا ينظرون بإيجابية للولايات المتحدة. لم يقل لهم الموت لكم عندما كانوا يدعمون 25 عاما بالسواك الذي أسسوه جهاز الأمن العسكري الذي كان يقتل الإيرانيين بأيدي الشاه. لم يكونوا يقولون ذلك. بعد الثورة وبعد محاولة الولايات المتحدة قلب نظام الحكم في انقلاب فاشل، بدأ هذا الشعار كشعار يقول الإيرانيون فيه ويرسلون رسالة بأنه أنتم العدو، وهذا لا يمت بصلة بواقع العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة. يعني واضح أنه نعم. هذا ردة فعل.
2: في موضوع اليمن محسن رضائي قال إنه ما حدث في الساحل هو نتاج حكومة ثورية، لا يعد ذلك دعما.
3: الإيرانيون بشكل عام حلفاء لأنصار الله، لا ينفون ذلك ودعموهم في مراحل سابقة خاصة في ذروة الانقلاب.
2: أنت لا تعتبر ذلك دعما لما حدث عندما يقول إنها نتاج حكومة ثورية؟
3: يمكن اعتباره دعم سياسي.
2: هذا ما كنت أقصد.
3: دعم سياسي. لا يوجد دعم على الأرض يمكن
2: الإشارة له. وأشار إليها.
3: لا الكثير، ليس فقط رضاي، الكثير منهم أشار لهكذا تصريحات.
2: فقط لتسجيل النقطة هذه. سيد شرقاوي، دكتور شرقاوي، مسألة أن إيران تريد توسيع دائرة الصراع كما يقول سيد توم كونستانتين، هل هناك ما يسندها؟
4: أبتعد عن أي طرح سياسي أو أيديولوجي وأتمسك بالوقائع. بدأنا في 28 من فبراير بحرب إسرائيلية أمريكية غير شرعية ضد إيران، ولا أحد يجادل به شهادة. لكن عندما قررت قيادة الحرس الثوري استهداف دول الخليج، بدأت المرحلة الأولى بتوسيع دائرة الصراع على أساس أصبح صراعا إقليميا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بعد دول الخليج الست، أصبحنا نتحدث عن هجمات متكررة بصواريخ باليستية في الأردن وفي كردستان العراق وفي دول أخرى. إذن المرحلة الثانية، وهذا بإعاز من قيادة الحرس الثوري لتوسيعه بشكل أكثر إقليمية. الآن إذا وضعنا حادث القاعدة الأمريكية في بريطانيا، وإذا صحت المعلومات أن هناك تورطا بشكل أو بآخر للحرس الثوري، نكون قد وصلنا إلى المرحلة الرابعة التي تسعى فيها قيادة الحرس الثوري ليس فقط لأقلمت من إقليم، ولكن إلى تدويل هذه الحرب. بمعنى ننطلق من حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط إلى حرب دولية الآن، بمعنى أن شخصيات الحرس الثوري أصبح همهم الأساسي أنهم يتعقبون أينما وجدت قاعدة أمريكية أو مصالح أمريكية فهي حلال علينا، لأن أمريكا شنت الحرب علينا. وربما هنا نوع من سوء التقدير، أو ربما نوع من الهرولة غير العقلانية. لا ندير حربنا مع الولايات المتحدة ولا مع إسرائيل بهذه الرؤية الضيقة، أننا نعتبر العالم كله مرشحا لأن يكون عدونا بحكم أن هناك مصالح أمريكية.
2: وعند هذا الطرح سيد تيم كونستانتين، اتهام إيران بأنها توسع دائرة الصراع أنها ليست بريئة، المنطق أيضا يقول لماذا نقع في شركها ونبدأ التحضير وقرع الطبول لما تريده إيران من توسعة دائرة الصراع؟
5: لا أعتقد أننا بدأنا نطرق بطرق بالحرب. هذه طبور الحرب تطرق تدق لأشهر. علينا أن ننظر. أنا أوافق مع الدكتور الشرقاوي, نحتاج أن ننظر إلى الحقائق. وعندما أسمع من لضيفكم من طهران, إيران لا تأخذ موقف تجاه الحوثيين, هذا غير حقيقي. إيران تقوم بتسليح الحوثيين, تدربهم, تمولهم, لديها مستشارين عسكريين يعملون مع الحوثيين, توفر معلومات استخباراتية. بالتالي من الواضح أنهم يأخذون موقفهم
2: ويؤيدون الحلفاء بالنسبة لهم.
5: هم ليسوا حلفاء, هم مجموعة إرهابية, هي مجموعة تعمل خارج نطاق الدولة. لا أستطيع أن أسمي أي دولة حليفة لإيران. بالتالي قد يكون هنالك أصدقاء, لكن هذا لا يعني أنهم يمتلكون المنطقة. الحوثيون هم ليسوا حلفاء, هم دمية بيد إيران. هم يتم تمويلهم, تدريبهم, تسليحهم من قبل إيران. ليسوا فقط أصدقاء, هم يتولون
2: إن كنت
5: أمرهم.
2: تتضع ما يحدث في اليمن وتوسع الصراع, هل يضاف إليه أيضا توسع الصراع مع 29 دولة قد تشارك؟
5: نعم, قد يحصل ذلك. ولا أستطيع أن نلوم الأجل من يضع الحقائق. عندما نرى اليمن وما يحصل في المملكة العربية السعودية, هذه محاولة لتوسيع نطاق صراع إيران. عندما قامت بضرب فندق فاخر في الإمارات العربية المتحدة كانت تحاول ذلك. عندما قامت بضرب عمان, هي أكثر بلد سلمي في المنطقة وفي العالم. بالتالي هم يحاولون أن ربما يوسعوا هذا الأمر خارج المنطقة, ولا يجب أن نتفاجأ بهذا الأمر.
2: هم تجنبوا إسرائيل في الفترة الأخيرة طالما أن إسرائيل لم تضرب. لقد تجنبوا ضرب إسرائيل في الفترة التي انفردت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد. ألا يعتبر هذا من جانب إيران عدم محاولة للتصعيد أكثر؟
5: أعتقد أن محاولة من إيران ألا يتم ضربها من أكثر عدو غير عقلاني. إذا ما قمت بضرب إسرائيل, ليس فقط هذه السنة, في السنة الماضية قبل 5 سنوات 10 سنوات, إذا ما قمت بضرب إسرائيل سيقومون بضربكم بعشر مرات أقوى.
2: ولماذا يذهبون لضرب بريطانيا إذا كانوا تجنبوا إسرائيل؟
5: لأن بريطانيا لا تمتلك نفس السمعة بضرب بعشرة أضعاف وبقوة مضاعفة.
2: هل هذه النقاط دقيقة بالنسبة أن إيران حتى وإن كانت تجنبت في فترة من فترات ضرب إسرائيل, لأن هذا لا يعني أنها لا تريد التصعيد؟
3: لا, تقديري أنه الواضح يعني لا يجب القفز على الحقائق. إيران هوجمت مرتين, هوجمت ثم ردت. ردت على ماذا؟ أتفهم الحرقة في دم ضيفكم الأمريكي, لأن القواعد الأمريكية انتهت في المنطقة المجاورة لإيران. الأسطول الخامس انتهى حسب البنتاغون وأناس فيه. لذلك هناك تذمر وانزعاج أمريكي واضح في الخطاب الأمريكي, أنه المنطقة القيادة المركزية انتهت عمليا على الأرض. لديهم قدرات بحرية, هذا ما تبقى, وإيران تركز على ذلك. إسرائيل آخر مرة استهدفت الضاحية, إيران ردت عليها بشكل مباشر. هذا ليس موقفا ناتج عن الخوف من رد فعل إسرائيل, لا, بالفعل عندما تضرب صاروخ واحد باتجاه عدو فأنت مستعد لتصاعد الأزمة إلى حرب كاملة. الإيرانيون وضعوا خطوط والتزموا بها, وإسرائيل التزمت بها خوفا من الرد الإيراني. الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب دون أي غطاء شرعي ومع إسرائيل, والآن تقول بأن إيران تصعد. إيران غير عقلانية. هناك حلف مع أنصار الله, خاصة في ذروة الخلاف الإيراني السعودي, وأصبحوا قوة. يعني الحرب التي تفرض عليهم في 2015 أدت لزيادة قوتهم. الآن هم يسيطرون على 80% من المجتمع, وقواتهم 1.5 مليون. هذا ليست قوة مدعومة من الخارج فقط, قوة في الداخل تقف أمام من يرونه أنه يقوض استقلالهم. إيران لها كانت تاريخيا مصلحة في الاصطفاف.
2: والنقاش يطول والوقت نفد. شكرا جزيلا لكم دكتور حسن أحمديان والدكتور محمد الشرقاوي والسيد تيم كونستانتين. شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانيا. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيرا، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم. وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضا كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيدا عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول، إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية، وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساسا. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجددا.
2: إلى السعودية، حيث أعلن متحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. جاء ذلك على وقع استمرار الاشتباكات في اليمن بين الجماعة والقوات الحكومية. معنا في المتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع جامع نور وآخر ما أعلنه التحالف.
7: نعم عبد السلام، التحالف أعلن باعتراض وإسقاط صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، كما أعلن إسقاط وتدمير صاروخين باليستيين في خميس مشيط. هذا الاعتراضات جاءت بعد ساعات من إعلان من نشر التحالف بيان ذكر فيه أنه رصد وجود تهديد بالصواريخ والمسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التعامل مع هذا التهديد جار. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراء التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. التهديد هذا يأتي بعد حقيقة تعرض المطار لاستهداف ثاني أمس الأحد، أسفر عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. بالمقابل التحالف يقوم بالرد على تهديدات الحوثيين مرة بالرصد واعتراض المسيرات والصواريخ التي يطلقها، ومرة أخرى بالضرب على منصات إطلاق الصواريخ الحوثية داخل الأراضي اليمنية لتقويض ما يقوله التحالف قدرات الحوثيين العسكرية. على صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة العربية السعودية استهدافات الحوثيين، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وتعرض الحياة المدنيين جريمة تستوجب غضب الله، حسب ما جاء في كلام المفتي العام للمملكة العربية السعودية.
2: جامع نور من الرياض، شكرا جزيلا لك. نذهب لنبيل يوسف في صنعاء يرصد لنا أبرز التصريحات.
8: نعم عبد السلام، قبل قليل وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن غارات على مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران والتي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن غارات جوية أكدت بأنها استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن غارات سعودية استهدفت منطقة القناوس في ذات المحافظة الساحلية على ساحل البحر الأحمر. وأيضا أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن 8 غارات جوية على منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز، فضلا عن تجدد الغارات حسب وسائل الإعلام الرسمية على مديرية المصلوب وكذلك الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. ولم يصدر حتى هذه اللحظة تصريح رسمي من قبل السلطات الرسمية، ما أعلنت عنه هو وسائل الإعلام الرسمية. في ذات السياق أيضا كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أعلن عن استهدافهم لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي، واستهداف أيضا قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة، وأكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم، محذرا الشركات العالمية من مغبة التحليق في الأجواء السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأضاف أيضا بأن الغارات الجوية التي شنت خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة وتسببت في سقوط ضحايا وأيضا تدمير منشآت مدنية وأبراج اتصالات. كما أكد أيضا بأن إجمالي الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2277 غارة جوية وقصفا صاروخي. في سياق المعارك أو التصعيد الميداني، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة مأرب وأيضا باتجاه رأس العارة والمضارب باتجاه محافظة لحج. كما أكدت بأنها تواصل طرد التحشيدات وأن قد أحكمت سيطرتها على منطقة جبل حبشي وأيضا المصراخ في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم
2: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. نبحث أيضا في تطورات المشهد الميداني معك ياسر.
9: نعم عبد السلام، مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن قبل قليل عن مقتل 6 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات جراء قصف حوثي عشوائي على المدينة وريفها خلال الساعات الماضية. في ذات السياق كان مكتب الصحة والسكان بالمحافظة قد حذر من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل في الأيام القادمة، خاصة مع انتهاء ما لديها من أدوية ومستلزمات طبية، خاصة ما يتعلق بالطوارئ والعمليات والأطفال الخدج وكذلك من يعانون من أمراض مستعصية مثل الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زال هناك قصف عشوائي على المدينة، حتى قبل قليل الحوثيون يقصفون بشكل عشوائي على المدينة من مناطق سيطرتهم في شرق المدينة وشمالها. كان أيضا محور تعز العسكري قد أعلن أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة وادي الضباب، وكذلك هجوم آخر في منطقة الأقروض في المصراخ جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في الضباب أيضا وفي منطقة ميلات تحديدا، وتحدثت القوات الحكومية عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، وكذلك أكدت القوات الحكومية أكدت أنها استهدفت الحوثيين بالطائرات المسيرة والقصف أيضا عبر المدافع ورجمات الصواريخ، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المواجهات. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتحذر السلطات المحلية من كارثة وشيكة جراء الحصار المفروض على تعز. كان محافظ تعز قد أعلن يوم أمس حالة الطوارئ، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن تعز. الطرق ما زالت مقطوعة، المشتقات النفطية أيضا أسعارها غالية جدا ومعدومة، كذلك الغاز المنزلي، وكذلك كما أسلفنا ما يتعلق بالوضع الصحي السيء للغاية في تعز.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكن. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان

0: للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. قتل إسرائيلي وأصيب 20 آخرين أمس الاثنين، بينهم مصابون بحالات خطرة وحالات حرجة وأخرى متوسطة من جراء انفجار جسم متفجر خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل على مقربة من الحدود مع لبنان. وأشارت تقديرات أولية إلى أن سبب الانفجار مخلفات حربية غير منفجرة وسط استنفار من الجهات الأمنية الإسرائيلية، والتي تواصل التحقيق في ملابسات الحادث الذي وصف بأنه كارثة وفق إعلام إسرائيلي. ولاحقا ذكرت القناة 15

التواصل. وأفاد مكتب نتنياهو بأن أهو أصدر توجيهاته بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأنه يواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف بعد تلقيه إيجازا بشأن تفاصيل هذا الحادث الخطير. وقال مراسلون إن الانفجار الكبير أصاب طلبة من مدرسة دينية تدعى أورت أثناء سيرهم في مستوطنة معالوت ترشيحة قرب بلدة المنارة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأفاد خيري إن المدرسة أكدت أن المصابين هم من طلابها ومدرسيها، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح مسبق لتنظيم الرحلة عقب إبلاغها بأن المنطقة أصبحت آمنة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال فتح تحقيقا بشأن الجهة التي أصدرت التصريح للطلبة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزارة التعليم الإسرائيلية إن الجولة حصلت على تصريح وشارك فيها نحو 50 تلميذا. وعلى وقع الحادثة دفع الجيش الإسرائيلي بثلاث مروحيات عسكرية إلى موقع الانفجار برفقة فرق الإنقاذ. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أولي إن أحد الطلبة عثر على ذخيرة غير منفجرة خلال استراحة في رحلة مدرسية شمال إسرائيل ووضعها في حقيبته وانفجرت داخل الحقيبة بعد وقت قصير. وكانت الإذاعة قد نقلت عن تقديرات للجيش الإسرائيلي إن الذخيرة التي انفجرت في منطقة جبل رميم هي قنبلة عنقودية أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة في وقت سابق. وأفادت القناة 12 بأن طواقم وحدة يهلوم المتخصصة بعزل وإبطال مفعول العبوات الناسفة وصلت إلى الموقع الذي وقع فيه الهجوم، وبدأت عمليات تمشيط لمنطقة الانفجار تحسبا لوجود مزيد من تلك الصواريخ وسعيا إلى إزالة الشظايا الناجمة عن الانفجار. في المقابل نقل موقع والا عن مصدر مطلع إن منطقة الانفجار خضعت سابقا لعملية تفتيش وتمشيط وتطهير من مخلفات الذخائر غير المنفجرة. وقال الجيش الإسرائيلي إن نتائج التحقيق الأولي للانفجار تظهر أن الحادث ناجم عن قنبلة عنقودية لحزب الله بقيت في المنطقة ثم انفجرت. ونشر الجيش مشاهد مصورة لعمليات البحث التي أجرتها قواته في منطقة الانفجار موضحا أن الحادث لا يزال قيد التحقيق وإن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات التمشيط في المنطقة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: منازل العابدين.

0: باسمك يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، يا خالق العوالم والأكوان، يا ماجد يا واجد، يا واحد يا أحد، يا حي يا قيوم، يا فرد يا صمد، يا إله العالمين، يا ملهم الحائرين، يا هادي السالكين،
1: يا نور درب السائرين، هب لنا من منازل القرب القريب قربا، خذ بيدنا ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين يا ملاذ القاصدين. اللهم يا من أشرقت لنور وجهك الظلمات بسر النور القديم، نور قلوبنا ونق نفوسنا من شوائب النقصان، واجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في رضاك.

0: قال الله تعالى لنبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومظهرا نعمته عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
0: وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. ثم قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
2: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: ما الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله وسأل: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه؟ هو ألا تغضب.

0: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله.
1: فإذا قيل الحمد لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل شيء يحمد به المحمود التام، وما يناله المرء من حمد الله فإنما يناله بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
2: وإذا قال اللهم لك الحمد، فالمراد به أنت المستحق لكل حمد تام كامل، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد.
1: وفي دعاء الحمد المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اعتداله من ركوعه الشريف في الصلاة:
0: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما أبدا سرمدا، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا خالدا مع خلودك، حمدا لا منتهى له دون علمك ولا منتهى له دون مشيئتك، حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. ولك الحمد حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس.

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. فقال: اتق الله حيث كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة. ثم قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ومصطفاك رحمة العالمين ذي الخلق العظيم.

0: من أخلاق الصالحين.
1: صحب عبد الله بن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه الأذى ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له: كنت تحمل أذاه وسوء خلقه وتبكي لفراقه؟ فقال ابن المبارك: بكيته رحمة له، فارقته أنا وخلقه معه لم يفارق.

0: من دعاء بريدة الأسلمي: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم وارحمني يا أرحم الراحمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان
2: منازل العابدين.
1: اشترك في الأداء
3: هند عجوز،
1: بسام شاهين،
2: عبد الحليم قباني،
3: مونتاج حسام حسامي، تنفيذ رامز بكداش ومالك التنير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم. نسعد بلقائكم من جديد أحباءنا في الله، لنترافق مع متفرقات جديدة من متفرقاتنا اليومية في هذا البرنامج المباشر على الهواء. إليكم متفرقات في الدين والحياة مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة، سوف نترافق بإذن الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

مع الله دائما وأبدا، تقول الدكتورة رقية العلواني. حين تدرك أن الله هو العلي المتعال في ذاته وقدره وقهره، تصغر في عينيك كل الهموم والمخاوف. علو الله جل جلاله يملأ قلب العبد بالسكينة والتعظيم، فلا انكسار إلا له ولا عزة إلا به. يعيد اسم الله العلي المتعال ترتيب أولوياتك. يستشعر هذا الاسم من خلاله تستشعر عظمته. هذا الاسم لتصغر في عينيك كل هموم الدنيا ومخاوفها.

سدد وقارب. أن تتجه نحو الصواب بكل ما تستطيع، ولكن إذا لم تبلغ الكمال فلا تجعل التقصير سببا لترك الطريق كله. فالذي لا يستطيع أن يأتي بالعمل كاملا ما زال يستطيع أن يقترب منه، وهكذا لا تعلق سيرك على النتائج المثالية فحسب.

المنهج النبوي في التغيير سددوا وقاربوا. عندما نبحث في هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا نجد فقط معاني تحثنا على إصلاح نفوسنا بالصدق، بل نجد أيضا منهجا عمليا جامعا يعلمنا كيف نسير في رحلة التغيير دون أن نتوقف في منتصف الطريق، منهج متكامل

مما قرأت وأعجبني. ننام وكأننا ضمننا الصباح، ونستيقظ وكأننا ضمننا المساء. نخطط للغد، نخطط للغد ونؤجل التوبة، ونقول ما زال أمامنا وقت. لكن أخطر ما في العمر أن النهاية لا تستأذن أحد. كم شخص أغلق عينيه لينام ولم يفتحهما على الدنيا مرة أخرى. فلا تجعل طول الأمان ينسيك أنك راحل. عش مستعدا للقاء الله، فقد يأتي الموعد وأنت تظن أن أمامك عمرا طويلا.

كتب الدكتور فهد النغيمش. بعض صنائع المعروف وقضاء الحوائج لا تعود إليك شكرا وثناء باللسان، بل تعود إليك على هيئة طمأنينة في قلبك وبركة في رزقك وانشراحا في صدرك وخيرا ينصب في طريقك لا تعرف من أين أتى. لذا لا تبحث عند الآخرين عن أثر ما بذلت وصنعت، فما عند الله خير وأبقى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

عبارة جميلة قرأتها وفيها الكثير من المعاني المهمة، وهي: لازلت صغيرا عش حياتك، جملة دمرت شباب أمتنا. هي ما زلت صغيرا عش حياتك. المعذرة: لم أرى قط لافتة في المقابر مكتوب عليها للكبار فقط، لذا استقم يا عزيزي واتبع سلفنا الصالح. أسامة بن زيد 17 سنة، كان قائد جيش المسلمين. سعد بن أبي وقاص 16 سنة، أول من رمى بسهم في سبيل الله. زيد بن ثابت 13 سنة، كاتب الوحي وترجمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. محمد بن القاسم 17 سنة، كان فاتح بلاد السند. الزبير بن العوام 16 سنة، وهو حواري الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

أخي المستمع أن الابتلاء سنة إلهية وأجر الصابرين عليه عند الله تعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وعد رباني عظيم، ووعد ربنا حق وصدق، والله مع الصابرين، ومعيته تنسي ألم ومرارة الابتلاء فيهون الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين ومعهم. يقول سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم، جاءت على بدل لهم لإفادة أن الرحمة تظلهم وتغمرهم، فكأنها سحابة فوق رؤوسهم تحميهم وتنافح عنهم.

بعض الابتلاءات لا تأتي لتهدمك بل لتعيد بناءك من جديد، فتكون سببا بعد توفيق الله في إطالة صلاتك وعمق خشوعك فيها. فبعد أن كنت تنقرها نقرا أصبحت اليوم أصبحت ملاذك وقرة عينك وراحتك، تهرع إليها من صخب الدنيا. علمتك أوجاع الحياة أنه لا سكن إلا مع الله، ولا أنس إلا بقربه، ولا راحة إلا في رحابه، وأن لذائذ الأرض ومتاعها مهما عظمت لا تعدل لحظة أنس واحدة بين يديه. وبات الأذان نداء نجاة تسر به روحك، فتنسحب بلهفة من بين الجموع لتقف بين يدي مولاك، ولو طال بك الوقوف ما مللت. تخرج من ضوضاء العالم إلى الهدوء والسكون، ومن ضيق الهموم إلى سعة الإطمئنان، وتعلم أنك لو استعجلت في صلاتك من أجل الدنيا لم يتغير شيء، ولن تلحق